0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية أخرى: سبقت غضبي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: إذا أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب،

0: ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

باسمك اللهم يا حليم يا ستار، يا قوي يا قهار، يا عظيم يا جبار، يا حليم يا كريم، يا ذا المن والجلال والإكرام، يا ذا العرش العظيم، اللهم ارحمني وتجاوز عن وزري. إلهي، أنا الفقير إلى عفوك، وأنت الغني عني وعن العالمين. إلهي، إني الفقير إلى رحمتك، وأنت الغني عني وعن العالمين. إلهي، إني الفقير إلى جودك ومنك وكرمك، وأنت الغني عني وعن العالمين. خذني بعفوك وجميل صفحك، وتقبل أعذاري عن كل ذنب أتيته في وضح النهار أو في عماء الليل. اللهم تعلق قلبي بعفوك، وأنت أمل الآملين.

0: منزلة الطمأنينة.
1: قال تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
0: والطمأنينة سكون القلب، وقلب المؤمن لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الغبطة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة.
1: وقلوب المؤمنين تطمئن بالقرآن العظيم لهدايتها به، فبه خاصمت وإليه حاكمت وبه صالت، وبالقرآن الكريم تدفع الشبهة.
0: والطمأنينة توجب السكينة، فالسكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وأنطقت اللسان بالحكمة.
1: يقول تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السخاء شجرة من شجر الجنة، أغصانها متدلية إلى الأرض، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة.

0: من حديث لقمان لولده: يا بني، مررت على كثير من الأنبياء فاستفدت منهم 8 حكم: إن كنت في الصلاة فاحفظ قلبك،
1: وإن كنت في مجالس الناس فاحفظ لسانك،
0: وإن كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك،
1: وإن كنت على الطعام فاحفظ معدتك،
0: واثنان لا تذكرهما أبدا: إساءة الناس إليك وإحسانك إلى الناس.
1: واثنان لا تنساهما أبدا: الله والدار الآخرة.

0: من أخلاق الصالحين.
1: قال رجل لعمرو بن عبيد: إن الأسولي ما يزال يذكرك في قصصه بسوء. فقال له عمرو: يا هذا، ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، فإنك تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب.

لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما، لك

على كل حال حمد فان لدائم. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال على كل حال حمد فان لدائم. فسبحانك اللهم تسبيح شاكر فسبحانك اللهم تسبيح شاكر لما

فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم، وجودك موجود.

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا.

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا إليك

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد حفيد مالك بن النجار. حين خرج وفد المدينة لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، تلك البيعة المباركة المعروفة ببيعة العقبة الثانية، كان أبو أيوب الأنصاري بين 70 مؤمنا الذين شدوا أيمانهم على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعين مناصرين.
1: كان ذلك اللقاء الأول، أما اللقاء الثاني فكان داخل المدينة المنورة عندما شرف الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ليتخذها عاصمة لدين الله، فإن الحظوظ الوافية لأبي أيوب جعلت من داره أول دار يسكنها المهاجر العظيم والرسول الكريم.

0: ظافرة، وسار وسط الجموع التي اضطرمت أفئدتها حماسا ومحبة وشوقا، ممتطيا ظهر ناقته. وقد تزاحم الناس حولها، كل يريد أن يستضيف الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلغ الموكب دور بني سالم بن عوف، فاعترضوا طريق الناقة قائلين: يا رسول الله، أقم عندنا، فلدينا العدد والعدة والمنع. ويجيبهم الرسول الكريم وقد قبضوا على زمام الناقة بأيديهم: خلوا سبيلها، فإنها مأمورة.
1: ويبلغ الموكب دور بني بياضة، فحي بني ساعدة، فحي بني الحارث بن الخزرج، فحي بني عدي بن النجار. وكل من هؤلاء يعترض سبيل الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعلى شفتيه ابتسامة شاكرة: خلوا سبيلها، فإنها مأمورة. لقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام ممعنا في ترك هذا الاختيار للقدر الذي يقود خطاه.
0: من أجل هذا ترك زمام ناقته وأرسله وتوجه إلى الله بقلبه وابتهل إليه بلسانه: اللهم خير لي واختر لي. وأمام دار مالك بن النجار بركت الناقة، ثم نهضت وطوفت بالمكان، ثم عادت إلى مبركها الأول واستقرت في مكانها. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم متفائلا مستبشرا، وتقدم أبو أيوب الأنصاري يتفجر وجهه فرحا وغبطة، فحمل الرحل وأدخله بيته، ثم دعا الرسول الكريم للدخول، وتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم يحف به اليمن والبركة.

منذ تلك البداية احترف أبو أيوب الأنصاري الجهاد في سبيل الله، ففي بدر وأحد والخندق وفي كل المشاهد والمغازي كان أبو أيوب البطل هناك، بائعا نفسه وماله لله رب العالمين. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخلف عن معركة كتب على المسلمين خوضها مهما يكن بعد الشقة وفداحة المشقة. وكان شعاره الذي يردده دائما في ليله ونهاره في جهره وإسراره قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا.

0: كان حسب أبي أيوب الأنصاري أن يعيش جنديا في جيش الإسلام يقاتل تحت رايته ويذود عن حرمته، ولم يكد يبصر جيش الإسلام يتحرك صوب القسطنطينية حتى ركب فرسه وحمل سيفه وراح يبحث عن استشهاد عظيم طالما حن إليه واشتاق. وفي هذه المعركة أصيب وذهب قائد الجيش يعوده، وكانت أنفاسه تسابق أشواقه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وسأله القائد وكان يزيد بن معاوية: ما حاجتك أبا أيوب؟
1: ولقد كانت حاجته وهو يجود بروحه شيئا يعجز كل تصور وكل تخيل لبني الإنسان. لقد طلب من يزيد بن معاوية إذا هو مات أن يحمل جثمانه فوق فرسه ويمضي به أطول مسافة ممكنة في أرض العدو، وهنالك يدفنه ثم يزحف بجيشه على طول هذا الطريق حتى يسمع وقع حوافر خيل المسلمين فوق قبره، فيدرك أنهم قد أدركوا ما يبتغونه من نصر وفوز. إنه واقع وحق شهدته الدنيا ذات يوم وهي لا تكاد

0: تصدق ما تسمع وما ترى.
1: لقد أنجز يزيد بن معاوية وصية أبي أيوب، وفي قلب القسطنطينية ثوى جثمان رجل عظيم. وحتى قبل أن يغمر الإسلام تلك البقاع، كان الروم أهل القسطنطينية ينظرون إلى أبي أيوب في قبره نظرتهم إلى رجل عظيم الشأن، وكان الروم يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به إذا قحطوا.

0: على الرغم من المعارك التي انتظمت حياة أبي أيوب والتي لم تكن تمهله ليضع سيفه ويستريح، فإن حياته كانت هادئة ندية. ذلك أنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا فوعاه: إذا صليت فصل صلاة مودع، ولا تكلمن بكلام تعتذر منه، والزم اليأس مما في أيدي الناس. وهكذا لم يخض لسانه في فتنة، ولم تهف نفسه إلى مطمع، وقضى حياته في أشواق عابد وعزوف مودع.
1: فلما جاء أجله لم يكن في طول الدنيا وعرضها من حاجة سوى تلك الأمنية التي تشبه حياته في بطولتها: اذهبوا بجثماني بعيدا بعيدا في أرض الروم ثم ادفنوني هناك. كان يؤمن بالنصر، وكان يرى بنور بصيرته تلك البقاع وقد أخذت مكانها بين واحات الإسلام، ومن ثم أراد أن يكون مثواه الأخير هناك، حيث ستكون المعركة الأخيرة الفاصلة، وحيث يستطيع تحت ثراه الطيب أن يتابع جيوش الإسلام في زحفها، فيسمع خفق أعلامها وصهيل خيلها ووقع أقدامها وصلصلة سيوفها.
0: وإنه اليوم لثاو هناك، فقد قضي الأمر واستوت على الجودي من أمد بعيد، ولكنه يسمع كل يوم من صبحه إلى مسائه روعة الأذان المنطلق من المآذن المشرعة في الأفق: الله أكبر، الله أكبر. وتجيبه روحه المغتبطة في دار خلدها: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: أفي هذه الساعة المتأخرة من الليل تطلب لقاء القائد زهير؟
4: الأمر هام وعاجل.
3: ومن تكون؟
4: أخ بعد به العهد.
3: القائد زهير في خلوة يتلو من آيات الله البينات.
4: لن أقطع عليه خلوته، انتظر حتى يفرغ.
3: اتبعني إذن.
5: صدق الله العظيم، وصلى الله على محمد خير المرسلين. خالد.
6: أجل خالد.
5: أهلا بالعزيز خالد، أهلا بمن مضى عنا ولم يعد. ما حجبك عنا يا خالد؟
4: أتذكر حين وجهتني بكتابك إلى أمير المؤمنين معاوية رحمه الله؟
5: أذكر جيدا كأنه الساعة.
4: بلغت دمشق فقصدت دار الخلافة، فأدخلت على الحاجب، فلما علم بأمر كتابك استأذن لي الخليفة فأذن، فإذا قرأ كتابك أنكر فعلة أبي المهاجر، وكأني به قد رفع صوته، وهو الذي قيل إنه لم يرفع صوته قط، وقال ألا قبح الله ما فعل أبو المهاجر، فكيف يسجن فاتح أفريقيا؟
5: أقال هذا يا خالد؟
4: إي والله، وكأني أسمع صوته الآن.
5: إذن لقد اعترف بفضل عقبة.
4: وقد قال لي لن أسمح بهذا ما دمت الخليفة، وسأبعث بكتاب إلى أبي المهاجر آمره فيه بإطلاق عقبة وإرساله إلى دمشق.
5: فلما لم تعد؟
4: أمرني الخليفة أن أتوجه إلى الحجاز.
5: وهل لقيت عقبة هناك؟
4: بل كنت إلى جانبه طوال الوقت ننسخ القرآن الكريم في الكعبة المشرفة.
5: وكيف الحجاز وعقبة؟
4: عقبة إنه قادم إليك.
5: خالد أحق ما تقول.
4: إي والله، وقد حملت كتاب أمير المؤمنين يزيد إلى مسلمة بن مخلد ينبئه أنه أمر عقبة على أفريقيا.
5: وأبو المهاجر؟
4: عزله الخليفة، وقد حملت إليه رسالة من مسلمة بعزله.
5: أية أنباء سارة يا خالد، ومع ذلك.
4: ماذا أيها الأمير؟
5: لا أكتمك يا خالد أن أبا المهاجر لم يكن القائد السيء، ولا أريد أن أغمطه حقه، فقد أبدى عن حنكة ومقدرة.
4: أو يضارع عقبة؟
5: أنت مجحف يا خالد.
4: وما وجه إجحافي أيها الأمير زهير؟
5: تسألني أن أفاضل بينهما؟ لكل امرئ صفاته يا خالد، وتعلم أني ما عدلت بعقبة قائدا.
4: أجل والله، لقد خبرت عقبة 7 سنوات طوال، فوجدته خير قائد وأحسن صديق وأحنى أب.

0: ممن الفتى وما حاجتك؟
1: من جندك أعزك الله، ولكني شيخ لا فتى.
0: عقبة، عقبة، عقبة.
1: أتبكي يا زهير؟
0: إن هو إلا فرح اللقاء أيها الأمير عقبة.
1: الأيام تبدل كل شيء يا زهير، حتى الصوت. تركتك منذ 8 سنين مكتهلا، وها قد ذرفت على 60.
0: الله الله يا عقبة، لقد لوح الشيب فوديك.
1: بل قل الحق يا زهير، أتلمح سوادا في فودي؟
0: إيه يا عقبة، كأنما كان بيننا دهر. قل لي يا عقبة، كيف الأهل؟
1: أهلي بخير وهم قادمون بعدي، أما النسيب في الحجاز فبعضهم لاقى وجه ربه، وبعضهم يلتحق بالفتح، ولا يكاد يكون في الحجاز إلا النساء والصبية.
0: ألا تحدثني بما كان من أمرك بعد الرحيل؟
1: قل لي يا زهير، أين أبو المهاجر دينار؟
0: إخاله في الطريق، فقد أبلغه خالد الأمر بعزله.
1: لقد تذكرت.
0: ماذا يا عقبة؟
1: كيف سولت لك نفسك أن تبعث بخالد سرا إلى الخليفة يوم حبسني أبو المهاجر؟
0: والله ما كان لي أن أمتنع ولو قطع رأسي.
1: أتعلم أنك ارتكبت ذنبا؟ فكيف يجوز لقائد أن يفعل ما لا يقره عليه قائده؟
0: حمدا لله على أنك لم تكن القائد، وإلا لعرفت قصاصي.
1: إيه يا زهير، تكر الأيام حتى لا أخشى أن أقضي قبل أن يخوض حصاني في البحر الأقصى.
0: بل ما تزال لك همة الشباب، فكأن جسدك العامر أبقاك الله تعالى لا تقوى على مراسه الأيام.
1: سألتني أن أحدثك بما كان من أمري بعد رحيلي، فسل أجبك.
0: ألقيت مسلمة بن مخلد في الطريق إلى دمشق؟
1: لا، كنت أشعر أنه وراء حبسي، فلم أشأ أن أراه.
0: أولم يكن كذلك؟
1: لقد فات ما فات ولا

0: أمير المؤمنين، ولو جنيت ذنبا لمددت إليك عنقي طائعا لتقطعه.
1: وما قال الخليفة؟
0: قال: حاش لله يا عقبة، ولكن الأمور تمضي أحيانا على غير ما نحب.
1: ألم تسأله عمن أمر بسجنك؟
0: بلى، ولكنك تعرف خصال معاوية يا زهير.
1: فيما أجاب؟
0: ضمني إليه وقادني إلى مجلسه وأقسم بأنه لا علم له بالأمر.
1: ألم تثر أمامه هواجسك حول مسلمة؟
0: بلى بلى، وأنكر من مسلمة ذلك إن كان قد فعله، على أنه عزى سجني إلى أبي المهاجر لخفة في طبعه.
1: والفتوح، ألم تذكر له أنه قضى على جهد سنين بتبديله القيادة؟
0: قال إن ثمة شؤونا لا تقدرها إلا الخلافة، فعلمت أنه لا يحب الجدال في الموضوع.
1: فلما لم يرددك إلى أفريقيا ولو جنديا؟
0: لقد طيب خاطري وخلع علي وأمرني بالتوجه إلى مكة ريثما ينظر في أمري.
1: وها قد مضت 8 سنوات ونحن لم نتجاوز ما كنت بلغته ومعاوية بن حديج.
0: قد يعوض الله ما فات يا زهير.
1: فما كنت تصنع في الحجاز؟ ألم تكن تحلم بأفريقيا؟
0: قليلا ما حلمت يا زهير، كنت أتذكرك والصحبة الطيبة، فقد شغلني عن أفريقيا تشاغل لا أحب منه إلى النفس. كنت أنشط في نسخ القرآن الكريم.
1: عافاك الله يا عقبة، فلا أنت لا تفوت سانحة لا تقوم فيها بخدمة المولى الكريم.
0: والله يا زهير، كنت أشعر وأنا أنسخ كلام الله تعالى أني في كنف العزيز القدير، يكلأني برعايته ويتولاني بعنايته.
1: يا لسعادتك يا عقبة، فلقد كنت أطمح إلى ذلك قبل أن ألتحق بالفتح.
0: هو جهاد لا أجل ولا أعظم، فأن تطوي ليلك ونهارك مع كتاب الله كأنك تجاهد في سبيل الله بين القواضب والرماح.
1: ألم تكن تتألم يا عقبة للعقوق الذي أصابك؟
0: لا زهير، لقد سألني أبنائي سؤالك، فوالله لقد أنستني صحبتي كتاب الله العزيز الدنيا وما فيها، ولكني كنت أقول في نفسي لو أن أمير المؤمنين استبقاني على أفريقيا 1 سنة إذن لبلغت مغربها الأقصى.
1: وها قد عدت والحمد لله، وإنك لبالغ مغربها الأقصى بإذن الله.
0: ألم يصل أبو المهاجر بعد؟
1: أراك تلح على سؤالك، فما أنت صانع به؟
0: ستعلم يا زهير.
1: لم تقل لي، هل مررت بمسلم أمير مصر في طريق العودة؟
0: أجل.
1: فما قال؟
0: اعتذر عن سجني وطيب خاطري، وأقسم إنه لم يكن على علم بمن توى أبو المهاجر قبل أن يحتبسني.
2: من الطارق؟
3: خالد وأبو المهاجر.
0: أبو المهاجر،
2: ادخلا يا خالد.
4: السلام عليكما.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صباح الخير أيها الأميرة.
2: صباح الخير يا خالد.
0: اجلسا، ما بالك صامتا يا أبا المهاجر؟
4: أنا جندي من جنودك، فمرني أتكلم.
0: لما حبستني يا أبا المهاجر؟
4: رعى الله الأمير، إن هي إلا نزوة من نزوات النفس.
0: ويجوز للقائد أن يخضع لنزواته؟
4: جل من لا يخطئ أيها الأمير.
0: فهل احتبستني في جريرة أتيتها؟
4: لا والله.
0: فهل أسأت إليك سابقا أو لاحقا؟
4: معاذ الله أيها الأمير.
0: أكانت مكافأة لي منك؟ أما كان أولى لو جعلتني جنديا من جنودك يقبل على الاستشهاد في سبيل الله؟
4: والله لقد أخطأت كبير الخطأ، وإني لمقر بذنبي.
0: اسمع يا أبا المهاجر.
4: نعم أيها الأمير.
0: تكون معي حيثما رحلت، تشهد الحرب ولا تحارب.
4: لك الأمر وعلي الطاعة أيها الأمير.
0: فلما هدمت القيروان يا أبا المهاجر، فأضعت جهد المسلمين في البناء والتعمير؟
4: هي نزوة أخرى أيها الأمير.
0: يا زهير.
1: نعم أيها الأمير.
0: انهض منذ الساعة إلى القيروان وأعد بناء ما هدم.
5: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

0: أيها سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يبحث في مدينة شنغن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. القطاع الصناعي في الأردن يحقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقي القدس المحتلة. وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل 30 من أيلول المقبل. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني في مدينة شنغن على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية. وعقد جلالة الملك اجتماعا مع رؤساء هذه الشركات لبحث آفاق التعاون في البحث والتطوير وبناء شراكات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. وأشار جلالته إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. وأعرب رؤساء الشركات التي تعمل على دمج أحدث التكنولوجيا في مجال الروبوتات وحلول التوصيل الذكية عن اهتمامهم ببحث فرص التعاون وبناء الشراكات مع الأردن. كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنغن جينلي، وبحث اللقاء العلاقات الأردنية الصينية وسبل البناء عليها بما يخدم الشعبين، علاوة على فرص الشراكة وتبادل الخبرات مع مدينة شنغن باعتبارها أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات الأردنية الصينية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار والتجارة بما يخدم مصالح الأردن ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف أن زيارة جلالة الملك إلى الصين تحمل رسالة واضحة بأن الأردن منفتح على شراكات اقتصادية جديدة، وأن المملكة بقيادة جلالته تسعى إلى تحويل موقعها واستقرارها وعلاقاتها الدولية إلى فرص استثمار وتنمية وفرص عمل تعود بالنفع المباشر على الأردنيين. أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته، ما عزز مكانة الصناعة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة. وقال الجغبير إن الصناعة الأردنية أثبتت مرونتها وقدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن القطاع واصل أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية. وأضاف الجغبير
1: ارتفعت القيمة المضافة الصناعية من نحو 8 مليار، هاي أرقام جدا مهمة. في عام 2020 كانت القيمة المضافة 8 مليار إلى قرابة 10 مليار في عام 25، بنمو تجاوز 23%، فيما تسهم الصناعة اليوم بصورة مباشرة نحو 24% من الناتج الإجمالي المحلي، وأسهمت بما يقارب 40% من النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة. وعلى صعيد الصادرات، فقد كانت واحدة من أبرز قصص التحول خلال هذه المرحلة، إذ ارتفعت الصادرات الصناعية من نحو 4.7 مليار في عام 2020 إلى قرابة 10 مليار في عام 25.
0: استمرارا للجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 إلى أرض المهمة لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في القطاع. وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز العيادات والمرافق الطبية وتفعيل خطط العمل.

0: استقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية وفقا لأعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي. ويضم المستشفى كادرا طبيا وإداريا من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، ما يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمة والقدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق هذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وجدد المجال تأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة. دعت وزارة العمل أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم بما فيها العمالة المنزلية قبل 30 من أيلول المقبل. وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة والتي قررها مجلس الوزراء بدأت في شهر حزيران الماضي وتنتهي نهاية الشهر المقبل، ونوه إلى أن فرق التفتيش في الوزارة كثفت جولات تفتيشية في محافظات المملكة كافة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها. وأوضح الزيود أن أي عامل غير أردني مخالف بمن فيهم العاملون في المنازل ما لم يقم صاحب العمل أو صاحب المنزل بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون سيتم وضع إشارة تسفير للعامل المخالف على الأنظمة الإلكترونية للوزارة اعتبارا من بداية تشرين الأول المقبل. شاركت بلدية جرش الكبرى في إعلان انطلاق مشروع الحد من الترسب في سد الملك طلال لتعزيز الأمن المائي بدعم من الحكومة الهولندية. الناطق الإعلامي باسم البلدية كمال شاب تحدث لمندوبتنا مي العايد.
1: شاركت بلدية جرش الكبرى في إعلان انطلاق مشروع الحد من الترسيب في سد الملك طلال لتعزيز الأمن المائي والمقدم بمنحة من الحكومة الهولندية بمبلغ 10 مليون يورو. وأكد مدير الخدمات العامة في بلدية جرش الكبرى السيد محمد حوامدة أن البلدية شريك استراتيجي للمشروع وأن البلدية قدمت وستقدم كل الدعم لهذا المشروع. وقد حضر إطلاق المشروع السفيرة الهولندية في عمان ومندوبي الجهات المعنية بالمشروع.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة من 4 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: جلالة الملك يبحث في مدينة شنغن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. القطاع الصناعي في الأردن يحقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقي القدس المحتلة. وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل 30 من أيلول المقبل. أيها السادة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل محمد عبدات من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أنا من الأردن من عمان بلد الراي المرفوعة أنا من الأردن من عمان بلد الراي المرفوعة بلد اللي فيها الإنسان عن حبة أرض بيوعة أنا من الأردن من عمان أنا من الأردن من عمان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير على مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة على بستان العاصمة البهية الأبية عمان. والبداية من ذاكرة الزمن الجميل، الطبيب كاتبي يستعيد ذكرياته مع النادي الفيصلي في كتابه محطة عمان في الأربعينيات. نتصفح كتاب الدكتور الراحل موفق هزني كاتبي محطة عمان في الأربعينيات من القرن العشرين كما عشتها وعرفتها، والصادر عام 2009، ونتوقف عند صفحات جميلة عن بدايات الرياضة في الأردن يخطها الدكتور كاتبي المولود في عمان عام 1931، وقد عاش طفولته في منطقة حي المحطة في عمان حتى كبر، وكبرت معه ذكريات هذا المكان الذي كتب عنه كتابا خاصا ومؤثرا، فيه الحنين الجارف إلى الماضي الجميل والبسيط والأليف، حيث إنه كتب عن أشياء عديدة: محطة عمان وسكة الحديد والقطارات والمعسكر والسوق والسجن والسيل والمساجد والمدارس والكنائس والماء والإنارة والهاتف والوقود والبيوت والناس والجيران والأصدقاء والأعياد والملابس والزواج والباصات والاحتفالات والإذاعات والأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الأربعينيات. يقول الطبيب موفق هزني كاتبي، والحق يقال، وأنا أتكلم عن النادي الفيصلي الذي كنت منتسبا إليه من الصف السادس الابتدائي إلى نهاية الدراسة الثانوية في حقبة الأربعينيات، حيث ذهبت بعد ذلك لدراسة الطب في دمشق، وكان رقم انتسابي للنادي الفيصلي 33، وكنت أدفع الاشتراك الشهري وهو عبارة عن 10 قروش إلى السيد زهدي عصفور صاحب محل تجاري في شارع السعادة، وكنت أمشي بزهو وأنا في طريقي إلى البيت وإلى الملعب، وأحتذي البوط الأسود ذا الأصابع المقرضة في أسفله كي لا ينزلق أثناء اللعب في الميدان. وأضاف كاتبي: الحق يقال أن قادة الفريق واللاعبين الكبار بالفيصلي كانوا على خلق كريم وأدب جم، فخلال تلك السنوات لم أسمع أحدا يتكلم بكلمة نابية أو يسب أبا أحد أو يتفوه بكلمة خارجة عن نطاق الأدب، وكانوا يدعموننا نحن الصغار، إذ كنا ننظر إليهم على أنهم أعمدة شاهقة في لعبة كرة القدم. وأتذكر أن أشهر لاعبين نادي الفيصلي في تلك الفترة يوسف مامو، وكان أشهر حارس مرمى، وأخوه سليمان مامو كان أشهر لاعبي الهجوم، واشتهر عبد ربه أبو جسار على أنه أفضل من سدد هدفا مهما كان بعده عن المرمى، وكان أحمد يعقوب حجاجة أشهر دفاع بين لاعبي الأردن، رغم أنه كان شركسيا، فقد كان منتسبا إلى النادي الفيصلي. ومن متابعتي الدائمة لمباريات كأس العالم، لم أرى من وصل إلى إتقان تلك اللعبة كهذين الشابين، وكان اثنان من أهل الطفيلة، من أشهر لاعبي الأجنحة، وهم يوسف مذقال الطفيلي وكان عاملا بسيطا، ومحمد سالم ربيحات وكان رقيبا في الجيش. أما كمال الجقة فكان يلعب في عدة مواقع، وكان كل من محمد الصمادي أبو زهير وسليم

عوض القريوتي أبو مشهور ورشاد المفتي، إضافة إلى شاب آخر هو جمال أبو عزام الذي مات مبكرا. فهؤلاء كانوا من أعمدة إدارة النادي الفيصلي ومن خيرة اللاعبين، عدا عن متابعتهم للتمارين باستمرار، وكانت التمارين تجرى يوميا تقريبا ما عدا أيام العطل. وكنا نحن الصغار نكون لأنفسنا ملعبا صغيرا خلف خشبة المرمى الشرقية، حيث نشكل فريقين متنافسين، وكان مرمى الهدف عندنا حجرين كبيرين في كل جهة، ويحدث أن ينقص عدد اللاعبين الكبار فيستدعو أحدنا ليكمل العدد المطلوب وهو 11 لكل فريق، وتكون الحماسة على أشدها عندما تكون المباراة بين فريقي النادي الفيصلي والنادي الأهلي والذي جميع لاعبيه من الشركس، حيث كان يذهب إلى منطقة المحطة كل شراكسة عمان تقريبا رجالا ونساء يتحولقون ويشجعون. ويقول الدكتور موفق خزني كاتبي: وفي جميع المباريات التي حضرتها قبل ذهابي لدراسة بالجامعة في سوريا كان الفوز للنادي الفيصلي، إذ لم يكن للأهلي حظ بالانتصار، ولم تكن النساء العربيات يأتين إلى المباريات في ذلك الوقت إلا القريبات المقربات من أحد اللاعبين. أما الشركسيات فكن يعدن غاضبات إذا لم ينتصر فريق الأهلي. ولا بد هنا من لمحة من نوادي كرة القدم في ذلك الوقت، فقد كان في عمان 4 نواد هي الفيصلي، الأردن، الأهلي، الهومنتمن. وفي نهاية الأربعينيات تجمع عدد من الشباب وشكلوا نادي الشباب الرياضي، وانشق مجموعة من الشباب عن نواديهم وشكلوا نادي الجزيرة الرياضي، وكان النادي الفيصلي أشهر النوادي، وكان الفائز بالكأس في أكثر السنين، وكان يستضيف نوادي رياضية من دمشق ويافا، وكان أهالي الشام في عمان يحضرون المباراة لتشجيع النادي الدمشقي شفقة عليهم لأنهم غرباء عن أرضهم. وكان حسن السعودي وهو من النادي الفيصلي ودمشقي الجذور كان يرافق باص الدمشقي إلى وسط الملعب، وكان الفلسطينيون يحضرون المباراة لتشجيع النادي الفلسطيني. في أكثر الحالات كان نادي دمشق يخسر المباراة، أما نادي يافا فكان ينتصر فيها لأنهم كانوا أحسن تدريبا. وكان تشكيل النوادي غريبا جدا، فأكثر لاعبين نادي الفيصلي كانوا من رجال قيادة الجيش، في حين كان النادي الأهلي من الشركس، ونادي الهومنتمن من الأرمن، ونادي الأردن من الموظفين وصغار التجار. والغريب أن النادي كان بمثابة الحزب، فكانوا يألف بعضهم بعضا، وكانوا يسعون إلى تشغيل اللاعب الجيد في الجيش أو الحكومة حسب انتماء رجال النادي. وهكذا وجد في قيادة الجيش وفي معسكر الجيش عدد من لاعبي الدرجة الأولى، وكانت القيادة حكرا على النادي الفيصلي كرويا، في حين كانت وزارة الداخلية تحوي العدد الأكبر من لاعبي النادي الأهلي. ومما جاء في كتاب المؤلف موفق خزني كاتبي محطة عمان عن ملعب كرة القدم في المحطة ما يلي: كان ملعب المحطة هو الملعب الرئيس والوحيد لكرة القدم خلال الأربعينيات في عمان. أما في نهاية الأربعينيات فقد أسست مدرسة المطران ملعبا لها، ثم ظهرت ملاعب الكلية العلمية الإسلامية، وكلاهما ملاعب مدرسية في جبل عمان. وكان الوصول إلى ملعب المحطة من عمان بواسطة الباصات، ونادرا بواسطة السيارات الصغيرة، وكان الباص يقف على يمين الشارع ليفرغ حمولته من اللاعبين والمتفرجين الذين عليهم قطع الشارع ثم قطع السيل فوق حاجز أقيم ليكون جسرا على السيل، وعليهم أن يهبطوا من الشارع المرتفع على نزلة ترابية، أو عليهم الإمساك بماسورة الماء ليهبطوا تدريجيا إلى الجسر الحاجز ثم قطع السيل فوق الحجارة الكبيرة التي كان يضعها اللاعبون والمتفرجون قبل جفاف السيل، ثم إلى مساحة ترابية حمراء بعرض 20 مترا تقريبا هي المكان المفضل لوقوف المتفرجين والمشجعين. ولم يكن الملعب في أيام التمارين

العادية مخططا بالكلس الأبيض، بل كانوا يضعون حجرا كبيرا في كل زاوية وبقعة كلسية صغيرة دالة على مكان وضع الكرة من أجل ضربة الجزاء. أما في مباريات الكأس فكانوا يحددون الملعب بالشيد الأبيض، وكان ملعب المحطة هو الوحيد في مباريات الكأس الدورية، وكان يوم المباراة النهائية يوما مشهودا في حياة سكان العاصمة ومن حولها، حيث يأتون مبكرين ويأتي بعض الباعة المتجولين بعرباتهم الصغيرة. وفي أكثر المباريات النهائية كان أمير البلاد عبد الله الأول بن الحسين طيب الله ثراه يحضر المباراة مع كبار رجال الدولة، حيث ينصب لهم الجيش خيمة كبيرة في الجانب الشمالي على المرتفع البسيط، وبعد المباراة يسلم الأمير الكأس لرئيس الفريق وللاعبين المنتصرين، ويتجمع الناس الفرحون حول حامل الكأس بسرور واضح وهتافات واضحة للنادي الفائز ولكل فرد من الفريق، وينسحب المهزومون بشكل تدريجي. وهكذا يصبح ذلك اليوم حديث مجتمع عمان لمدة أسبوع، فالجميع يتكلم عن المباراة ويدور النقاش حولها في البيت والمدرسة ومكان العمل، حيث لم يكن يشغل بال مجتمع عمان شيء سوى كرة القدم إلى سنة 1946، حيث استمرت المناوشات بين العرب واليهود في فلسطين وبدأ تشكيل جيش الإنقاذ، وقد استعمل ملعب المحطة مرتين لغير كرة القدم، حشد قوات البادية التي ذهبت للعراق، وكانت المرة الأولى سنة 1941 حيث تم حشد قوات البادية بقيادة كلوب باشا التي ذهبت إلى العراق لإعادة النظام في بغداد بعد ثورة رشيد علي الكيلاني الذي كان مواليا لهتلر ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث لجأ الملك الصغير السن فيصل بن غازي إلى عمان برعاية الأمير عبد الله الأول بن الحسين، وكنا نشاهده مع الأمير عبد الله الأول أثناء مرافقته له في الديوان الأميري بجانب مدرستنا العسبلية، حيث كنا جميع طلاب المدرسة نقف ونصفق له وننشد نشيدا كنا نردده، وكان مطلع النشيد ملك العراق الفتي مرحبا يا ابن النبي أزهرت آمالنا بالمليك الهاشمي. عموما وما دام الحديث عن الفيصلي نستذكر أيضا جيل التأسيس والإنجاز عندما كانت شجرة الوطن في أول النوار، لذلك انتخت كوكبة مؤمنة من رجال الأردن لوضع مداميك خالدة في البناء الوطني وفي شتى مجالات العطاء. ونقف عند أحد رجالات الدولة المرحوم العميد المتقاعد محمد علي الصمادي أحد مؤسسي أعرق الأندية العمانية، النادي الفيصلي المولود عام 1923 في مسيرة عطاء استمرت حتى لاقى وجه ربه عام 2004 ليرحل أبو زهير بعد مسيرة حافلة أمضاها بخدمة الوطن ضابطا عسكريا ورياضيا لاعبا وإداريا، وكان أحد الرموز الذين شاركوا بوثيقة إعادة التأسيس للنادي الفيصلي بالأربعينيات من القرن الماضي. ومن هنا ارتبط اسم المرحوم محمد علي الصمادي بالنادي الفيصلي منذ شبابه المتدفق بالعطاء، فكان لاعبا مع الجيل الذي كتب تاريخ الرياضة الأردنية حينما شارك مع النادي الفيصلي لكرة القدم وحصل على لقب أول بطولة دوري للفيصلي عام 1944 على ملعب المحطة، وقام حينها المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين بتتويج الفيصلي. كما إن الصمادي كان من ضمن الذين وقعوا على وثيقة التأسيس التي أعادت افتتاح النادي الفيصلي عام 1941 بعد إغلاقه من قبل الانتداب البريطاني لمدة عامين، إلى جانب رفاقه زهدي عصفور وعادل الجقة وسليم عوض وعبد الكريم عصفور وجمال أبو عزام وأنطون البندك ورشاد المفتي وزهير عبد الهادي. وفي عهد
محمد الصمادي.

ورفاقه. انطلق الفيصلي بفضل إخلاصهم، فشكلوا فرقا مختلفة بعدة ألعاب رياضية، منها كرة القدم والملاكمة وكرة الطائرة، وكان المرحوم أبو زهير من ضمن نجوم الفريق الكروي الذين رسموا لوحات الإنجاز والفرح في عقدي الأربعينيات والخمسينيات، إلى جانب رفاق دربه مصطفى سيدو الكردي ويوسف مامو وزهير عبد الهادي وسليم عوض ومحمد سالم ربيحات وعبد رب أبو جسار وخالد الهنداوي ورشاد المفتي ومازن العجلوني ويوسف مثقال وسليمان مامو وأحمد حجاجة وغيرهم. وعمل الصمادي ضمن إدارة النادي الفيصلي لبضع سنوات قبل أن يبتعد لظروف عمله بالقوات المسلحة الأردنية التي شاركها بمواقع الدفاع عن الوطن وكرامته، كما كان أيضا ضمن الذين واكبوا مراحل الإنجازات الكبيرة في رياضة البولو وغيرها من الألعاب الرياضية التي دخلت ضمن نشاطات القوات المسلحة الأردنية من خلال الاتحاد الرياضي العسكري رحمه الله.

لو بك الدمع هادم ما لومها لو طولت بي سهرها ويلي على الفارق الدار يا عم من كتر السهر زاد منها بصرها يوهو يوهو يوهو زاد منها بصرها.

مجددا تحية لكل مستمعينا. تشير المعلومات إلى أن أول بلدية أنشئت في الأردن كانت في عمان عام 1909، وكان أول رئيس بلدية هو إسماعيل بابوق، ثم أحمد

عام 1925، طاهر الجقة عام 1931، علاء الدين طوقان عام 1933، سامح إحجازي عام 1937، سعيد المفتي عام 1938، هاشم خير عام 1939، عمر حكمة عام 1942، صبحي كحالة عام 1942، عمر الأفيوني عام 1943، رأفت الدجالي عام 1944، كمال الجيوسي عام 1945، عبد المجيد العدوان عام 1948، ثم الشهيد هزاع المجالي عام 1948. ثم صدرت الإرادة الملكية السامية باستبدال لقب رئيس بلدية العاصمة إلى لقب أمين العاصمة عام 1950، وكان مقر بلدية عمان في الجهة المقابلة لفروج السلام بين تقاطع شارع السعادة وشارع الرضا، نزولا من شارع فيصل باتجاه المسجد الحسيني الكبير. وكانت وظائف البلدية في البدايات النظافة وتنظيم الأسواق الأسبوعية ومنح رخص البناء وقضايا من هذا القبيل. وأطلق العمانيون على البلدية في ذلك الوقت توصيف الجزيرة، ويأتي هذا الاسم للعامة من موقع مبنى البلدية المميز الذي يتوسط شارعي السعادة والرضا المتفرعان على التوازي من الشارع الكبير فيصل.

إذن عمان التي هي المحبوبة وهي أجمل الأسماء، وهي درة الحاضر، وهي قدوة الشعب، وهي حصن العروبة، وهي زمن الحب الجميل، وهي بلاد الفتح والدرة الهاشمية، وهي مواطن الذكريات، وهي السيف المسلول، وهي أخيرا الحلم الجميل النبيل الذي تحقق بالمشاركة والملامسة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.

إيقاع المدينة. إيقاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: الرحلة الأمريكية، الأمير محمد علي باشا.

0: لم نزل مع رحالتنا الأمير محمد علي باشا في رحلته الأمريكية، وهو ينتقل من مقاطعة إلى أخرى، من بورتلاند إلى سياتل إلى عاصمة ألاسكا وأخواتها، وإلى العاصمة الكندية مونريال وملحقاتها.
1: وفي هذه الحلقة الرابعة والأخيرة من رحلة محمد علي باشا إلى أمريكا، سنحاول التوقف معه حيثما نرى ذلك ضروريا ولازما، وإلا
0: وإلا ماذا؟

0: من بورتلاند تحدث الرحالة الأمير محمد علي باشا عنها وقال:
1: وجدنا منازلها مصنوعة صنعا جميلا من الأخشاب، كلها محاطة بالبساتين، وعلى نهر ويلاميت ريفر رأينا 4 جسور وجل سكانها من الألمان، والتجارة فيها منتشرة انتشارا عظيما، خصوصا تجارة الدقيق والأخشاب.
0: من مدينة سياتل والتي وصفها بأنها عظيمة، أعجب ببناء محطة سكة الحديد الجديدة وقال:
1: هي في نظري أجمل محطة رأيتها إلى الآن بعد محطتي شيكاغو ونيويورك. أما المدينة فأخذة في الرقي بسرعة مدهشة، وسياتل محطة بحرية عظيمة، ومستقبل هذه المدينة عظيم جدا بالنسبة لموقعها التجاري والحربي. ومن الأسباب التي دعت إلى ارتقاء هذه المدينة ونمو عمرانها أنه قد كشف عن مناجم كثيرة للذهب في ألاسكا، فأقبلت الشركات لاستخراج هذه الكنوز من بطون الأرض. ولكن في جهات ألاسكا لا يمكن للإنسان أن يتحمل شدة البرد في الشتاء، وقد أقبل العمال وأصحاب الشركات على السكن فيها.
2: على متن الباخرة توجه الأمير إلى ألاسكا، والتي كشفها ربان روسي يدعى فيتوس بهرنج، والذي أنشأ فيها أول مدينة سنة 1784 وسماها سيتكا.
0: هذه الولاية الجديدة أصبحت أغنى ولايات الدنيا، فقد اكتشف فيها منجم للذهب يلزم لاستخراجه حتى ينفد 50,000 عامل يشتغلون فيه مدة 50 سنة، ومثل هذا العدد من السنوات يحتاج أيضا منجم الفحم ومنجم النحاس.
1: أثرت الإعلانات الكثيرة التي انتشرت في جميع بلاد الدنيا تقول إن ألاسكا كلها مناجم ذهب، ومعلوم لهم أن كل من كشف مكان منجم تتساهل الحكومة في بيعه له بشروط خفيفة جدا، فملأ الأمل قلوب المهاجرين وبينهم الأمريكيون أنفسهم، فوفد الناس من كل فج عميق مسرعين إلى هذه الجهات طمعا في الثروة مع ما يلاقونه من شدة البرد وغلاء المعيشة.
2: في مدينة فيكتوريا عاصمة كولومبيا الإنجليزية، وهي واقعة على الشاطئ الجنوبي من جزيرة فانكوفر، شعر الرحالة بمجرد وصوله إليها أنه خرج من الولايات المتحدة، وقد جال في المدينة فرأى الكثير.
1: مشى بنا السائق بجانب شاطئ البحر إلى أن وصلنا إلى منتزه طبيعي لا يخلو من الجمال، في وسطه بحيرة صناعية بها كثير من أنواع الطيور، ثم استمر بنا في شارع عظيم حيث مسكن حاكم كولومبيا العام. رأينا مركز الحكومة ودار الآثار والمكتبة العامة ومركز المحافظة وحي الصينيين، ثم ذهبنا لزيارة المتحف حيث ظهر لنا على صغره مملوءا بصناعات الهنود.
0: أقلعت الباخرة بالرحالة الأمير محمد علي باشا ورفاقه متجهة إلى الشمال، وكان الجو مكفهرا والضباب منتشرا حتى ملأ الفضاء، لكنه قال عما رآه:
1: مع هذا الظلام كنا نشاهد ألوفا من الجزائر الصغيرة بعضها بجانب بعض، وكلها مكسوة بالأشجار العظيمة ومقفرة من السكان. وبعد أن سرنا هنيهة شاهدنا منارا على صخرة قائمة في البحر، فلله در الموكلين بحراسته وما أصبرهم على الإقامة في مكان موحش، فإنهم منقطعون عن العالم.
2: بعد يومين في الباخرة سمع الصفير 3 مرات، وفي ذلك إشارة إلى أنها دخلت في مياه ألاسكا، فماذا حدث؟
1: وتبع ذلك الصفير أن صاحت جموع الأمريكيين صياح السرور: هوري! وهم يطلبون السعادة والرقي لوطنهم العزيز. فأعجبني هذا الشعور الصادر من القلوب المخلصة لبلادها، فإن هذا الحب الصحيح تجلى على وجوههم فنطقت به.
0: إلى أحد مناجم الذهب ذهب الأمير محمد علي باشا، فشاهد عملية استخراجه من ألفها إلى يائها، ووصف كل ما رآه، واعترته الدهشة من العذاب الذي يكابده العمال، فحمد الله كثيرا وقال:
1: أحمد الله كثيرا إذ من علينا بما يغنينا عن هذه المعيشة الشاقة.
2: أقلعت الباخرة من جديد إلى مدينة جونو عاصمة ألاسكا الأمريكية المشهورة في تجارة الفراء، ثم إلى بلدة هاينز، ثم إلى دافيدسون غلاسييه، وهي عبارة عن أمكنة ثلوج هائلة.
0: في فانكوفر ذهب الرحالة محمد علي باشا إلى داخل المدينة ليرى أهم شيء فيها برفقة سائق تاكسي، فذهب مع رفاقه إلى الحديقة العامة حيث كانت غاصة بالمتنزهين، وقال:
1: تفقدنا هذه الحديقة التي تسمى ستانلي بارك، فإذا هي عظيمة الاتساع. أمضينا فيها ساعة من الزمن بين أشجارها النضرة وزهورها اليانعة وبحيراتها التي صفى ماؤها. خرجنا منها فقصدنا حي الأغنياء، وجدناه خاليا من الزخارف كمنازل الإنجليز العادية. هذا وقد لاحظنا خليطا من هنود آسيا وهنود أمريكا، وعددا كبيرا من الصينيين وغيرهم من ذوي اللون الأسود يشتغلون في المدينة. لما تحركنا في اليوم التالي ونحن في القطار، صرنا نمر على بلاد واسعة آهلة بالسكان، ولكن اتساع أراضي كندا وقلة سكانها بالنسبة لمساحتها العظيمة جعل جزءا منها غير مزروع، ولذا سهلت الحكومة سبيل الهجرة إليها.

0: بعد أربعة أيام متوالية توجه الرحالة مع رفاقه إلى تورنتو، فوصفها قائلا:
1: إن مدينة تورنتو كبيرة وشهيرة بكثرة معاملها ومصانعها، وهي واقعة على بحيرة أونتاريو، وبينها وبين بافلو ونياجرا مواصلات، وبها مباني فخمة كمجلسها البلدي ومجلس نوابها وجامعتها الكبيرة ومصنع السفن. رأينا كل مهم في هذه المدينة من منازل جميلة وحوانيت كبيرة، وقد أخبرنا الحوذي أن سكان تورونتو يأملون أن تكون مدينتهم يوما ما عاصمة كندا لتقدمها السريع.
2: في طريقه إلى مونريال في الباخرة الصغيرة، وعند الوصول إلى المجرى السريع المشهور الذي يسمى سونغ سول ترابيد، واجهتهم ثلاثة تيارات اجتازتها الباخرة، وآخرها قبل الوصول إلى مونريال، حيث مكثت السفينة تكافح صدماته الهائلة مدة 20 دقيقة.
1: وصلنا إلى مونتريال، وفي الفندق قابلنا مديره وأحسن وفادتنا. تنقلنا في المدينة من شارع إلى شارع، ونحن نسمع سكانها يتكلمون الفرنسية بطريقة غريبة، ومن الصعب علينا فهمها من أول وهلة. مدينة مونتريال شهيرة بتجارتها في أنواع الفراء، وموقعها الجغرافي جعل لها مكانة عظيمة في علاقاتها مع باقي الجهات، وهي مدينة عتيقة وتاريخها قديم.
2: وكانت العودة إلى نيويورك من مونريال على ظهر سفينة راحلة من عالم الدنيا الجديد إلى عالم الدنيا القديمة، وقد ناجاها رحالتنا الأمير محمد علي باشا بكلمة وداع قائلا:
1: سلام على الدنيا الحديثة، سلام عليك يا أمريكا، وعلى أبنائك أولي الجد والعمل، أولي الآمال الواسعة والغايات الشاسعة. سلام عليك ما آتيت أبنائك مفاتيح كنوز أرضك، فجنوا ما على ظهرها وما في بطونها من الخير العظيم. سلام عليك وعلى أبنائك الذين عرفوا أفضل العلم، فأنفقوا المال في إنشاء مدارسك العامرة وجامعاتك الزاهية. وقد عرفت الآن أمريكا، فلأعد إلى ذكر بلادي ولأجعل تلك الكلمة خاتمة رحلتي، فأقول: هل منا من ساح في بلاد الغرب فبحث هناك عن وسائل نهوض تلك الأمم وأسباب رقيها، ثم عاد إلى بلاده فأخذ يوقف أهلها على تلك الأسباب ويحث قومه على التمسك بها؟ هذه نصيحتي قد أخلصتها لكم، وأسأله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يرشدنا إلى طريق النجاح في دنيانا والفوز برضاه ونعيمه في أخرانا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء.
0: مستمعين الأكارم، إلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة من برنامجكم أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباط.

نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى.

حي المحطة، التأسيس الأول وحراك الحياة. ثمة روح تنبض في عمان، وفيض من الحنين إلى أيامها الأولى، حين يكون الاستماع لحكاياتها التي تعيد المشتاق لعمان أيام زمان في قلب المدينة، على إيقاع الماء والقطار معا هناك في حي المحطة، أحد أكثر أمكنة العاصمة عمان عمقا في الذاكرة. هناك عند تخوم سيل عمان القديم الذي كان يجاور محطة سكة حديد الحجاز، بدأت حكاية الحي كعالم كامل تداخلت فيه الطرق والمسارات، وامتزجت فيه وجوه الناس القادمين من جهات شتى ليصنعوا معا جانبا من ذاكرة عمان. يعتبر حي المحطة أحد أقدم أحياء عمان الشرقية، ويقع ضمن منطقة ماركة حسب التقسيم الإداري لأمانة عمان الكبرى، ويعود سبب تسمية المحطة بهذا الاسم لوجود محطة عمان في هذا الحي، إحدى محطات الخط الحديدي الحجازي، حيث يقع حي المحطة بين جبل النصر والهاشم الشمالي والجنوبي. تشير حكاية حي المحطة إلى أنه عندما وصلت سكة حديد الحجاز إلى عمان في مطلع القرن العشرين، لم تكن مجرد مشروع نقل، بل كانت شرارة لولادة أحياء كاملة. وكان موقع المحطة قريبا من مجرى سيل عمان، حيث الأراضي المنبسطة نسبيا والبساتين التي كانت تغذي المدينة بالخضرة والماء. وقد كان إنشاء خط سكة حديد الحجاز الذي تم البدء به عام 1900 للميلاد، وتم الانتهاء من العمل بخط عمان درعا في أيلول سنة 1903 للميلاد، حيث كانت محطة عمان محطة رئيسية من محطات الخط الحجازي غرب ماركة إلى الشرق من المدرج الروماني. وبعدها تم افتتاح خط عمان رسميا في أيلول سنة 1904 للميلاد، وما زالت هذه المحطة أحد المعالم التاريخية والتراثية المهمة في مدينة عمان. آنذاك بدأ العمال والموظفون في السكة الحديدية ببناء مساكنهم بجوار محطة القطار، ثم تبعهم التجار والحرفيون. ومع تقدم الزمن على المنطقة هناك، لم يعد المكان مجرد محيط لمحطة القطار، بل صار حياً قائماً بذاته يتوسع تدريجياً ويستقطب مزيداً من السكان. شكلت محطة عمان التي ارتبط بها حي المحطة قيمة رمزية ومعنوية في سردية تأسيس الدولة الأردنية عام 1921، حيث كان فيها استقبال الأمير عبد الله بن الحسين لتكون من هناك العتبة الأولى لعمان عاصمة للأردن. إذ تشير وثائق تاريخ الأردن بأنه في تاريخ 2 آذار عام 1921 وصل قطار الأمير عبد الله إلى محطة عمان في ماركة الشمالية، واستقبله رئيس بلدية عمان سعيد خير والمستر كيرك برايد ممثل بريطانيا في عمان، ومعهما جموع العشائر. وألقى الأمير عبد الله في اليوم التالي أول خطاب هاشمي فوق الأرض الأردنية، وكانت الكلمة التالية: سروركم بنا وترحيبكم بنا
واجتماعكم علينا أمر لا يستغرب، فأنتم لنا ونحن لكم، وإنني لم أغفل كلمة مما جاء به خطباؤكم، فوطنيتكم أمر لا يخفى، وضالتكم المنشودة هي حقكم الذي تطلبون، وإذا جاء الوقت لاستعمال ما تستعمله الأمم من القوة، ووجدنا أنفسنا ضعفاء في العدد والعدة، فلن يضيرنا أن نموت في سبيل شرف الوطن والأمة، فأنا لا أريد منكم إلا السمع والطاعة، وما جاء بي إلى هنا إلا حميتي وما تحمله والدي من العبء الثقيل، ولو كان لي 70 نفسا وبذلتها في سبيل الأمة لما عددت نفسي أني فعلت شيئا. كونوا على ثقة بأننا نبذل النفوس والأموال في سبيل الوطن. ثم هبط الأمير عبد الله ربوة ماركا بعد وصول موكبه محطة سكة حديد عمان، ونزل في بيت سعيد المفتي زعيم الجالية الشركسية، حيث اتخذ من بناء عثماني متواضع يقع مقابل المدرج الروماني مقرا لإقامته، وعلى نهاية الهضبة المسماة بالطهطور اختار أن يكون مكان قصر الذي سماه رغدان، وعين عوني عبد الهادي رئيسا للديوان الأميري. ومع تأسيس إمارة شرق الأردن انتقلت منطقة المحطة إلى مرحلة جديدة، وتحولت إلى ضاحية سكنية متكاملة. وقد زادت أهمية المحطة بعد أن اتخذ المغفور له الملك عبد الله الأول من عمان عاصمة له، فنشطت حركة القطارات وحركة السكان والتجارة والاتصال مع أطراف العالم الخارجي، ما منح منطقة المحطة تطورا في العمران والسكان. فوجود سكة الحديد كان سببا من أسباب عمران المنطقة وتحولها إلى ضاحية كبيرة ترتبط بعمان وتتوسع تبعا للظروف. إن من أهم التجمعات السكانية التي تشكلت في تلك البدايات الأولى لحي المحطة ما عرف في عمان بحي المعانية، نسبة إلى القادمين من مدينة معان جنوب البلاد، حيث كان هؤلاء من أوائل من عملوا في السكة الحديدية أو ارتبطت حياتهم بها بشكل مباشر، فاختاروا الاستقرار قرب المحطة. وقد شكل المعانية نسيجاً اجتماعياً مميزاً، احتفظوا بعاداتهم ولهجتهم، لكنهم اندمجوا سريعاً مع بقية سكان الحي، فكان لهم حضور واضح في الحياة اليومية سواء في العمل أم في العلاقات الاجتماعية، وأسهموا في ترسيخ روح التضامن التي عرف بها المكان. وكانت بيوتهم بسيطة في معمارها لكنها مفتوحة للآخرين، وأفراحهم وأحزانهم كانت تشارك على مستوى الحي كله، ما جعل المعانية ليسوا مجرد جماعة بل جزءا أصيلا من هوية حي المحطة. شكل حي المحطة في بداياته نقطة جذب للعسكر والتجار والعمال والمسافرين والزوار، خصوصا لقربه من معسكرات الجيش ومحطة القطار والمطار ومركز مدينة عمان، حيث كانت أهم ملامحه هي محطة القطار وسيل عمان وشارع الجيش وسجن المحطة ومسجد الفتح
إضافة إلى شبكة الطرق التي تربطه ببقية أجزاء عمان والمدن الأردنية الأخرى. ثم إنه في عام 1948 ومع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى عمان أنشئ مخيم المحطة بالقرب من حي المحطة ليكون مأواً لآلاف العائلات التي فقدت بيوتها. فكان المخيم في بداياته مكوناً من الخيام ثم بيوت الزينكو، وبعدها تطور تدريجياً إلى مساكن أكثر ثباتاً، غير أنه كان مليئاً بالحياة. حمل سكانه معهم ثقافتهم وذكرياتهم، وأضافوا طبقة جديدة إلى هوية المكان، حيث تداخل المخيم مع حي المحطة بشكل كبير حتى أصبح من الصعب الفصل بينهما. فالأسواق مشتركة والعلاقات متداخلة والذاكرة واحدة تحمل قوة البناء والبقاء. ذاكرة القداسة والحياة في حي المحطة لا تتوقف، وهناك شواهد كثيرة عليها، ولعل من أهم المعالم الدالة عليها تلك المساجد في الحي وحوله، غير أن أهمها مسجد الفتح كنقطة التقاء ومكان للصلاة ومركز للحياة اليومية، حيث إن لبيوت الله حول المحطة رواية تروى لتشكل جانباً من سيرة المكان والإنسان هناك. لقد اهتم سكان حي المحطة ببناء المساجد لإقامة صلاة الجماعة فيها، فكان تأسيس مسجد أبو القاسم في حي المعانية بجانب محطة القطار بعد افتتاح المحطة بقليل، ثم تم بناء مسجد الفتح عام 1933، وكان يقع ضمن منطقة معسكر الجيش، وأول من افتتحه بالصلاة فيه وكذلك مدرسة الفتح الملحقة بجانبه هو المغفور له الأمير عبد الله الأول ابن الحسين في 7 من شعبان عام 1352 للهجرة، الموافق 24 من تشرين الأول للعام 1933، حيث يتميز هذا

المسجد القديم بوجود مئذنتين جميلتين وقباب وبالنوافذ شبه الدائرية من أعلاه، إضافة إلى قبة خارجية لمكان المتوضأ وباب خشبي قوسي إسلامي. وفي الداخل هناك محراب قصير الطول، وقد كان هذا المحراب قديما أكثر طولا من الآن، لكن السيول التي كانت تداهم منطقة المحطة كانت أحيانا تدخل إلى المسجد. فقام مسؤولو المسجد آنذاك بتعلية أرضية المسجد حتى لا تدخل مياه السيول إليه. وحديثا قامت أمانة عمان بهدم المدرسة القريبة من مسجد الفتح وتحويل مكانها إلى حديقة، إضافة إلى توسيعة المسجد بإلحاق مسجد جديد على بعد عدة أمتار منه. وتمت توسيعة هذا المسجد الكبير وترميمه بأمر من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بتكلفة 80,000 دينار. ومن المساجد القريبة من المحطة هناك، وفي أول طلوع الهاشم الشمالي وأول مخيم المحطة، أقام الشيخ محمد السالك مسجده عام 1955، وظل خطيبه حتى توفاه الله، فخلفه الشيخ العلامة أحمد السالك الذي توفي في 26 من أيلول عام 2010، وتمت الصلاة عليه في نفس المسجد. بعد ذلك وفي عام 1956 قام مسجد المحطة في حي الضباط بالقرب من السوق الجديد، وقد ساهم بجمع التبرعات من أجل بنائه المسلمون والمسيحيون من أبناء المنطقة. كان إمامه وخطيبه الشيخ داود العبادي. وفي السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات كان إمامه وخطيبه الشيخ صالح الشريف الذي كان يعلم الصبيان قراءة القرآن وتلاوته في المسجد. ثم إنه في الستينيات تم بناء جامع الباكستان خلف الكراجات على شارع الملك عبد الله الأول، حيث جاءت تسميته نسبة إلى الباكستان الذين أقاموه بين بيوتهم على الضفة الأخرى من السيل. أما مسجد عمر بن الخطاب الذي كان يقع أول جسر النور، وبعد فتح شارع الاستقلال أصبح باب المسجد على الشارع. ثم تم بناء مسجد الخير على جزء من حديقة الجيش بعد إزالتها. نقرأ في كتاب محطة عمان في الأربعينيات من القرن العشرين كما عشتها وعرفتها لمؤلفه الدكتور موفق كاتبي عن حي المحطة مهد طفولته ومرتع صباه تفاصيل حميمة حول الحي في تلك الفترة، حيث يقول في الكتاب: كانت محطة عمان في الأربعينيات هي الضاحية الوحيدة الجميلة من ضواحي عمان، فقد كانت تعج بصخب وضجيج القاطرات، وكانت متحركة بحركة المواطنين ذهابا وإيابا منها وإليها في سفرهم من المطار الوحيد لعمان، ومتحركة كذلك بحركة معسكرها بالجنود الداخلين إليها والخارجين منها، والناس القادمين إلى السجن الوحيد لزيارة أعزائهم المساجين. وبالتالي كان نشاط الحركة التجارية المحدودة في السوق المقابل لمدخل المعسكر، هذا صباحا. أما بعد الظهر فتأخذ الحركة اتجاها آخر بوفود العشرات من اللاعبين والمتفرجين إلى ملعب كرة القدم الوحيد أثناء التمارين أو المباريات العادية، والتي تأخذ حشدا جماهيريا عظيما في نهاية السنة أثناء بطولة الكأس. وفي هذه الأثناء ينطلق الباصان الوحيدان الموجودان في عمان باللونين الأحمر والأخضر ذهابا وإيابا، وهما يحملان الركاب
إلى محطة السكة أو إلى المعسكر أو الملعب، وكل ذلك في حركة موقوتة تتناسب مع مواعيد قدوم القطارات أو مواعيد زيارة السجن أو مواعيد بدء اليوم الدراسي وانتهائه. وكانت الأحراش الصغيرة والبساتين الخضراء تضفي حلة سندسية يزيد في جمالها الطواويس التي تطير من مكان إلى آخر قريب دون أن يمسها أحد بسوء. تغدو صباحاً وتعود مساءً إلى أماكن نومها، حتى إن سكان المحطة ألفوا منظرها، وكان في كل بيت باقة من ريش الطاووس الجميل. هناك حي المحطة ما زال حاضراً بروحه وبحراك الناس فيه رغم تغير معالم الحياة حوله، فما زالت الحكايات تسكنه، وما زالت الذاكرة حاضرة في تفاصيله، وكل زاوية فيه تحكي قصة الحي الذي تشكل من التقاء الطرق ومن تداخل المصائر ومن قدرة الناس على التكيف والبقاء كمرآة لمدينة عمان بكل ما فيها من تحولات وبناء، ولكن بخطوات واثقة وبفيض من الحياة هناك في حي المحطة. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز العشيرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث في مدينة شينجن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. جلالته يشير إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. رئيس غرفة صناعة الأردن يقول إن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. تنديد عربي ودولي بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في الضفة الغربية المحتلة. قوات سوريا الديمقراطية تعلن إنجاز دمج المؤسسات الكردية في الدولة السورية. الرئيس الأمريكي يهدد بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا تبعات اقتصادية وخيمة. محليا، وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل 30 من أيلول المقبل. أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جدا في البادية والأغوار والعقبة. انتهى الموجز، فاصل.

قصير ونوافيكم بالوفيات. انتقل إلى رحمة الله تعالى أسعد سعيد أسعد عبد ربه عن 70 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد حمد الدروبي إلى مقبرة سحاب. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
4: وأنت الزمن،
3: أنا الحرف
4: وأنا الكلمة،
3: أنت العطاء
4: وأنت الأمان،
3: أنت التاء
4: وأنا التأنيث.
3: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
5: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. وكما عودناكم أصدقائي المستمعين دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. تاء التأنيث، هذه المساحة عبر الفضاء الإذاعي حيث نسلط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والنجاحات، وكلنا نفخر بهن من حيث هذا العمل المتواصل.

0: الفصل وهذا الجهد وهذه المثابرة منهن دائما وأبدا في سبيل تحقيق الأهداف الإيجابية والمرجوة من أجل حياة أفضل وأجمل لنا جميعا. أهلا بكم أصدقائي المستمعين. في عالم تتشابك فيه الروايات، تتصاعد فيه التحديات أمام الوصول إلى الحقيقة، برزت أسماء عربية صنعت فارقاً حقيقياً في مسار الصحافة الاستقصائية والإعلام الوثائقي، ومن بينها الإعلامية والصحافية السيدة روان الضامن المديرة العامة لشبكة أريج منذ عام 2020، والتي قادت خلال سنوات قليلة تحولات نوعية في مسار هذه الشبكة عبر توسيع حضورها العربي وإطلاق أول شبكة عربية لمدققي ومدققات المعلومات، إلى جانب تطوير استراتيجية خاصة بالذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي. السيدة روان الضامن ضيفتنا لهذا اليوم من خلال تاء التأنيث التي قادت إنتاج ونشر مئات التحقيقات الاستقصائية والتي حصدت جوائز دولية، وارتبط اسمها بأعمال وثائقية بارزة مثل النكبة الوثائقية وأصحاب البلاد، فضلا عن تجربتها الثرية في العديد من الأماكن والشبكات الإعلامية، حيث أشرفت على عشرات الأعمال الوثائقية والاستقصائية. اليوم من خلال تاء التأنيث نقترب أكثر وأكثر من تجربة مهنية إنسانية ثرية، ونسأل كيف تصنع المرأة العربية مشروعا إعلاميا عابرا للحدود، وكيف يمكن للصحافة أن تصبح فعلا مقاومة للطمس والتضليل والنسيان. أيضا حديث كبير عن هذه الإنسانة التي حولت كل وقتها وجهدها في سبيل دعم وتمكين المرأة في كل مكان عربي. معكم وبكم نرحب بالسيدة روان الضامن، أهلا وسهلا بك معنا.
1: شكرا جزيلا منى، شكرا على الاستضافة.
0: تحياتي لحضرتك، وأنت لست غريبة عن هذا المكان حيث كان لك أيضا تجربة في التلفزيون الأردني. ست روان، لديك العديد من الأعمال الإعلامية الصحفية، ولكن عرفناك ليس فقط من خلالها، عرفناك أيضا من خلال قيادتك لشبكة أريج، هذه الشبكة التي تسهم أيضا في إيضاح كل ما هو مضلل وكل ما هو غامض وإيجاد الحقيقة دائما وأبدا تحت المجهر. فأهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا فيك
0: ست روان. دعينا نبدأ معك، اسمحي لي بالبدايات، الوعي الأول بالحكاية بالصورة، وكيف تشكلت هذه العلاقة الأولى لروان الضامن بالإعلام وبالصحافة؟ تفضلي.
1: يعني الحقيقة أنا ولدت في عمان بالأردن لعائلة صغيرة، أنا أكبر الأبناء وعندي أخت وأخ، وبتذكر وأنا صغيرة في يعني أتفرج على التلفزيون الأردني والكرتون، كان الكرتون كتير إشي يعني أنا معجبة فيه.
0: نعم.
1: لما كبرت عرفت إنه الأردن في هذيك الفترة خصوصا أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات كانت يعني منارة لترجمة الكرتون الياباني إلى اللغة العربية ونشره في كل القنوات التلفزية المحلية اللي كانت، وكان للحظ بعدين لما كبرت إني أزور اليابان وأشوف نفس الكرتون القديم اللي كنا نشوفه، يعني مثلا سندباد بتذكر، والكرتون هذا بحثت عنه وأنا صغيرة ما كنت أعرف أصلا إنه ياباني.
0: نعم.
1: كنت أفكر إنه هو هذا إشي يعني عربي وإحنا منحضره، كان في من الأربع العصر للست المساء هدول الساعتين اللي هم برامج الأطفال والكرتون.
0: نعم.
1: أنا كنت من المعجبين جدا بهذا العالم، ولكن ما كنت أعرف أبدا إنه في إشي اسمه صناعة الإعلام أو صناعة القصة، لكن كنت أحب دائما أروي القصص. ففي المدرسة يعني مديرة المدرسة ومعلمة الصف في مراحل مبكرة جدا يعني في الحضانة والصفوف الابتدائية الأولى كانوا يقولوا للوالدة إنه هاي البنت بتحكي القصة أحسن من المعلمة.
0: يا سلام.
1: بتحكي القصة. أنا كنت كتير معجبة بعالم القصص وما زلت يعني لليوم، بس في ذاك الوقت ما كنت عارفة إطلاقا إنه هذا له علاقة بالإعلام.
0: طبعا.
1: وبعد ما تخرجت كنت في التوجيهي من العشر الأوائل بالقسم العلمي، فاجأوا الناس جدا العائلة الممتدة والأصدقاء إني اخترت أدرس آداب وعلم اجتماع يعني وإعلام، أعمل في كلية آداب علم اجتماع وإعلام
0: بعيد عن المجال العلمي. نعم.
1: بعيد عن المجال العلمي، وخاصة إنه كان بصح اللي أروح

0: يعني منحة طب أدرس وصيدلة وهندسة
1: بالفعل
0: يعني
1: لماذا لم تختاري هذا المسار
0: أبدا
1: سترة؟
0: أبدا. يعني حسيت إنه أنا أريد
1: الشغف.
0: رواية القصص حول المجتمع، عشان هيك عملت علم اجتماع وإعلام وعملت
1: جميل.
0: ماجستير في جامعة ليدز في بريطانيا في الأفلام الوثائقية.
1: نعم.
0: يعني في مرحلة البكالوريوس اكتشفت إشي اسمه الصورة وبناء الصورة. يعني بتذكر
1: يعني
0: إنه أول
1: لابد
0: مرة
1: أن ننوه ستروان أنه حتى درجة الماجستير حصلتي عليها مع مرتبة الشرف. هذا إن
0: الحمد
1: دل على
0: لله.
1: شيء، إنما يدل على هذه المثابرة وهذا الحب أيضا وهذا الشغف.
0: أنا كنت يعني في المدرسة أحب التعلم، في الجامعة أحب
1: جميل.
0: التعلم جدا يعني، ويعني أندهش بالأشياء الجديدة. يعني بتذكر في الصف في الجامعة لما شرحوا لنا إنه في إشي بالصورة اسمه صورة مكبرة وكلوز أب ولونج
1: نعم.
0: وميديوم، لأول مرة أنا بكتشف هذا الإشي. يعني في ناس يمكن اكتشفوهم بالمدرسة، أنا لا، اكتشفت هاي الأشياء في
1: يا
0: الجامعة،
1: سلام.
0: إنه يعني كيف بدنا نبني جملة بصرية.
1: نعم.
0: وكنت كمان أحب الإذاعة وأحب الكتابة وأحب التلفزيون، ما كنتش عارفة أنو فيهم أنا بحبه أكثر،
1: نعم.
0: لعند ما عملت أول وثائقي قصير كان 10 دقائق اسمه في انتظار النور، بعته على مهرجان ميلانو في الفستيفال في سنة 2000، واكتشفت لأول مرة إنه لا، أنا أكثر إشي بحبه هو البناء البصري.
1: جميل.
0: وتخصصت بسببه في ليدز، يعني حصلت على منحة، قدمت على منحة وحصلت عليها ورحت عمل الماجستير هناك، والحمد لله إن عملت فيلم وثائقي في الماجستير كمان، وحسيت إنه هذا اللي أنا بحبه.
1: جميل.
0: وصحيح اشتغلت لاحقا زي ما ذكرتي بالتلفزيون الأردني في مجال التوك شو، عملت حواري كان اسمه 12 18 بين 2004
1: نعم.
0: و2006، بس كنت أدخل فيه جمل من عالم الوثائقيات مع إنه هو برنامج حواري يعني.
1: جميل.
0: بعدين لما صار في فرصة إني أعمل وثائقيات خصصت كثير، عملت يعني ركزت على موضوع رائدات النساء الرائدات بالوطن العربي، كان كثير بهمني هذا الشيء، لأنه ضمن 12 18 كنت أدخل على الصفوف المدرسية في الأردن في مدارس يعني خاصة وحكومية ووكالة، وأسألهم إنه مين القدوة النسائية المعاصرة اللي بتحبوا تصيروا زيها،
1: نعم.
0: سواء كانوا طلاب يعني ذكور أو إناث يعني. وأتفاجأ إنه ما في أسماء كثيرة لنساء معاصرات هم بيعرفوهم، يعني في المجال العلمي الأدبي
1: نعم.
0: الفني. واكتشفت إنه هذا الموضوع مش بس في الأردن، في كل الوطن العربي لما
1: صحيح.
0: أروح على دول تانية نفس الإشي. حسيت إنه لا، لازم يكون في يعني نماذج لنساء رائدات يعرفوا عنهم، عشان
1: جميل.
0: هيك أنا بثمن جدا إنكم عم تعملوا برنامج التأنيث لمدة 10 سنوات، لأنه
1: نعم.
0: هذا
1: هو
0: كثير مهم.
1: هذا البرنامج قائم من عام 2016 تقريبا،
0: يعني هذا
1: نعمل
0: كثير
1: من
0: مهم،
1: خلاله على تسليط الضوء على كل قصص نسائنا
0: هذا
1: وفتياتنا في
0: كثير،
1: كل مكان.
0: لأنه الحقيقة يعني المنابر المتاحة لهذا الشيء قليلة،
1: نعم.
0: ومهم جدا أن نضيء على قصص، وفي كثير قصص نجاح. يعني أنا لما لقيت أول امرأة في العالم تذهب إلى القطب المتجمد الجنوبي وتراقب النجوم على مدى 6 أشهر، الدكتورة مريم شديد مغربية،
1: مغربية. نعم.
0: وحتى في المغرب كان يعني هي مش أول امرأة عربية، أول امرأة في العالم توصل لهذا الإشي، ومش معروفة ومش مستضافة في الإعلام ومش مسلط الضوء عليها.
1: نعم.
0: لما لقيت مثلا أول نائب منتخب في البرلمان في السودان فاطمة أحمد إبراهيم، وأول امرأة انتخبوها في البرلمان في أي برلمان عربي
1: نعم.
0: سنة 64، وضغط على قصتها. يعني كنت معجبة بهذا العالم، وأعتقد أنه الحمد لله الواحد لما بيختار يعني تخصص هو بحبه
1: نعم.
0: بيصير هو هواية وعمل في نفس الوقت.
1: ويبدع أيضا في تقديم هذا العمل بصورة يعني تصل إلى الناس أكثر وأكثر، وفي مجال لمزيد من الثقافة والتثقيف والتعليم. وأنت ذكرتي مهم، يعني نقطة مهمة ست روان، وهو أهمية التعلم. التعلم منذ الصغر، وكم مهم أن يعني نحث أبنائنا على أهمية التعلم بطريقة كما تعلمنا نحن، يعني المزيد من الثقافة، من التثقيف، من التعليم، والإحاطة بما يدور حولنا، ليس فقط في نقطة معينة من الدراسة كما يقولون، يعني أو للأسف يعني هو حصر الدراسة في مواد العلوم التي داخل هذه الصفوف المدرسية أو الجامعية أو ست روان، ويمكن تتفقي معي أن نكون يعني هناك في إلمام كبير، خصوصا في وقتنا الحاضر المجال مفتوح لمزيد من المعرفة والعلوم. أنا
0: جميل.
1: أتحدث بصراحة، ويعني اسمحي لي شهادتي فيك مجروحة، يعني تابعنا لك الكثير من الورشات للعمل خصوص مجال الصحافة والإعلام. هذه الشخصية التي أتحدث الآن عنها هي شخصية السيدة روان ضامن، هي من

0: القرب إلى القلب إلى النفس في حديثها. هذا الإلمام وهذا الإنسياب بطرح المعلومات التي تصل بسرعة، وهذه الإنسانية التي من خلال حديثك دائما ما تركزين على النقاط الإنسانية في كل مكان، سواء إذا تحدثت عن الشباب أو إذا تحدثت عن المرأة أو إذا تحدثت عن كبار السن أو إذا تحدثت عن اللاجئين أو المهجرين أو النساء في مناطق نزاع. هذه الصورة تعطينا لشخصية يعني فيها الكثير من مقومات النجاح والتطلع دائما لمستقبل يكون أفضل وأجمل. دعينا بصورة هذه الشخصية التي استطعت أن يعني تعمل على بلورتها بهذا الجمال الذي يصل إلى القلب بسهولة وبيسر. تفضلي.
1: تسلم. يعني أنا يمكن يعني السر هو في إنه أنا بضع نفسي مكان الآخرين. يعني لما أي إنسان أو إنسانة بيجي بحكي معك في أي مشكلة بتواجهه، حط نفسك مكانها، مكان الشخص. إحنا دايماً من نحكم على الأمور أو ننصح الشخص من بعد، مش بموقعه هو. مرات كتير الشخص بيكون عنده مشكلة في العمل، لكن هي مشكلة مرتبطة بمشكلة في المنزل، بمشكلة في التربية الأصلية. كتير مهم إن نحط حالنا محل الآخرين. وزي ما قلتي، في مشاكل كتير في العالم، يعني في ناس يعانون معاناة كبيرة جدا. فلما الإنسان يتذكر إنه هو عنده وطن، عنده بيت، عنده سقف، عنده كهرباء، عنده إنترنت. يعني مثلا في صحفية يمنية، إحنا عنا مؤتمر إقليمي يقام في أريج في عمان بالأردن كل عام، يعني نعم. كل هذا العام المؤتمر 19 السنوي. لما وصلتنا صحفية يمنية، يعني فبالليل هي وصلت، ثاني يوم الصبح شفتها، قلت لها كيفك، إن شاء الله مرتاحة، إن شاء الله كذا. قالت لي أنا أول يوم الموبايل تبعي بقدر أعبيه كهرباء بالكامل مرة واحدة.
0: نعم تخيلي. نعم.
1: يعني تخيلي إشي الإنسان ما يعني مهما يحط حاله محل الآخرين، كيف معاناة الناس وحياتهم اليومية اللي بيعيشوها.
0: نعم.
1: فيعني هذا الشيء الأول. الشيء الثاني في تبسيط المعلومة، أنا عندي اقتناع كامل إنه الشخص اللي فاهم الحقل تماما يستطيع تبسيط المعلومة، والشخص اللي مش فاهم موضوعه هو من يعقد المعلومة.
0: نعم.
1: ودائما بقول مثلا إذا في أنت تضيفي مثلا عالمة في الرياضيات وعقدت الموضوع تماما والناس ما فهموا على شو الموضوع تبعها، معناتها هي نفسها مش فاهمة الموضوع بعمق شديد، لأنه إذا فهمت
0: صدقتي
1: الموضوع
0: والله
1: بعمق شديد تستطيع تبسيطه لحتى الشخص غير الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يفهم.
0: نعم.
1: أعقد موضوع.
0: صحيح. يعني في ناس يمكن تستخدم بعض المصطلحات والمفاهيم المعقدة التي تبعد الإنسان حتى عن فهم هذا الموضوع الذي قد يكون من السهولة بمكان الوصول إليه. يمكن هذه أيضا يعني صفة أو سمة من سمات السيدة روان الضامن. نحن نتحدث عن روان الضامن كسيدة حققت الكثير من الإنجازات. يعني نذكر أيضا أنه خلال رحلتك ست روان فزتي بجائزة الإبداع الإعلامي من مؤسسة الفكر العربي في بيروت في العام 2015، وهذا يعني يمكن أيضا جزء من النتاجات التي حصدتها لهذه المسيرة الطيبة الثرية في العمل والتعلم والتعليم والحرص على مواكبة كل ما يدور حولك، خصوصا وأنك اخترتي أن تسيري في هذا المجال وهو من المجالات الصعبة. نحن دائما نقول مجال الإعلام ليس بالسهل، ومجال الإعلام هو فضاء كبير يحمل الكثير من المشاق والصعاب، خصوصا إذا كانت سيدة من تعمل في هذا المجال، ونحن لدينا كثير من هذه الصور. مواكبة لما نتحدث يعني من خلال هذه المسيرة، الإعلام بالنسبة لروان الضامن كيف يعني يمكن أن نقول أنه صنع لك كذاكرة جمعية استطعت من خلاله حفظ ما تعجز الكثير من الاستراتيجيات والتشريعات عن حمايته؟
1: يعني الحمد لله إنه في الوثائقي هو متعب جدا.
0: نعم.
1: يحتاج جد وصبر كثير. يعني مثلا أنا سلسلة النكبة الوثائقية دائما بقول إنه ما دخل عندي خبز على البيت لمدة 6 أشهر، بمعنى إني أنا من 5 الصبح ل 12 بالليل في المحطة بشتغل على يعني سلسلة النكبة الوثائقية اللي هي 4 ساعات عن قصة فلسطين من 1799 لليوم، ترجمت لاحقا ل10 لغات، والآن
0: نعم.
1: تدرس في الجامعات والكليات في أوروبا وفي أمريكا حول القضية الفلسطينية
0: نعم
1: وتاريخها. فيعني لما عملت الوثائقيات التي الحمد لله هي الوثائقي يعيش طويلا، لما أنت بتبذل جهد فيه. يعني أنا من يعني أيام قليلة كان في استضافة لمجموعة مغربية، أحكي لهم عن سلسلة النكبة، قلت لهم هذه سلسلة النكبة هذه من 2008، هلا عمرها 16-17 سنة. قالوا لي
0: نعم
1: أنت بتحكي عنها كأنها مولود ذكي، كأنها طفل. قلت لهم صحيح، وهو كمان هو هذا المولود عمره صار 16-17 سنة وما زالوا الناس بيستفيدوا منه.
0: نعم
1: هاي يعني أنا بنت التلفزيون، بنت الوثائقيات، عملت أصحاب البلاد، ثمن أوسلو، كله من عالم وثائقيات. بس بعدين حسيت إنه مهم إنه إحنا نروح لعالم الأونلاين والعالم الرقمي، ومنه
0: جميل
1: كانت جائزة الإبداع العربي، يعني من مؤسسة الفكر العربي، جائزة الإبداع الإعلامي. والإنسان يعني بينبسط كثير وبسعد بهاي الجوائز. لماذا؟ لأنه هي بتيجي من لجنة مستقلة ما بتعرف هذا الشخص، هي بتقيم العمل اللي هذا الشخص قام فيه. وكان هم كثير أعجبوا بموقع إلكتروني ريمكس فلسطين اللي جمعت فيه كثير من الوثائقيات اللي عملوها فلسطينيين وعرب وأجانب،
0: نعم
1: عملتها بطريقة يعني إلكترونية جديدة في ذلك الوقت في 2014، كانت جديدة جدا في العالم الرقمي، ما كانش في إشي هيك. حتى فزنا في بريطانيا بجائزة أفضل فريق رقمي لهذا العام، وكان منافسين
0: نعم
1: لإلنا غارديان وغيره من المنصات يعني الدولية.
0: جميل
1: السر إنه أول إشي قيادة فريق، إنك تشوف الفريق هذا إيش نقاط القوة تبعته وإيش نقاط الضعف. أنا نفسي عندي نقاط ضعف، مثلا أنا عضلة الاتجاهات في عقلي ما بتشتغل، يمين شمال الطرقات هذا صفر يعني. فأنا دائما حاطة الجوجل ماب، وقبل
0: نعم
1: جوجل ماب كان في الخارطة الكبيرة وأحطها عشان أنتقل من نقطة لنقطة. هذا الجزء ما رح تقدر تحسنه، يعني لا يتحسن مع الوقت. انت لا بتبذل جهد يعني في مرحله معينه من العمر، من عمر عند عمر ال 18 بتقدر انك تشتغل عليه وتحسنه، بس بعدين اذا اكتشفته وانت متاخر ما بتقدري تعملي فيه شيء. فانت لازم تكتشفي نقطه الضعف هذه وتقولي لحالك ايش بتاثر. بتاثر مثلا على المثلثات، انا الجيومتري كثير صعب اني انا افهمه منيح، يعني بمعنى اني ببذل جهد مضاعف عن الشخص الثاني مشان اوصل لنفس الشيء، او علاقته بالمساحه مثلا. ولما بتكتشفي نقاط الضعف تشتغلي على نقاط القوه لحتى ما تسحب نقاط الضعف هاي.
0: نعم
1: مش بس لازم تعرفيها لنفسك، لازم تعرفيها للفريق اللي انت بتديريه وبتشتغلي معه.
0: صحيح
1: ساعتها بتقدري تطلعي منه افضل ما يمكن واحسن ما يمكن.
0: نعم
1: ما
0: نعم.
1: في حدا في الفريق ما بيقدر يضيف شيء ابداعي للفريق، بشرط إنه نعرف نقطة القوة عنده. عشان هيك أنا كثير يعني في مسيرتي حاولت إنه فعلا أقود فرق بحيث أكتشف كيف ممكن نطلع أحسن ما يمكن منها. عشان هيك كمان لما إجيت على أريج ب2020 يعني من 6 سنوات، نفس الشيء درست الفريق وشفت وين إحنا بنقدر نحط بصمتنا على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي.
0: طبعا سنتحدث عن قيادتك لأريج، ولكن يعني لابد أن ننهي فكرة العمل على الوثائقيات والتحقيقات. يعني فيما يتعلق بهذا العمل ست روان، وأنا متأكدة كلنا نعلم أنه ليس بالأمر السهل التوثيق لشيء ما، لفكرة ما، لقضية ما. فكيف أنت وثقتي للنكبة وهي يعني ما زالت يعني جرح حتى هذه اللحظة؟ الفكرة أنه كيف استطعتي الحصول على المصادر، الوصول إليها؟ ما الذي يجمع ما بين هذه الوثائقيات وبين الصحافة الاستقصائية؟ وكيف استطعت أنك تحولي هذه القضايا التي نقول أنها هي قضايا سياسية تاريخية إلى أعمال إنسانية قريبة من الناس؟ وأنت ذكرت قبل قليل هي كالمولود ما زالت تتحدث عن نفسها حتى هذه اللحظة.
1: صحيح، يعني شوفي كل عمل مختلف عن الآخر. يعني النكبة والسلام المر وأصحاب البلاد وثمن أوسلو هم كانوا عبارة عن مشروع متكامل على مدى تقريبا 10 سنوات. النكبة الصعوبة فيها كانت كيف بدك تحكي تاريخ فلسطين 200 سنة في 4 ساعات. يعني الفن الحذف وليس فن الإضافة، ما الذي يحذف، ما الذي لا تريد، يعني لا يمكن، لأنه في النهاية الإنسان لم يستطيع أن يشاهد 200 سنة في حياته. فهو كله إحنا في الإعلام كله سواء الإذاعي أو التلفزيوني الوثائق الاستقصائي هو فن الحذف. ثانيا كان التحدي هو تصوير الوثائق القديمة خصوصا البريطانية، لأنه كان ممنوع إدخال كاميرا لتصويرها، لأنه هاي الوثائق الحقيقية الأصلية في مركز أبحاث الشرق الأوسط التابع لجامعة أكسفورد في بريطانيا، هاي الوثائق محفوظة من 80 سنة ومن 50 سنة، يمكن لباحث أن يدخل ويدرسها ويقرأها، ولكن لا يمكن لكاميرا أن تدخل. فكان في يعني مراسلات بيني وبين مدير المركز وهو الدكتور يوجين روغان، والذي يتقن اللغة العربية ودرس اللغة العربية في الأردن، وأربع أشهر أنا مراسلات معه لحتى سمح لي إنه أدخل أنا والمصور ونصور 300 وثيقة. كانت لأول مرة بتظهر على التلفزيون. المواكبة بين الوثائق والتاريخ الشفوي اللي هم الناس الحقيقيين، يعني القصص الإنسانية للناس، كمان هو فن وعلم في نفس الوقت، لأن الذاكرة الإنسانية أيضا تشوبها النسيان ويعني مساحة المكان. مثلا أنا كنت أقابل شخص كان تهجر من فلسطين سنة 48، عمره مثلا 10 سنوات، فهو إحساسه بالمكان كطفل عمره 10 سنوات مختلف عن الشخص الكبير. فعندما يشرح لي إنه إحنا كنا في الجامع والجامع هالقد حجمه، فهو حجم الجامع هو حجم طبيعي، ولكن هو لأنه طفل كان شايف إنه هذه الأشياء أكبر
0: من
1: نفسه، شايف إنه قريته أكبر. فالموثق اللي بيعمل الوثائقي بده يكون هو دقيق في إنه هاي رواية ستبقى إلى الأبد، وأي خطأ واحد في الوثائقي ينسف مصداقية كل الوثائقي.
0: صحيح.
1: فأنا كنت حريصة جدا أنه كل لقطة أرشيفية أكتب عليها تاريخ، يعني هاي 1924، إذا في لقطة إحنا مش عارفين، ما قدرنا نعرف هي من 26 ولا من 36، ما أستخدمها إطلاقا. وفي كثير من مخرجين الوثائقيات خاصة المعتمدة على الأرشيف ما بيعملوا هيك، بيعتمدوا على الفن، بيقولوا لك أنه هاي لقطة حلوة خليني أستخدمها بغض النظر عن إيش البعد التاريخي لإلها.
0: نعم.
1: أنا ضد هاي المدرسة، أنا مع أنه لازم نستخدم الإشي 100% صح.
0: نعم.
1: لكن بنفس الوقت مثلا في الأرشيف الصامت، كان الأرشيف هذا يعني وما زال معظم صامت، ما يعني مصور بال 1917 1919، ما في الصوت فيه، لأنه في ذلك الوقت لم يكونوا يحتفظوا بالصوت في الأرشيفات. فأنا هاي الأرشيفات الصامتة ركبت لها صوت. افرض أنه في عندنا قطار مثلا بمر بحيفا 1919، جبت صوت القطار كما كان بال 1919، ما ينفع تجيب صوت قطار مثل من هلا، وركبته على هذا الارشيف. ليش؟ لانه بدي اعطيه حياه لهذا الارشيف. كثير من الناس بتطلع على الوثائقيات الارشيفيه وبتشوف انه يعني ما في حياه، لانها مش حاسه بهاي اللقطه لانها ما بتشبهنا، ما لها صوت.
0: بس ايضا يعني هنا في صعوبه كبيره ست روان، كيف استطعتي ان تحصلي حتى على هذه الاصوات؟
1: بصعوبة شديدة، في قواعد يعني داتابيز عالمية بالأصوات المختلفة، حتى مثلا دورت على صوت جمل، بتذكر دورت على صوت طيارة هليكوبتر بال 1936. فعشان بقول إنه هو يحتاج كثير من الجد والجهد والصبر والاجتهاد والدقة لحتى تطلع هاي السلسلة.
0: نعم. بعدين هل كان للمرأة هنا مجال حديث كبير في هذه السلسلة من الأفلام؟
1: صحيح. مثلا كتير ناس قالوا انه ما في مناضلات في الحركة الوطنية الفلسطينية في ذلك الوقت في الثلاثينات، وهذا غير صحيح، وانه مثلا في ساجد بهائي سيدة من عكا كانت تكتب مع زوجها نجيب نصار في الصحافة في صحيفة الكرمل، احنا بنحكي عن 1911 و1913. نعم. والناس لا تعرف هاي السيدة اعتقلت من قبل الانتداب البريطاني وكانت في السجن لمدة سنة ونص. فيعني في نماذج نسائية للأسف، كمان في الكتب التاريخ أكثر يذكروا الرجال الذين كان لهم مساهمات سواء وطنية أو فكرية،
0: وهذا يمكن الذي كان يدخل في التحيز اللاوعي فيما يتعلق بقضايا النساء وبقدرتهن أنهن كنا شركات أيضا مع الرجال في المواجهة والنضال وفي هذه الفترة،
1: والكتاب
0: والتاريخ أيضا والتوثيق. يعني يمكن عندما نتحدث في مجال النكبة نتذكر تمام الأكحل التي وثقت لكل هذه الأحوال التي عاشتها هناك أيام النكبة.
1: كان عندي يعني الحظ أني أعمل ساعتين وثائقيات موجودين على اليوتيوب عن قصة حياتها لتمام الأكحل،
0: وكان لنا أيضا حديث طويل استمر لأكثر من يعني ساعة ونصف من خلال تاء التأنيث مع السيدة تمام الأكحل، وهي تذكر لنا كل الروايات الجميلة، وكانت يعني في عمق حديثة وصلب حديثة تتحدث عن التنقل وعن فنها وكيف استطاعت أن توثق لكل هذه الأحداث من خلال فنها مع زوجها، وكانت دائما حريصة على ذكر زوجها كمساند وكرفيق رحلة. وهذا يمكن
1: إسماعيل شموط رحمه الله.
0: إسماعيل رحمه الله أتذكر
1: ستر يعني دعم مسيرتها، لأنه كمان يعني النساء في المجتمع العربي يعني بحاجة

0: حاجه لدعم لحتى انهم هم يستمروا.
1: نعم.
0: مش سهل، مش سهل، زي ان ذكرتي منى انه كيف انت كروان كنت مخرجه في الميدان على الارض. يعني تخيل انه لحد هذا الوقت، يعني انا يعني لي 25 سنه في الحقل، لما بتنزلي كامراه مخرجه معك فريق تصوير وصوت، بيكون لاول وهله في استغراب ما زال، رغم انه في مخرجات ميدانيات بس العدد مش كبير. فبالتالي هم متعودين مثلا يشوفوا سيده في غرفه اخبار، في اذاعه،
1: نعم.
0: في غرفه اخبار، بس مش في الميدان، مش مثلا في فلسطين مع حاجز عسكري اسرائيلي، هيك شيء بيستغربوا منه ما زال.
1: نعم، اكيد الفيلم الوثائقي له دور كبير ومساهمه كبيره في مقاومه محاولات الطمس للروايه الحقيقيه والمعلومه المغلوطه والمضلله. فماذا تقولين من خلال هذه الاعمال الكبيره التي قمت بها في هذا المجال؟
0: يعني أنا عملت عدة تجارب، مثلا السلام المر اللي هو ساعة واحدة كان بس أرشيف، ما في مقابلات ولا أي تصوير ميداني، بس أرشيف. وكتير ناس قالوا لي راح يكون ممل والناس 50 دقيقة مش راح تشوف أرشيف. أنا بدعي إنه أكثر سرد قصصي ناجح هو السلام المر، لأنه ساعة ولأنه بس أرشيف، لأنه قدرت أتحكم فيه في الرد على الرواية.
1: نعم.
0: يعني في رواية قوية مناهضة للقضايا العربية موجودة باللغات الأجنبية، مهم إحنا نشاهدها ومهم إن نرد عليها في الرواية تبعتنا. عشان هيك أنا حرصت إني أشوف الروايات الأخرى وأكتب على دفتر كل إشي هم بيقولوه بدون ما أجيب سيرته. مش أقول مثلا هم بيقولوا هيك إحنا الصح هيك، لا، أقول إنه دوري إحنا الرواية الصحيحة تبعتنا. عشان هيك يعني كان بدها دراسة، بدها بحث لحتى نشوف شو الرواية اللي بدنا نقولها. مثلا في أصحاب البلاد هي عن فلسطينيين الداخل اللي هم فلسطينيين في
1: نعم.
0: مناطق 48 والذين فرضت عليهم المواطنة الإسرائيلية. كتير ناس بيقولوا لك هذا معاه جواز سفر إسرائيلي، فبيحطوا عليه زي question mark، علامة تساؤل، أو إنه يعني لا ما برتاحوا إنه هذا شخص معاه جواز سفر إسرائيلي. فأنا اهتميت إني أحكي قصتهم الحقيقية ولم روايتهم لما حدث معاهم طوال هذه السنوات. ومن كثر ما اشتغلت في قصتهم سنة ونص وأنا أدرس قصتهم، يعني بالآخر آخر يوم لما صار بده ينبس قلبي صار يدق لدرجة إني أسمع صوت قلبي وأنا قاعدة في المكتب. فرحت لزميل لإلنا قلت له طبيعي إن الإنسان يسمع صوت قلبه. قال لي روان ليش التوتر؟ هذا لا أول وثائق تعمليه ولا هذا، ليش؟ ما عرفتش ليش أنا متوترة، وسنة ونص ما رحتش على أي تسوق أو أي زيارة اجتماعية سنة ونص. يعني أنا من الناس المتطرفين، خلاص لما بدخل في الشغل ما فيش مجال، يعني فيش زيارات اجتماعية، فيش هذا الشيء. فعشانك يوم بس 5 عائلات أصدقاء عزموني على منازلهم حتى نشوف العمل سويا على الهواء. قلت لهم اعتذرت منهم جميعا، وكل عائلة قلت لها إني أنا عند العائلة الثانية، مع إنه الحقيقة إني أنا مش قادرة أكون إلا في البيت لوحدي.
1: نعم.
0: وفتحت الشاشة وبس طلع هديت قلبي وفهمت ليش أنا كنت متوترة، لأنه كان التساؤل الأساسي تبعي هل عندما هم سيشاهدون هذا العمل سيشعرون إنه عبر عن قصتهم.
1: نعم.
0: يعني إذا إنسان بده يعمل مثلا عن مادبة وثائقي، أهم ناس يقولوا إنه هذا الوثائقي صح هم أهل مادبة. يعني إذا هم شافوا هذا الوثائقي وقالوا إنه عن جد عبر عنا وعبر عن روحنا وعبر عن مشاعرنا وعبر عن تاريخنا،
1: صحيح،
0: بيكون هو المعبر الحقيقي.
1: نعم.
0: عن الموضوع.
1: وقد استطعت أن تنقلي الحقيقة بكل تجلياتها ست روان. انطلاقا من كل هذا العمل حصلت يعني على قيادة أريج وهذه الشبكة التي ترفع لها القبعة في مواكبة كل ما هو جديد في مجال الإعلام والصحافة الاستقصائية. نتحدث عن هذا المشروع لهذه الشبكة، وكيف استطعت منذ أن قمت يعني إدارتها أن نشهد هذا التطور وهذا التوسع الملحوظ وهذه الرؤية المنطلقة في مواكبة كل ما هو جديد حتى وقتنا الحاضر ست روان، في مواكبة حتى التطور في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات الرقمية التي نعيشها. تفضلي.
0: يعني بالضبط منى، أنا عملت وثائقيات، يعني يمكن الوثائق الوحيد القريب من التحقيق الاستقصائي هو ثمن أوسلو، وبعد 17 سنة من إنتاج بإيدي، يعني أقعد أنا على المونتاج وعلى التصوير، حسيت إنه يعني إجت الفرصة إني أنا أنقل هاي الخبرات لجيل جديد يستطيع هو إنه يعمل أعمال استقصائية ويكون كمان على مستوى الوطن العربي، ويعني أساعدهم في إنه يكون في دعم، لأنه كثير من الصحفيين والصحفيات هم مستقلات ما عندهم مجال إنه يكونوا جزء من مؤسسات إعلامية، وما عندهم فرص إنهم يحصلوا على إنهم ينتجوا فعلا مواد استقصائية سواء في الكتابة أو بالرقمي أو بالإذاعي أو بالبصري يعني. فكنت أعجبت بمشروع أريج، لأن مشروع أريج هو بدأ من الأردن في 2025 وتطور لشبكة، يعني بالأول كانت 3 دول عربية، الأردن سوريا لبنان، وبعدين هلأ في كل الدول العربية. فأنا لما مسكت أريج ب2020 حسيت إنه هو مشروع يستحق فعلا إنه هو يكون متميز ويحط بصمة كمان في هذا المجال، وركزت على إنه بدنا ندرب الصحفيين والصحفيات وبعدين مدققي ومدققات المعلومات، ركزت عليهم بالتوازي مع الصحفيين، لأنه بسبب المعلومات الخاطئة والمضللة والذكاء الاصطناعي اللي تحول لمعلومات خاطئة ومضللة بشكل عام عالميا وكمان باللغة العربية، فقلت لازم نشتغل على موضوع تدقيق المعلومات ومحاربة هاي الإشاعات والأخبار الكاذبة، يعني ركزت في هذا الموضوع في الشبكة، ودمجت هلأ حاليا الشبكة تبعت مدققي المعلومات وشبكة الصحفيين الاستقصائيين لحتى يشتغلوا سوا، لأنه كمان لازم يكون صفر خطأ، يعني أنت بتعملي تحقيق استقصائي بيكون في صفر خطأ من المعلومات
1: أكيد.
0: للغوي حتى لحتى أنه يقدر ينافس، ونحاول نترجمه للغات أخرى ونحطه بمنصات عالمية تانية. والحمد لله يعني أنا بحس أنه فكرة الشبكة، وإلى علمك الوحيدة الموجودة عربيا هي في الأردن فقط، يعني الأردن هي البلد الوحيد اللي منه انطلقت شبكة عربية استقصائية وليس هناك شبيه لإلها، يعني طوال 20 سنة، لأنه ليش مثلا ما حدا تاني إجا قلد هالنموذج وعمله في شبكة تانية؟ لأنه صعب كتير كتير، مش سهل أبدا تعمل شبكة للصحافة الاستقصائية تحافظ على مسافة واحدة من الجميع. في الاستقصاء أنت بتجيب المتسبب بالضرر، بتكشف الضرر
1: صحيح.
0: وبتواجه المتسبب بالضرر، وبدك تقول له لها، يعني بدك تكون فعلا دقيق وحريص جدا، لأنه التحقيق الاستقصائي باخذ من 6 أشهر لسنة للشغل عليه لحتى يطلع احترافي. والحمد لله مثلا احنا السنه الماضيه فزنا بجائزه الون وورلد ميديا اووردز، يعني على مستوى المؤسسه، يعني بين كل مؤسسات جنوب العالم اعطونا في بريطانيا جائزه للمؤسسه، وقالوا انتم شغلكم احترافي ويعني منظم وفعلا في هذه المهنيه، وهذا شيء للاسف مش كتير يعني موجود في جنوب العالم. في كتير دول بتحط يعني روايات خاطئة ومضللة بدل ما تستند للحقائق والمعلومات.
1: نعم، أكيد لديكم العديد من المشاريع القائمة في هذه الشبكة، الشبكة العربية لمدقيق المعلومات، أكاديمية أريج، وأيضا لن أبقى صامتة. ويمكن هنا نتحدث عن المرأة في شبكة أريج، وكيف تتعاملون مع قضايا المرأة العربية سيدتي؟
0: يعني مثلا في الصحافة الاستقصائية بتشوفي انه 50% من المتدربات في الورشات وفي الويبينارات بيكونوا نساء، بس لما نيجي على الشغل تنزل النسبة ل 30%، لما نيجي على الجوائز تنزل النسبة ل 30%. طب ليش؟ يجينا احنا نروح يعني نحفز النساء كيف ممكن ان هم عن جد يضلوا في الميدان رغم كل الصعوبات الموجودة. ومن ضمنه كمان اكتشفنا في مراحل مبكرة بكورونا ب2020 انه في يعني تحديات ضخمة لها علاقة بالعنف الرقمي المسلط على النساء، بالإشكاليات الموجودة في العالم الرقمي كما في العالم الحقيقي، ومنه انطلق مشروع لن أبقى صامتة. وفوجئنا، يعني كنا نتوقع أن النساء لن يتحدثن بصراحة عن الإشكاليات التي تواجهن في البيت وفي مكان العمل وفي الميدان، وفوجئنا أنهم حكوا وقالوا إحنا هي التحديات تبعتنا وهي الحلول اللي منطلع عليها. ومنه حاولنا نساعدهم بمنظومة أمن وسلامة متكاملة. اولا الامن الشخصي المهني، انا قبل ما انزل على الميدان ورايحه على اي لقاءات بدي احضر حالي كيف بدي اتعامل مع كل الظرف اللي بدي اكون، انا بدي اكون عارفه شو حساب المخاطر، ايش ممكن يصير اشياء، وهل انا مستعده وعارفه شو بدي اعمل. ثاني شيء الامن الرقمي، هل انا بدي احمي حساباتي الرقميه وبدي احمي الكمبيوتر تبعي والموبايل وكله. في الامن النفسي، اذا في صحفيه بدها تروح تحكي مع نساء معنفات ما بدنا هي تصير تروماتايز، تصير عندها هي صدمة نفسية من اللي رح تسمعه من النساء، فبدنا تكون هي مستعدة تماما قبل ما تنزل على الميدان. يعني في صبية عندنا كده تعمل، كانت مواضيع حساسة جدا مع أطفال عندهم يعني انتهاكات، عملت 8 جلسات مع الخبير النفسي قبل ما نسمح لها تروح على الميدان.

0: في
1: نعم،
0: معهم،
1: حتى تكون
0: لأنه
1: مستعدة
0: ما
1: نفسيا.
0: فيها بالضبط. بعدين في الأمن القانوني، لازم يكون معك محامية أو محامي ما بيدفعوا، هذه إشكالية كبيرة في كثير مؤسسات ما بتكون معها محامي بيراجع كل شيء مع الصحفية وبيراجع المادة قبل ما تروح للنشر، لأنه في القوانين كل دولة كمان مختلفة. وفي عندنا النهاية الأمن المهني أضفناه مؤخرا، لأنه اكتشفنا أنه في نساء في الحقل بسبب الضغوطات في الأمن الشخصي والرقمي والقانوني والنفسي بيتركوا الحقل وبيروحوا على شيء ثاني، بيقولوا احنا ما بدنا نشتغل في الاعلام، بدنا نشتغل في شيء ثاني، وبيروحوا على جمعيه، على بنك، على مدرسه الى اخره. فضمن الامن المهني، كيف ممكن تستمري انت صحفيه اردنيه حابه تشتغلي في البيئه
1: نعم،
0: ومستقله وما عندك مؤسسه بترعاكي، كيف تستمري في مواضيع البيئه والمناخ؟ اي مؤتمرات تروحيها، كيف تشبكي مع الناس، كيف تعرفي الخبراء، شو تدرسي، كيف تكملي في هذا الحقل؟ احنا ما بدنا الصبيه تعمل تحقيق استقصائي واحد في تغير المناخ وبعدين خلاص ما تكملش هذا الحقل، شو استفدنا؟ احنا بدنا
1: نعم
0: اياها تكمل وتلاقي كمان
1: صحيح،
0: مردود معنوي ومادي يخليها كمان تكمل في هذا الحقل.
1: لتبقى في الميدان نفسه. نعم، وهذا يمكن هذا جهد كبير تعملون عليه من خلال شبكة أريج ست روان بتجهيز الصحفيات في العديد من المجالات. ويمكن عجبتني هذه الفكرة، وهذه لأول مرة بصراحة وأسمع فيها أنه يتم التحضير للنساء قبل الدخول في الميدان، حتى
0: صحيح،
1: على
0: يعني
1: الجانب
0: كثير مرات
1: النفسي، لأنه بصراحة
0: 100%.
1: مرات بنسمع القصص المحزنة، خصوصا في يعني القضايا الحساسة جدا الإنسانية التي يعني تلامس شغاف القلب حزنا وألما، ولماذا يحدث هكذا مع أطفالنا أو مع نسائنا وفتياتنا. في كثير من الحالات عندما نسمع القصة ندخل في حالة من يعني الحزن، ولماذا يحدث هذا،
0: صحيح صحيح
1: وقد يعني نتراجع إلى الخلف، لأنه في بعض الأحيان لا نملك من الحلول أي شيء. ست روان،
0: صحيح، للأسف في المؤسسات الإعلامية إما ما بيهتموا بهذا الموضوع النفسي، أو بعد ما تصير الصدمة النفسية عند الصحفية بيبعتوها حتى حدا يساعدها. ما
1: نعم
0: بينفع، لازم من قبل. يعني
1: جميل،
0: تخيلي هلأ في الحرب مثلا على غزة، في أمهات هنا في الأردن قالوا لي إحنا بطلنا نعمل عيد ميلاد لابننا أو بنتنا إنه عشان أطفال غزة ما عندهم عيد ميلاد. قلت لهم هذا خطأ كبير، شو هذا الحكي، ما بينفع.
1: نعم
0: إحنا مش بنتعاطف مع الناس، بنبطل نعمل لأولادنا الصح. يعني تخيلي إنه البعد النفسي كمان، الناس مش متخيلة إنه مثلا تقول
1: صحيح،
0: أنا كيف مثلا عم باكل بالبيت وبرمضان وكذا، وهدول الناس في مجاعة وفي تجويع وما عندهم أكل،
1: صحيح
0: مش الحل إن إحنا ما ناكل. فبالتالي يعني لازم يكون في تحضير نفسي لمواجهة حتى الصور والأشياء اللي بتوصلنا في الإعلام. فإيش
1: نعم
0: حال مثلا إنك تروحي تشوفي عائلة وتشوفي تسمعي قصة مثلا عنف على هاي المرأة أو هذا الطفل أو انتهاك معين، تصيري أنت متأثرة نفسيا لما ترجعي على البيت مع الأب الأم الزوج الأطفال، تصير أنت يعني تعملي أخطاء نفسية مع عائلتك نتيجة اللي
1: صحيح.
0: سمعتيه في الميدان.
1: نعم، نتحدث عن قيادة المرأة، وست روان الضامن تقودين الآن شبكة أريج من خلال إدارتك لها كمديرة عامة لهذه الشبكة. هناك تحديات تواجه المرأة في مواقع صنع القرار وفي مواقع القيادة، وقليل من النساء اللواتي يصلن أصلا إلى هذه المواقع. نتحدث عن هذا الجانب أيضا سيدتي.
0: يعني الحقيقة بسبب قلة عدد النساء اللواتي يصلن إلى القرار تصبح لديك مسؤولية مضاعفة، بتكوني مش بس مسؤولة عن نفسك، مسؤولة عن إنه صورة المرأة في هذا المكان. فلو مثلا أخطأتي أو فشلتي في شيء معين، لن يقولوا إنه روان فشلت، يقولوا لأنها امرأة لم تستطع أن تقوم بكذا. وهذا موجود، ولذلك بتصير في النساء بدهم يشتغلوا ضعف إذا مش 3 أضعاف زميلهم الرجل لو وصل لنفس المكان. وهذا حصل معي وبيحصل مع كثير من النساء، ومش بس في العالم العربي ولا في العالم الثالث، لا لا، في كل العالم. أنا اكتشفت، فكرت بالأول إنه في السويد ولا في أمريكا الوضع أحسن، لا مش أحسن. لما توصل امرأة لقيادة مؤسسة ولما تكون كمان شبكة وفي عندها علاقاتها، بصير في تحديات كبيرة، وكثير من الرجال لا يتقبلون المرأة موجودة في هذا
1: نعم
0: المكان. يعني بدخل أنا على اجتماع في أجانب وعرب كلهم رجال، والنظرة الأولى بتحسيها بدون ما يقولوها إنه يا ريت القادم لهذا الاجتماع هو رجل.
1: نعم
0: يعني في إحساس إنه لا، في نبرة دونية للمرأة، وإن هم الكلام اللي بيحكوه لما في امرأة واحدة في القاعة سواء قاعة إلكترونية أو قاعة حقيقية، الديناميك

0: الديناميكية الحوار، طريقة الكلام، طريقة إدارة الاجتماع ستتغير بسبب وجود امرأة في المكان.
1: نعم.
0: الحل الحقيقي هو أن يكون أكثر من امرأة في الاجتماع. لما يكونوا مثلا 4 رجال و3 نساء بيكون الوضع كتير منيح، لما يكون في 5 رجال وامرأة واحدة هنا بيكون الديناميك في إشكالية.
1: في إشكالية صحيح.
0: في إشكالية. ويعني أنا بالأول كان تصوري إنه إحنا بس في المنطقة العربية والعرب وكذا، لا لا لا، الأجانب نفس الشيء. عشان هيك مرات بيكون كتير مضحك إنه 3 أجانب من مؤسسة أجنبية في أوروبا ولا في أمريكا، 3 طالعين أجانب وإحنا من المنطقة العربية 3 نساء مقابل هذا الشيء.
1: نعم.
0: يعني وبحب أنا أشير بذلك في الاجتماع، يعني أقولهم إنه أنتوا دائما عندكم نظرة إنه المرأة في العالم الثالث مش موجودة وما عندهاش هذا، لا بالعكس إحنا موجودين
1: وأنتم سفراء أيضا تخرجون بهذه الفكرة التي دائما ما تكون مضللة عبر الإعلام الغربي للمنطقة العربية. المرأة العربية حاضرة، ويمكن لدينا الكثير من هذه القصص الناجحة سواء في مواقع القيادة، صنع القيادة، سياسيات، حزبيات، طبيبات، عالمات، مهندسات. نعم.
0: وربما كل هاي النماذج بيضلوا يعتبروا انه هاي هي النماذج النادرة
1: للأسف. يعني
0: بيسألوني مثلا انه ما بشوف يشوفوني انه احنا اول مرة نتعرف على امرأة في هذا الحقل من الأردن، يعني معناته انت غير عن البقية. قلت لها ابدا ابدا، احنا انا زي كل البقية، تعالي امشي بالشارع بالأردن رح تلاقي زيك في 1000 وحدة. بس انت اول مرة تتعرفي على حدا من هذا الشيء. وجاني كمان يعني مصطلح يعني تعبير انه احنا اول مرة، هل انت مسلمة؟ بقولهم نعم الحمد لله. بتقولي احنا اول مرة نتعرف على حدا هيك، فيعني تحسي انه معناته في نظرة فيها إشكالية عميقة. يعني لهذا الشيء
1: نظرة مضللة يا ست روان.
0: جداً
1: وهذا دور كبير على الإعلام بصراحة.
0: 100%. يعني مع كل، يعني بتعتقدي إنه مثلاً بالـ50s لا، بالـ70s صار وضع أحسن، بالـ90s أحسن. تحسي إنه لا، في ولايات في أمريكا عمرهم ما غادروا ولايتهم، عمرهم ما طلعوا من برا الولاية.
1: صدقتي.
0: قولوا لي أنت إجيتي من كل المحيط وقطعتي كل الأطلسي وإجيتي عنا؟ بقولهم نعم، يعني وأنا بالنسبة لي عادي، سافرت عندكم وبعدين راح أرجع على بلدي بعدي. مشكلة. فهم بالنسبة لهم عمرهم ما غادروا ولايتهم، والتلفزيون تبعهم والإذاعة عمره ما جاب خبر من خارج الولاية تبعتهم. وهذا يعني إنهم عايشين
1: هذا انغلاق.
0: بالضبط. انغلاق. وهم يعتقدوا إنه هذا الطبيعي. وهذا مش طبيعي، لأنه هذا بيخلق يعني نظرة ضيقة جدا للعالم.
1: نعم. نعم ست روان، يمكن الحديث يعني معك بصراحة فيه الكثير من الثراء، سواء من المعلومات والثقافة وهذا الحضور، وأيضا هذه التجليات يعني لمسيرة حياة، محطات كثيرة سرت فيها، وكان يعني في كل محطة لها يعني نكهة من النجاح، من التعب، من الصبر، من الجهد. أتحدث عن يعني روان الضامن الإنسانة، بعيدا عن الإدارة، بعيدا عن التحقيقات الصحفية، بعيدا عن الوثائقيات، كل هذه كيف تصف نفسها روان طامن؟
0: تسلمي يا منى. يعني أنا أحب القصص يعني طول حياتي، ولكن ما يعني ما عنديش مثلا تقولي في هوايات خارج العمل أشياء. يعني مثلا أنا بس أروح على زيارة اجتماعية عادية بزهق، يعني بكون إنه أنت بدي أرجع عشان أعمل قصة، عشان أراجع قصة. يعني العالم القصص عالم إنه أعبر عن الناس، أنقل قصصهم، مسيطر كان طول الوقت علي وما زال. وكل مثلا حتى لو رحت في إشي مثلا معرض فني وأنا بتفرج بالمعرض بلاقي مثلا لوحة بقول هاي فكرة ممكن نعمل عنها هيك موضوع.
1: جميل.
0: دائما شاغل بالي هذا الإشي.
1: نعم.
0: بحب كتير كبار السن، لو قلت لي مثلا روحي على حدا عمره 80 سنة ولا نروح على حدا عمره 25، لا بقول لك 80 سنة بحب كتير، تعال نروح عشان نسمع القصص تبعته. وبتصير أسأله كيف المدرسة كانت وقتكم، كيف
1: نعم.
0: شو عملتوا، كيف الأشياء. يعني كتير كتير بهمني التاريخ هذا، تاريخ الناس الحقيقيين العاديين اللي مش موثق في كتب التاريخ.
1: نعم.
0: يعني بالمعنى العادي. فيمكن أنا يعني على المستوى خلينا نقول الشخص البحث أهملت نفسي، لأني أنا يعني دخلت في عالم القصص.
1: نعم.
0: ودخلت في عالم العمل
1: كأنك بألس في بلاد العجائب.
0: بالضبط، أنا هيك باستمرار. فيعني مثلا لم أتزوج، ما عندي أطفال، بس ما ندمت

0: بسم الله، زرت قرابة 50 دولة مختلفة حول العالم
1: نعم
0: وبعمل المختلف يعني، وكله تعلمت منه كثيرا. يعني لما تروحي على التجربة اليابانية، على التجربة الصينية، تزوري يعني الدول العربية، معظم الدول العربية زرتها، تكتشفي الناس، تكتشفي أول إشي خصوصياتهم وثقافاتهم ولهجاتهم وأكلهم، بس كمان تكتشفي أنه الإنسان هو إنسان في كل مكان،
1: صحيح
0: هو نفس الإنسان يعني، وما يسعده وما يهتم فيه. راح تحكي مع شخص في كندا يحكي لك عن مدرسة أولاده والتعليم وكيف هو مهتم بمستقبلهم، نفس الإشي بتحكي مع شخص في الأردن، نفس الإشي بتحكي مع شخص في الصين. يعني اهتمامات الناس بإيش هم أولوياتهم في الحياة جدا متشابهة. وللأسف الشديد إنه الشر، خلينا نقول، في العالم والمسيطر على مثلا صناعة السلاح والتسلح
1: نعم
0: والقتل والدمار وهيك، غير مدرك قديش الإنسانية يمكن أن تعيش فعلا بهناوة وجمال وسعادة بعيدا عن كل هاي الأمور. الإمكانية متوفرة وحقيقية وليست وهمية، ومش
1: صدقتي
0: يعني لأنه إحنا من عالم مثالي، لا، في إمكانيات حقيقية. لذلك إذا فعلا، كمان أنا بقول، استلموا نساء أكثر قيادة أماكن أكثر في هذا العالم.
1: صحيح
0: إحنا النساء لما نكون موجودين ونتناقش بالأشياء وطريقتنا في إيجاد الحلول
1: التعاطي أيضا
0: للمشاكل
1: مع الموقف أو القضية.
0: مختلف تماما.
1: تماما
0: أعتقد أنه لازم، يجب أن نكون واثقات أكثر بأنفسنا. أنا نفسي مثلا مؤخرا عرضوا علي أنه أدخل في انتخابات المجلس العالمي لتطوير الإعلام اللي هو GFMD، Global Forum for Media Development.
1: نعم
0: وأول ما عرضوا علي اعتذرت، قلت لهم لا، أنا ماليش يعني، ولا عمري قلت إشي عالمي، أنا دائما قلت إشي يعني على المستوى الإقليمي، على المستوى العربي، أما أنا العالمي ماليش فيه يعني.
1: نعم
0: وضغطوا علي انه لا، روان رشحي حالك ونشوف على مستوى المنطقه العربيه وبعدين على مستوى العالم. وفوجئت جدا عندما تم انتخابي كاول امراه عربيه لهذا المجلس واللي عمره 20 سنه.
1: نعم
0: وانا نفسي يعني انصدمت، قلت انه هل انا بقدر اعمل شيء؟ يعني بقدر اعمل شيء للاتن امريكا، لافريقيا، لقضاياهم. وحسيت قديش لما دخلت معاهم، هي لي اقل من 6 اشهر من اول هذا العام الجاري يعني،
1: نعم
0: انه تفاجأت انه انا كانت عندي عدم ثقه بالنفس. يعني انا نفسي فوجئت بعدين، قلت لهم لا، انا بقدر اعمل شيء
1: بقدراتك.
0: هون
1: نعم
0: بالضبط. بس انت ما بتكتشفي هذا الشيء الا اذا اجت الفرصه انك
1: صحيح.
0: انت تشوفي هذا الشيء من منظور مختلف عن المنظور اللي بتعودي عليه.
1: إذا من خلال يعني هذه المسيرة الجميلة الطيبة والتي رافقها التعب والصبر والمثابرة والشغف وحب سرد القصص، ماذا يمكن أن تقدم من رسالة إلى كل تأنيث ترغب طبعا في تحقيق أهدافها الإيجابية، أن تصنع الأسرة الرائعة انطلاقا إلى المجتمع الأروع إلى بناء وطن أجمل وأفضل دائما وأبدا؟
0: يعني أنا كنت محظوظة بوالدي رحمه الله
1: رحمه الله.
0: ووالدتي حفظها الله، يعني كنت محظوظة بهذا الإشي. هم كانوا دائما يقولوا لي إنه أنت بتقدري تعملي إيش ما بدك، يعني مدام مسلحة بالأخلاق روحي وين ما بدك واعملي إيش ما بدك. أنا بدي أقول لكل أم ولكل صبية، ثقي بنفسك، يعني قولي لحالك أنا شو اللي حابة أعمله. حابة إني أصير عالمة فلك، حابة إني أصير فنانة في الرسم، حابة إني أصير مدرسة في الجغرافيا، شو حابة تعملي؟ وهذا الإشي ثقي بنفسك إنك أنت راح تقدري تعمليه وتوصلي أقصى المدى فيه. الإشكالية هي إنه في كتير عوامل بتخلينا إحنا يعني تقلل من ثقتنا بنفسنا وتقولنا إنه أنتوا ما رح تقدروا تعملوا هيك. ليش؟ لا بالعكس، إحنا رح نقدر. والإشي اللي بده يمكن شهرين وأنا بدي 6 أشهر عشان أعمله، مش مشكلة، خلينا ناخذ 6 أشهر، خلينا ناخذ 5 سنوات لنحقق هذا الحلم. يعني الحلم إشي كتير حلو وكتير جميل. حطي ببالك كل صبية وكل سيدة وكل إنسانة تقول أنا شو الحلم اللي حابة أعمله، وأحط خطة لهذا الحلم. الحلم ما بنفع يكون بس في
1: صحيح.
0: العقل،
1: نعم
0: وبدي أعمل له خطة على الورق، أكتبه، أكتب هذا الحلم، أقول طيب أنا بدي أحقق هذا الشيء، كيف بدي أحققه، كيف بدي أوصل له. ما في شيء رح يكون بدون جهد، بدون وضع جهد ووقت فيه، مستحيل. لكن إذا حطيتي جهد ووقت رح توصلي لهذا الشيء اللي بدك إياه، ورح تكوني مفيدة لعائلتك ولمجتمعك.
1: نعم طبعا، نحن لم نستطع أن نلم بكل قصصك الجميلة وبكل ما قمت به وقدمته خلال الفترة الماضية.

0: من حياتك ست روان، لكن لعل في هذه يعني الدقائق من خلال برنامج داء التأنيث استطعنا أن نسلط الضوء أو نضوي على بعض الزوايا المنيرة في حياتك لتكون مشعل تهتدي عليه الكثير من الفتيات والنساء في العمل والجد والنجاح والتعلم والثقافة أيضا، والنظر إلى ما يحتاجه الآخر لتقدمي له في حال كنت في مكان تستطيعين أن تقدمي من خلاله أي مساعدة أو أي معلومة في أي مكان. يعني بشكرك جزيل الشكر سيدتي السيدة روان الضامن المديرة العامة لشبكة أريج.
1: شكرا كثير يا منى، وأنا استمتعت بهذا الحوار، شكرا كثير لك.
0: تحياتي لك. إذن أصدقائي المستمعين، في هذه الحلقة من داء التأنيث كان الحديث مع السيدة الرائعة روان الضامن المديرة العامة لشبكة أريج. الحديث لم يكن فقط عن الصحافة والإعلام، إنما عن المعنى الأعمق للحقيقة، عن الإعلام عندما يتحول إلى ذاكرة وعدالة ومسؤولية، وعن امرأة عربية صنعت مشروعا مهنيا يؤمن بأن الكلمة الدقيقة والقصة الحقيقية قادرة دائما على حماية الإنسان والرواية معا. شكرا لك عزيزتي.
1: شكرا جزيلا يا منى.
0: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من داء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، وشكرا للزملاء فريق العمل. الزميل سعيد حماد في المراقبة الرئيسة، والزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحياتي لزميل المبدع شادي زيدين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: داء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل.
4: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث في مدينة شنجن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. جلالته يشير إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. رئيس غرفة صناعة الأردن يقول أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف 11 اليوم اعتبارا من الساعة 4 مساء. تنديد عربي ودولي بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في الضفة الغربية المحتلة. قوات سوريا الديمقراطية تعلو إنجاز دمج المؤسسات الكردية في الدولة السورية. الرئيس الأمريكي يهدد بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا تبعات اقتصادية وخيمة. محليا، وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل 30 من أيلول المقبل. وفي الختام، أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جدا في البادية والأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: أليم.
1: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجال. وأجمل

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في هذه الدقائق المشرفة بشرف الحديث.

0: أخوتي الكرام، اليوم وفي الجزء الثاني من الحديث عن السماء والقمر ومخلوقات الكون التي سخرت لرسالة التوحيد لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم، اليوم سننظر إلى القمر الذي ألفه أهل مكة في لياليهم واعتادوا أن يروه يسير في مداره، حتى جاءت ليلة غيرت كل شيء، ليلة لم يتغير فيها القمر فحسب، بل انكشفت فيها حقيقة القلوب. فمن الناس من رأى الآية وازداد إيمانا، ومنهم من رآها فازداد كفرا وعنادا. فما قصة تلك الليلة؟ وماذا تخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا تخبرنا عنا نحن بعد 14 قرنا؟ هذا ما سنقف عنده مستمعين اليوم في هذا اللقاء الطيب، والذي يجمعنا مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور طارق الخوالدة، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور طارق.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم.
0: كنا قد انتهينا دكتور طارق في حلقتنا السابقة عند الحديث عن انشقاق القمر. انشق القمر، لكن لم يؤمنوا، رأوا الآية ثم قالوا سحر مستمر. كيف يصل الإنسان يا دكتور إلى هذه المرحلة؟ هل المشكلة تكون دائما في نظرتنا إلى الحق أم في استعداد القلب لقبوله؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على هدي مقتدى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد، بداية أشكر إذاعة القرآن الكريم والأختنا على هذا البرنامج القيم النافع بإذن الله سبحانه وتعالى. ما زلنا نتحدث عن حادثة عظيمة ومعجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلنا في الحلقة السابقة أن هذه المعجزة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على طلب أهل مكة منه الدليل على صدق نبوته.
0: نعم.
1: فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخلوق الكوني القمر، وقلنا في الحلقة السابقة أن هناك ارتباط وهناك علاقة وثيقة بين الإنسان وبين القمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهم بالدليل على صحة ما جاء به عليه الصلاة والسلام مما ألفه الناس ومما تعاملوا معه.
0: نعم.
1: وحدثت الحادثة أمام أعينهم، ورأوا ذلك بأبصارهم، ولكنهم بدل أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوا نبوته أنكروا وازدادوا عنادا، بل واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ما كان يتصف به. كان يعرف الصادق والأمين والمصلح، الإنسان العاقل.
0: نعم.
1: الإنسان الراكز بلغتنا اليوم، الآن تحول بنظرهم وبكلامهم وبادعائهم إلى إنسان آخر،
0: حاشا
1: وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بحاجة إلى من يشهد له، فقد زكاه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن لماذا أنكروا؟ قلنا عنادا وكفرا بنبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا طلبوا هذا الدليل؟ من باب التعجيز. لماذا لم يؤمنوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم الخير وهم أرادوا لأنفسهم غير ذلك. أراد لهم الخير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والأصل في هؤلاء كون النبي صلى الله عليه وسلم ولد بينهم وعاش معهم وترعرع في بلادهم وعرفوا نسبه وحسبه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، الأصل أن يؤمنوا به. لكن المشكلة وين؟ المشكلة عند الإنسان نفسه، عندك أنت.
0: نعم.
1: أنت لا تريد هذا الخير. ونريد أن نضرب أمثلة وقصص كيف أن هناك من الناس لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلسوا معه ولم يعايشوه، ولكنهم آمنوا به، ومن عاش معه وآلفه وعرفه وعرف أصله بقي على عناده لأنه لا يريد ذلك.
0: نعم.
1: لذلك الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، خطين تحت من يشاء، هل هو باختيار الله عز وجل أم باختيار الإنسان؟ يعني نعم. الله عز وجل هو الذي يختار؟ لا، قال من أراد الهداية هداه الله،
0: نعم،
1: ومن أراد العناد والكفر أبقاه الله عز وجل وذلك أهلكه على هذه الحال.
0: إن هديناه النجدين.
1: أبو جهل من الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعند المعاندين ومن أكثر المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم، عليه الصلاة والسلام.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أسلوبا إلا واتبعه معه بالكلام الطيب بالاسم، كان يقول أبو جهل ويقول لي يا أبا الحكم، وكان يدعوه في اليوم أكثر من مرة، حتى في بعض الروايات أنه قال له سأشهد لك أمام ربك أنك دعوتني، معنى الكلام. وبقي على هذا الحال والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم قتل في غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، بمعنى أنه حوالي 15 سنة،
0: نعم،
1: وهو يعيش الدعوة ولكنه لم يهيئ نفسه للدخول في الإسلام.
0: سبحان الله.
1: نعرف بعض الأسباب، ولكن هناك كثير من الأسباب مخفية. نعرف من الأسباب أنه لا يريد من بني هاشم أن يكون منهم نبي كما تحدثنا في الحلقة السابقة. إذا قالوا منا نبي فمن أين نأتي بالنبي؟ الأمر الثاني والسبب الثاني أنه لا يريد أن يجلس مع بسطاء الناس.
0: الكبر إذا.
1: إنه أنا كنت زعيم قومي ولا أجلس إلا مع علية القوم وكبار القوم الآن أجلس مع بلال وأجلس مع صهيب وأجلس مع عمار وأجلس مع فلان رضي الله تعالى عنهم، فهم أكرم وأجل وأرفع عند الله عز وجل منهم
0: عليهم رضوان الله،
1: رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الكبر
0: منعه
1: لأنه لم يهيئ نفسه للهداية والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقاه الله عز وجل على هذه وأهلكه على هذه الحال. وقس على ذلك كثير من زعماء قريش.
0: نعم.
1: نذهب إلى قصة أخرى، كيف أن الإنسان عندما يهيئ نفسه. صحابي جليل اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي، هذا زعيم قبيلة الدوس من اليمن.
0: نعم.
1: والدوس قبيلة كبيرة وعظيمة
0: وعريقة، نعم،
1: معروفة. جاء يوما إلى مكة ليعتمر. لما دخل على مكة، طبعا مكة مجهز مجموعة من الناس، هؤلاء يستقبلون الحجاج والمعتمرين وغيرهم وبحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: يعني أبو لهب كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الحجاج الذين يأتون إلى مكة،
0: نعم،
1: يدعوهم إلى الإسلام ويعرض نفسه وهو يكذب، هذا ابن أخي، هذا كذاب، هذا ساحر، هذا مجنون، هذا هذا هذا. في جماعة هذول جاهزين لا استقبال الناس في مكة، نعم، مع تحذيرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، بحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل مكة استقبله أهلها، ثم قالوا له إياك أن تسمع من محمد
0: عليه صلى الله عليه وسلم.
1: مين هذا محمد؟ قالوا هذا يدعي النبوة وهذا ساحر وهذا يفرق وهذا وهذا. يقول الطفيل رضي الله تعالى عنه من كثرة ما حذروني منه جئت الكرسي في القطن ووضعته في إذني وطفت حول البيت وأنا في الطواف أقول ويلك أو ويحك يا طفيل، لماذا لا تسمع منه؟ اسمع من هذا الرجل وتيقن وتأكد من كلامي، ثم بعد ذلك تصرف. يعني بحدث نفسه، نعم، هو بحدث نفسي على هذا الكلام. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، طبعا يقرأ بصوت منخفض.
0: نعم.
1: قال فأزلت القطن من أذني وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة،
1: فسألته فأجابني أنا نبي وأنا أسمعني مما عندك، فقرأ علي آيات من القرآن الكريم. قال لما سمعتها اقشعر بدني، صار عنده إيش؟ قابلية.
0: نعم.
1: الكلام مباشرة وين راح؟ القلب.
0: نعم.
1: لذلك العمل ليس عمل بصر.
0: نعم. عمل بصير، نعم.
1: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. عمل القلب هو الخطير. كم من ضرير، كم من فاقد للبصر عالم وانتفع به الناس،
0: نعم،
1: ونفع الناس وهو لا يرى

0: وعندنا أئمة الله يجزاهم خير حفظة القرآن الكريم، حرمهم الله عز وجل هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتهم
1: إن شاء الله.
0: إذن العمل ليس عمل بصر وإنما عمل قلب. هذا مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، ويعرفه قبل البعثة ويعرفه بعد البعثة، ولكن قلبه أعمى فمات على الكفر. الطفيل بن عمرو جاء وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أثر فيه وأخذ يحادث ويناقش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: إذن هيأ نفسه يا رسول الله أدعو الله لي، فدعا الله عز وجل. ثم عاد إلى اليمن إلى دوس، أول ما بلش بأهله دعا زوجته ودعا والده والدته ثم قوم. يقول يعني رضي الله عنه جئت النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بثمانين بيتا، ثمانين عيلة، ثمانين دار،
1: سبحان الله،
0: دخلوا في الإسلام.
1: نعم.
0: طيب شو اللي خلى الطفيل يسلم وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعم. مجرد جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مهيئ حاله.
1: الاستعداد القلبي. نعم.
0: استعداد قلبي.
1: نعم.
0: استعداد نفسي إنه يتقبل الحقيقة. فلما عرف الحقيقة وتثبت من الحقيقة دخل في الإسلام، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على الإسلام، وتوفي رضي الله تعالى عنه في حروب اليمامة. يقال يعني كما جاء في الروايات إنه اشترى ثياب لإنسان كان مقتولا، فمر من قومه فرأوا لباسه عليه فقالوا هو الذي قتله، فرموه بالسهام فمات رضي الله عنه. المقصد أنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على عهده. بنعرف أنه حروب المرتدين واليمامة وغيرها ارتد ناس كثير من المسلمين
1: في خلافة أبي بكر. نعم.
0: لكن هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على الإسلام وبقي على الإسلام ومات على الإسلام. إذن هناك فرق بين من يهيئ نفسه لقبول الدعوة وإن لم يشاهد الدليل ولا المعجزة.
1: إذن نحن هنا نتحدث عن معركة الوعي يا دكتور، يعني حتى لو أسقطنا هذا الوضع على مصطلحاتنا الحالية على زماننا، نحن هنا نتحدث عن معركة وعي. هل أنا أعي هذا الشخص حتى لو لم أكن أراه؟ إذن هو استعداد قلبي، هو فكري، هو منطق، هو اقتناع بالحجة، اقتناع بالمقابل، اقتناع بالمادة التي تكون بين يدي. لذلك يحضرني هنا قول للبوطي رحمه الله، والذي كان يكرر أن الإنسان قد يحجب نفسه عن الحقيقة حتى تصبح الحقيقة مهددة لشهواته ومصالحه، وهذا ما نعيشه اليوم.
0: تحدثنا عن التهيئة.
1: نعم.
0: وقلنا أنه لم يطلب دليل ولم يطلب المعجزة.
1: نعم.
0: وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: ومات على الإسلام. الآن بعض الناس دليل ما فيه.
1: نعم.
0: المعجزات انتهت بانتهاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. صحيح. يعني مجرد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. اليوم أكملت لكم دينكم
1: وأتممت
0: عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو قارنا بين الأعداد الموجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: هل هناك نسبة بينهم؟
1: لا طبعا.
0: في بعض الروايات تقول أنه توفي صلى الله عليه وسلم وكان معه 120 ألف من الصحابة. يا ستي خليهم 150 ألف، خليهم 200 ألف. الآن المسلمين كم عددهم؟
1: 2 مليار.
0: طب كيف آمنوا؟ هل طلبوا معجزات؟ هل طلبوا أدلة؟
1: نعم.
0: بالفطرة أيقنوا واقتنعوا بالإسلام فدخلوا في الإسلام. أنا أتحدث عن غير العرب.
1: نعم.
0: أنا أتحدث عن العرب، يعني إحنا انولدنا وأبوي مسلم وأمي مسلمة، بصلوا صلينا صاموا بنصوم معهم أرشدونا للإسلام، لكن غير المسلمين، غير العرب من المسلمين،
1: غير العرب. نعم.
0: طب كيف دخلوا في الإسلام ولا يوجد أدلة يعني جديدة ولا يوجد معجزات؟ دخلوا لأنهم هم بهيئة،
1: هي معركة الوعي. نعم.
0: لذلك أغلب من يدخل من غير العرب هم علماءهم وأحبارهم، لأنهم قرأوا التوراة وقرأوا الإنجيل وقرأوا القرآن وميزوا بين الصحيح.
1: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: العلماء.
1: نعم.
0: جزاك الله خير. الآن هل كل من على الأرض وفي الكرة الأرضية هم مسلمون؟
1: لا.
0: لا. وفي عرب غير مسلمين؟
1: نعم.
0: طيب لماذا؟ كما تفضلتي، لأن الدين يتعارض مع مصالحهم.
1: نعم.
0: مع شهواتهم، مع رغباتهم، مع ما تريد النفس. والله الإسلام مطلوب مني أصوم رمضان، وخاصة لما يجي رمضان بالصيف الصيام 16 ساعة وحمل. والله ما ما ما ما بتضبط معي هذا، ما بتضبط معي. بدي ياني أقوم على صلاة الفجر في شهر واحد شهر اثنين أتوظف في مية باردة، ما ما بتزبط معه، عارض شهوته وعارض هواه. لذلك هؤلاء هم لم ينكروا الإسلام، بعضهم لم ينكر الإسلام، ولكن ليش ما بتصلي؟ ليش ما بتصوم؟ ليش ما بتآمن؟ لماذا لماذا لماذا؟ هل هو طلب دليل؟
1: لا.
0: هل هو طلب معجزة؟
1: لا،
0: بالعكس، بعضهم بآمن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا؟ لأنه يعارض ولا يوافق هواه.
1: جميل.
0: فهؤلاء هم المحرومون. هم من حرموا أنفسهم هذه النعمة. لو سألنا سؤال، هل وصل الدين إلينا بهذه السهولة؟
1: أكيد لا.
0: تحدثنا عن مناسبة الهجرة وكيف أن لها الأثر الواضح والكبير في نشر الإسلام خارج الجزيرة العربية.
1: نعم.
0: فقلنا ما قاله العلماء، لولا الهجرة ما كانت المدينة، ولولا الهجرة ما كانت دمشق، ولولا الهجرة ما كانت بغداد، ولولا الهجرة ما وصل الإسلام إلينا. لولا الهجرة يعني لو بقي الإسلام في مكة،
1: بقي محصور
0: في مكة.
1: نعم.
0: لا يستطيعون أن يجاهروا بدينهم، ولا أن ينشروا دعوتهم، ولا أن يخرجوا خارج مكة، ولا ولا ولا. والمشكلة أن هؤلاء الذين يعاندون وهؤلاء الذين يعارضون هذا الدين يتكاثرون، فيبقى هذا التحدي لا ما شاء الله. لكن بعد الهجرة لأن انتشر الإسلام.
1: نعم.
0: فلذلك هذا الإسلام ما وصل إلينا بكل سهولة. ضحوا بأنفسهم، بأرواحهم، بأموالهم، ببلادهم، بأوطانهم، بأغلى ما يملكون. لو سألنا سيدنا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في الكرك في مؤتة، ما الذي جاء بكم إلى هذا المكان؟ هل هو استثمار؟ ليش في الدين؟
1: نعم.
0: نسأل الحارث بن عمير الأزدي عندنا في الطفيلة، ما الذي جاء بك؟ استثمار؟
1: نعم.
0: رسالة وقتل. الغور عندنا كم فيه من مقامات الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا الدين بده تضحية، هذا الدين بده ثبات، هذا الدين بده تقوية، تقوي روحك، تقوي إيمانك، تقوي عقيدتك. فالآن أكثر الناس الذين لا يتعاملون مع حد الدين، أو لا يدخلون الدين، أو يعارضون الدين، أو يشككون في الدين، أو يطعنون في الدين، هؤلاء لأن الدين يعارض مصالحهم ولا يوافق شهواتهم. ولم يكن الدين يوما عارضا، ولم يكن الدين معارضا، ولم يكن الدين عائقا في حياة الإنسان.
1: نعم.
0: وإنما يصحح المسار.
1: نعم.
0: وقارن بين قبل البعثة وبعد البعثة. سيدنا جعفر لما راعى الحبشي ماذا قال النجاشي؟ نحن قوم كنا نعبد الأصنام.
1: نعم.
0: ونأكل الميتة ونؤد البنات ونقطع الطريق وصفات كلها هذه يعني بنظرنا سيئة. لكن لما جاء الإسلام صحح المفهوم وصحح العقيدة وصحح الطريق وصحح وصحح، فأصبح هذه الأشياء كلها إيش؟ في غابر الزمان، وجاء بأعمال أخرى. نحن لا ننكر على الجهية أنه والله كل أعمالهم سيئة.
1: لا. أكيد. نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع بني عمومتي حلفا، اللي هو بين قوسين حلف الفضول.
1: نعم.
0: على ماذا ينص؟ نصرة المظلوم، تأمين الخائف، إكرام الضيف.
1: نعم.
0: لو دعيت له بعد الإسلام لأجبت.
1: سبحان
0: لو دعيت له بعد الإسلام
1: لأجبت.
0: حث عليه الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأتمم معنى ذلك أنه في شيء مؤسس.
1: كان شيء مؤسس.
0: شيء مؤسس. يعني شيء قديم بتمم عليه من هذه الأخلاق.
1: نعم.
0: فنهاية الكلام يعني عن الموضوع أو هذا أن هذا الدين واضح وطريقه صحيح. الخلل وين؟
1: الإنسان.
0: عند الإنسان.
1: نعم.
0: هيأت نفسك تتعامل مع الدين بطرق صحيحة.
1: نعم.
0: سليمة إلى خير الدنيا والآخرة. وآيات كثيرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: نعم.
0: ثم يتحدث الله عز وجل عن الجوائز.
1: نعم.
0: لا والله أنت بدك الدين يوافق هواك، وبدك الدين يمشي مع رغباتك،
1: وبدك الآخرة،
0: أنت اللي تمشي الدين على طريقتك الخاصة. هذا لا يمكن أن يحدث إلى يوم القيامة.
1: نعم. إذن هنالك فرق بين من جعل همه الآخرة ومن جعل الدنيا بين عينيه وجعل همه للدنيا. بارك الله فيكم الدكتور طارق. أذهب الآن إلى مداخلة في حديث عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. في ظل هذه الأحداث يا دكتور، نود أن نعود إلى القلب. كيف كان قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان يقول لربه؟ قلة قليلة حوله، صناديد قريش يطلب ولا يؤمن، نريد أن تضعنا في صورة الحالة التي كان عليها رسول الله في الألم الحزن الذي كان يتملق قلبه وهو يرى أن الناس ترمي بنفسها بالشرك بالكفر وبعدم الإيمان.
0: أختي الكريمة، الرسالة شيء عظيم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال
1: فأشفقنا منها،
0: فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله عز وجل عندما يصطفي إنسانا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا ورسولا، لا بد أن يتهيأ هذا الإنسان لهذه المهمة. نرجع للهجرة وكيف أنها يعني كانت تهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتحمل ما تحمله مكة. يعني بعض الناس مثلا يقول لك والله ما بعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في مكة سب وشتم وإذاء، طعن في شخصه الكريم الشريف، طعن في أهله، والأكبر والأعظم من ذلك إيذاؤهم لأصحابه. يعني كأنه بيقول لك إيش، إنه أنت السبب في قتل سمية رضي الله عنها، في تعذيب عمار، في موت ياسر، في تعذيب بلال، في تعذيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا أذى نفسي عظيم.
1: صحيح.
0: لذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنه كان لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيز، يعني صوت كأزيز المرجل، المي اللي تغلي لها صوت خضره. طيب من شو السبب؟ استثمار يعني؟ عنده شركات خسرت ولا عنده أموال؟ لا،
1: عليه الصلاة والسلام
0: على الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب وكان يؤذى وكان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. طيب مين هيئ على الموضوع؟ إنما الله عز وجل هيئ منذ بداية الدعوة. ولكن عندما نزلت عليه الرسالة وبعث عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها بالحدث. بعد أن هدأ روعه ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وهذا رجل قرأ الكتب السابقة وعرف حياة الأنبياء. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالحدث وما حدث معه، قال ما أراه إلا الناموس الذي أنزل على موسى. هم يقول عن الوحي ناموس، يعني إنك نبي. وحدثه ثم قال وددت لو أني معك حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بما جئت به إلا أخرجه
1: قومه،
0: إلا عدو أخرجه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مهيئ من بداية الدعوة أنه رايح يكون في إيش؟ في معاندة، في معارضة، ورايح يكون في أساليب متنوعة في صد الدعوة، سواء كان بشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو بأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقلنا أنه الإنسان يعني مثلا في حياتنا اليوم ممكن مثلا أني أتحمل على نفسي، يعني واجهت إنسان ممكن غلط علي، ممكن سبني، ممكن ضربت أنا وياه، بتحمل بتنازل. لكن أنه الأمر هذا يحدث مع ابني، ليش؟ لأنه ابني ما أجي علي إلا هو إيش؟ معتبرني أنا سنده، أنا ظهره، أنا الدعم له. فالإنسان قد يتخلى عن شيء لنفسه ولكن لا يتخلى عن شيء لشخص آخر. فالنبي كان يتحمل الأذى إذا وقع على نفسه، ولكنه كان يتأذى إذا وقع على أصحابه.
1: سبحان الله.
0: لما يشوف أصحابه قاعدين يتعذبوا، لما يشوف أصحابه قاعدين يقتلوا، بيموتوا، يحبسوا، يقيدوا، بتأذى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لذلك كان عليه الصلاة والسلام يرفع من معنوياتهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم
1: الجنة.
0: هل تأذى؟ نعم كان يتأذى. كان قلبه مليء بالهموم والغموم، كان مليء صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد من السير على هذه الطريق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد أن مكة لا تصلح لبقاء المسلمين فيها أخذ يبحث عن مكان آخر. هل هو يريده لنفسه؟ لا، هو يريده لمن؟ لأصحابه، يريده للدعوة، يريده للإسلام، يريد أن ينشر الإسلام. ذهب إلى الطائف لعله يجد عندهم النصرة المؤازرة، لكنه وجد غير ذلك. وكلنا يعرف القصة، ضربوه وسبوه وشتموه وآذموه وأدموا قدميه الشريفتين، وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء المعروف. أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر الحديث. نزلت عليه النصرة، نزل عليه جبريل السلام معه ملك الجبال، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين في مكة. قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله ومن يوحد الله، وخرج
1: عليه الصلاة والسلام.
0: عكرمة من صلب أبي جهر، خالد رضي الله عنه من صلب الوليد بن المغيرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ممن حملوا الرسالة وممن جاهدوا في الله ومنهم من نشروا الإسلام. لم يجد هنا ذهب رجع إلى مكة ثم حثهم على الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، كل هذا تخطيط من

0: النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: حتى ينجو بهؤلاء، لأنه هو الذي دعاهم الإسلام وهم الذين اتبعوه، إذن هو السبب. فهو يبحث لهم عن مكان، يعني بمعنى آخر كانوا نسي نفسه النبي عليه الصلاة والسلام، هو
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ويريد المكان الآمن لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. بقوا في الحبشة، ثم بعد ذلك توجه إلى
1: إلى
0: المدينة،
1: المدينة، نعم.
0: وهاجر الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة والسلام
0: إلى فترة يعني ليست بنهينة، ثم تبعهم النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: ووصل
1: الصلاة
0: إلى
1: والسلام.
0: المدينة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه أمر المسلمين، وكان يشغل نفسه عليهم، وكان قلبه مهموم على أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى وصلوا إلى المدينة وهناك ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: أقل ما فيها، ما في تعذيب، ما في قتل. الآن في هناك من يحميه، هناك من ينصره. بيعة العقبة الأولى دخلوا في الإسلام، بيعة العقبة الثانية كان هناك عهد بينهم وبين
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه وين؟
1: في المدينة.
0: داخل المدينة.
1: نعم.
0: داخل المدينة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما توجه إلى المدينة إلا بعد أن أخذ العهود والمواثيق من الأوس والخزرج على حمايته داخل المدينة. هو هذا الذي يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة
0: يريد أن
1: والسلام.
0: ينقذ هؤلاء، لأنه همه الأول والأخير في الليل والنهار هو كيف يخرج هؤلاء من هذا المكان الظالم أهله إلى مكان آمن.
1: نعم.
0: إلى مكان آمن.
1: بارك الله فيكم يا دكتور.
0: الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المدينة وهاجر المدينة في السنة الثانية للهجرة حدثت غزوة بدر. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أنهم يتكلموا؟ أشيروا علي أيها القوم. فقام المهاجرون.
1: نعم.
0: سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وغيره وغيره وغيره، وهو يقول أشيروا علي أيها القوم، حتى قام صحابي جليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى، قال كأنك تعنينا نحن يا رسول الله. من
1: نعم.
0: هم؟
1: أهل المدينة.
0: الأنصار.
1: الأنصار، نعم.
0: الأوس والخزرج. ليش يا رسول الله؟ ليش أنت بتعنينا؟ لأنه الميثاق والعهود اللي أخذها عليهم في مكة حمايته داخل المدينة، طب خارج المدينة بدأ تجديد.
1: نعم.
0: ثم قام سعد رضي الله عنه وتكلم الكلام المعروف، آمنا بك واتبعناك وصدقناك وفديناك و لو خذت بنا هذا المهد لخذناه معك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان همه الأول كيف أنه ينجو بهؤلاء، وكيف أنه يهيئ لهم الأرض التي ستكون هي منطلق الدعوة الإسلامية. وبالفعل من المدينة انطلق الإسلام وشمل الجزيرة وغير الجزيرة.
1: نعم.
0: حتى وصل إلى ما وصل إليه الإسلام الآن.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن بناء على ما بينت ووضحت فضيلة الدكتور طارق، المعجزات وحدها لا تصنع الإيمان، من هنا نعرف أنه لما آمن أبو بكر ولم يؤمن أبو جهل، فكان هنالك فرق بين قلب يبحث عن القلب عن الحق وقلب يبحث عن الانتصار لنفسه. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كثيرا ما كان يكرر أن أعظم معجزة ليست أن ترى الآية الخارقة، بل أن يتحول قلب الإنسان من الغفلة إلى الهداية. لو أسقطنا هذا الكلام على وقتنا الحالي، ماذا تقول يا دكتور ونحن نرى هذه الآيات أمامنا ونحن نرى هذا الإسلام قد انتشر، ولكن هنالك من يعود ويشكك بين الفينة والأخرى بكل أحداث كثيرة في هذا الإسلام العظيم؟
0: نحن رأينا الإسلام ولم نرى من أوصلوا لنا الإسلام. يعني في واحد منا شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: عليه الصلاة والسلام لا.
0: طب في واحد منا شاف صحابي؟ لا.
1: نعم.
0: شاف تابعي؟ لا. تابعي التابعي؟ لا. طب كيف دخلنا في الإسلام؟
1: قصصهم وأخلاقهم.
0: قناع؟
1: نعم.
0: إذن نحن آمنا بالإسلام من غير معجزات، من غير معجزات.
1: نعم.
0: ولا دلال، ولا في أصلا مسلم اليوم بيقول لك أعطيني الدليل على الإسلام.
1: إطلاقا.
0: إحنا اليوم قاعدين بننشر أحكام الإسلام.
1: نعم.
0: بنعلم الناس كيف يصلوا، بنعلم الناس كيف يصوموا، بنعلم الناس كيف يحجوا، بنعلم الناس كيف يتعاملوا، بنقول لهم هذا حلال وهذا حرام. ما عمر واحد قال لي طب اعطيني معجزة على صحة الإسلام، ولا عمر واحد ادعى أن هناك معجزة وأن المعجزة انتهت. الآن الناس بين قلبين، مطمئن وغافل.
1: نعم.
0: مطمئن
1: وغافل.
0: وغافل. طب القلب المطمئن هو الذي اطمأن إلى أمر الله سبحانه وتعالى، آية، حديث، قصة زادته إيمانا. وإن صحت الرواية والقصة عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه كان

0: كان يعني بداية حياته خلينا نقول بلغة اليوم منحرف بعيد عن الدين. في يوم من الأيام راح بده يسرق بيت، فسمع صاحب البيت يقرأ: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تخيل أنه واحد رايح يسرق سمع هالآية، أصبح من كبار العلماء، لا تخلو جلسة أو محاضرة أو ما شابه إلا ويقول. قال عبد الله المبارك رحمه الله أن هذا قلب مطمئن، لا طلب دليل ولا طلب معجزة ولا قابل إمام أو عالم ولا ما يحسن، سمع آية، سمع آية فأدخلته في الإسلام وأدخلت الإيمان في قلبه وأصبح من كبار العلماء وأصبح من كبار المجاهدين في سبيل الله. آية،
1: سبحان الله،
0: هذا قلب مهيأ. طب قلب غافل، الآن مثلا بتلاقي إنسان في أسرة مسلمة وربما يكون أبوه ما شاء الله من داعي أو من الناس الملتزمين أو كذا أو كذا، لكنه يسير على طريق منحرف وربما يموت على ذلك، ماذا نقول عن هؤلاء؟ قلوبهم غافلة. قلوبهم غافلة، هو لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى معجزة، ولكن هذا القلب صاحبه لم يهيئه لاستقبال الإسلام، لذلك بقي غافل إلى يومنا هذا. أشياء كثيرة من الدنيا تلهيهم عن دين الله سبحانه وتعالى. ربما مسلسل، ربما مباراة، ربما جلسة في أحد المجالس ويسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وكأن الأمر لا يعنيه. ما السبب؟ مسلم يقول لك لا إله إلا محمد رسول الله، لكن قلب غافل بعيد عن طاعة الله عز وجل. لذلك مما قرأنا يعني عن رجل أو عالم أو ما شابه ذلك، ذهب إلى المسجد فمر على إنسان سلم عليه، إلى أين؟ قال إلى المسجد. قال لم يؤذن بعد، لم يؤذن بعد. قال له إنما الأذان للغافلين، إنما الأذان
1: لا إله إلا
0: للغافلين. هذا قلب معلق بالمساجد. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. إيش معنى معلق بالمساجد؟ معلق بالمساجد أنه لا يغفل عن أداء صلاة الجماعة وجلست تستمع الذكر. بمعنى آخر، أنت إذا طلع الإمام وقال السلام عليكم ورحمة الله، الملائكة شو مالها؟ بتسكر السجلات وتسمع الذكر. بينما بعض الناس بيجي قبل الأذان نص ساعة بقرأ قرآن، بقرأ سورة الكهرب، بجهز حاله، بأخذ موقع متقدم في الصفوف، وبعض المساجد فيها دروس قبل الأذان وقبل الخطبة، بيستمع إلى الدرس وغيره وغيره. طب هذا إنسان وهذا إنسان، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا له قلب وهذا القلب، لماذا هذا تحرك بهذه الفترة السابقة والمسبقة ولماذا هذا تأخر؟ قلب مطمئن وقلب غافل.
1: نعم.
0: والإطمئنان يحث على المبادرة، والغفلة تؤخر القلب وبالتالي تؤخر الإنسان عن المبادرة والإسراع إلى الأعمال الصالحة.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن هذه النفوس المطمئنة أو الغافلة هي التي تكشف المواقف الكبرى من في الإنسان، فهنالك الحدث نفسه ولكن هذا الحدث يكون هداية عند إنسان وضلال عند آخر. فنستنتج أن المعجزات لا تنشئ القلوب بل تكشف ما فيها، في قوله تعالى بل ران على قلوبهم. كيف كان صبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو بين فريقين دكتور طارق، يحاجج يهدي يفسر، ما هي كمية الرحمة والصبر والتحمل لديه؟ من هنا نأتي إلى ختام الحلقة في سؤال جوهري: ماذا تقول للداعية في زماننا؟ نحن هنا لا نتحدث عن معجزات، ولكننا ما زلنا نحاول أن نعيد المسلم نفسه إلى طريق الحق في ظل هذه الحياة والتي كثر فيها مدخلات غريبة على ديننا وفطرتنا. تفضل.
0: تحدثنا في جزئية من هذا الموضوع عن تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة.
1: نعم.
0: معنى أن الله عز وجل هيئه، أي أنك يا رسول الله ستواجه الصعوبات والمعوقات والمشكلات، وتواجه، ولكن تعاملك معها مبني على الرحمة وعلى الرأفة حتى مع الكفار. ولذلك لو نظرنا إلى حياة النبي وإلى سيرته صلى الله عليه وسلم لم يقتل في مدة الدعوة 23 سنة إلا رجلا واحد.
1: نعم.
0: واحد اللي هو أمية بن خلف.
1: نعم.
0: هذا كان يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إن لقيته خارج مكة لا أقتلنك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أني قاتلك إن شاء الله. شوف الإيذاء، كمية الإيذاء، المواجهات، الأساليب اللي اتبعها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقف بين همين، هم الدعوة وهم الصحابة الذين يعذبون.
1: نعم.
0: بده يتعامل مع الكفار وتعامل مع المسلمين، ولم يثبت أنه قتل إنسانا في غزوة أحد. تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في حربه، فجاءت هنا بين الخوذة وبين الدرع.
1: نعم.
0: يعني جرح بسيط، حتى وهو ينازع ويقول قتلني محمد أصحابه، يقول لي يعني الجرح بسيط مش مميت، ومات من هذه الضربة. 23 سنة
1: عليه الصلاة والسلام.
0: إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الناس بعين الرأفة وبعين الرحمة وبعين وبعين عين. الآن في عنا الدعاء والعلماء، هم يسيرون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما سار الصحابة وما كان سار من جاء بعدهم. من هو القدوة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب لماذا لم يقل القرآن الكريم قدوة؟ وهل هناك فرق بين القدوة والأسوة؟
1: نعم، فالأسوة
0: قال العلماء القدوة في مجال.
1: نعم.
0: هذا قدوتي في الكرم، هذا قدوتي في الصدق، هذا قدوتي في الشجاعة، هذا قدوتي في العلم، مجال. لكن الأسوة قال هي التي جمعت جميع المجالات، وهذه لم تكن إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الداعي بدك تسير على طريق الدعوة، بدك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدك تتحمل، وبدك تصبر، وبدك تدعو، ولا تغضب، لا تنتقد، لا لا لا لا تحكم على الناس، وألا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ادعي مرة ومرتين وثلاث وأربعة وتحمل منه، وبجوز هو يواجهك، وبجوز هو كمان يرفع صوته عليك، وبجوز كذا وبجوز كذا، إذا أنت بدك تمشي على هالطريق. لذلك قال العلماء طريق الدعوة ليست مفروشة بالسجاد الأحمر وبالورود، مفروشة بالمخاطر، مفروشة
1: نعم.
0: بالمخاطر
1: نعم.
0: ممكن الإنسان يتعرض للضرب، وممكن الإنسان يتعرض للانتقاد وللسب للشتم وبجوز القتل.
1: نعم. من هنا أأتي إلى سؤال تفرع من هذا السؤال، متى يتحول الجدل الفكري إلى مواجهة وجودية؟ أنا هنا أتحدث وأستخدم مصطلحات من زماننا لأننا نريد أن نطبق ونقيس على واقعنا. يعني إذا عدنا لعهد النبوة، لما خافت قريش من الإسلام رغم يقينها بصدق صاحبها؟
0: حدثنا قلنا أن قريش خافت من ذلك لأن الإسلام سينزع منهم السيادة
1: نعم
0: والمكانة، وسيصبحوا كعامة الناس، يجلسون مع عامة الناس ويأكلون ويشربون مع عامة الناس، وهذا الأمر كان معارض شديدة من قبل كفار قريش.
1: نعم.
0: من الذي آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه الصلاة والسلام.
0: هل هم علية القوم أم وسط القوم أم أدنى القوم؟
1: نعم، الفئة القليلة. نعم.
0: هرقل سأل أبو سفيان قال من يتبعه، هل هم زعماء ولا أدنى؟ قال بل أدنى القوم، فعرف أنه نبي. فهؤلاء اللي بيعتبروا حالهم أسياد لا يمكن، بلال ما كان يجلس معهم ولا حتى يقرب منهم، الآن أجلس معاه وأسمع منه، وبجوز كمان في سرية أو في حمل يكون هو أمير علي، أو عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يؤمر خلفه يجعل لها أمير.
1: نعم.
0: وخلى بلال ووضع ابن مكتوم رضي الله عنه أمير على المدينة. أنت كنت مبارح زعيم واليوم تأتمر؟ إذن منعهم الكبرياء، منعهم العناد، منعهم من هذا الشيء، لذلك عارضوا معارضة شديدة. الآن الفكر الوجودي والمواجهة، دائما وأبدا المواجهة تبدأ بالفكر.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بفكر، يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا ناس لا تعبدوا الأصنام، هاي كلها أفكار دعوة. الآن لما قريش عجزت عن منع النبي صلى الله عليه وسلم من نشر الإسلام، فكر الإسلام، فكر الإيمان، تحول إلى ويش؟ إلى مواجهة.
1: مواجهة.
0: لذلك مجرد ما وصل إلى المدينة في السنة الأولى، يا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بأسس.
1: نعم.
0: بأسس. في السنة الثانية مباشرة حصلت إيش؟
1: غزوة.

0: غزوة بدر، ليش؟ لماذا؟ هل هو من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستولي على القافلة؟
1: لا.
0: فملكت القافلة. وجاءهم المبلغ أو النذير أو قال لقد نجت القافلة، ارجعوا. لا، هم ما بدهم هذا الشيء، هم يريدون أكبر من ذلك.

0: عن منع المعجزات أو الأدلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تحولوا إلى مواجهة، فكانت المواجهات بين الحق والباطل. الآن الله عز وجل ينصر الحق ولا ينصر الباطل؟
1: أكيد
0: ينصر الحق.
1: نعم.
0: فكانت الانتصارات هي من حليف المسلمين لأنهم على حق.
1: نعم.
0: وعندنا اليوم نفس الشيء. الآن أنت تناقش أنت واحد، إذا ما أقنع ما ما ما قدرت تقنعه تتحول إلى مشاجرات. وشفنا على هالشاشات، طبعا مش ناحية دينية، من نواحي أخرى، عرفت علي؟ بدايتها هذا فكر هذا فكر هذا دليل هذا دليل، ما أقنعوا بعضهم بضرب بعضهم كاسات المي، وبرفع الطاولة وبضرب بعضهم شلاليت من تحت. هذه عادة، إذا عجز عن المواجهة بفكره يتحول إلى مواجهة مادية أو يدوية أو مشاجرات أو ما شابه ذلك. وستبقى هذه المواجهات بين الحق والباطل إلى قيام الساعة.
1: نعم، بارك الله فيكم. ويبقى السؤال المفتوح لدينا، ماذا يقول انشقاق القمر للإنسان اليوم؟ نترك الإجابة لأنفسكم ونرى ماذا حركت هذه الحادثة في نفس كل مسلم ومؤمن. إخوتي الكرام، لم يبقى من تلك الليلة أثر نراه بأعيننا، ولا بقي أهل مكة الذين وقفوا ينظرون إلى القمر وهو ينشق أمامهم، لكن السؤال الذي تركه هذا المشهد ما زال حيا إلى يومنا هذا، وليس السؤال هل انشق القمر، فقد أخبر الله عن ذلك في كتابه، فالسؤال ماذا يحدث للقلب حين تأتيه آيات الله، هل يلين فيؤمن أم يستكبر فيعرض؟ انشق القمر في السماء لسيد البشرية، وأما قلوبنا اليوم فهي بحاجة إلى أن تنشق عنها غشاوة الغفلة وحجب الكبر وأثقال الدنيا. الدكتور طارق الخوالدي، نفع الله بكم، جزيتم خير الجزاء، زادكم الله من فضله ومن علمه، شكرا جزيلا لكم،
0: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وحياكم الله خيرا.

0: وأنتم مستمعين نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل حسن حماد. لكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث في مدينة شينجن الصينية آفاق التعاون وبناء شراكات في الابتكار والتحول الرقمي. جلالته يشير إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات. رئيس غرفة صناعة الأردن يقول أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته. إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف 11 اليوم اعتبارا من الساعة 4 مساء. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تؤكد إتاحة نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عبر تطبيق سند بالتزامن مع إعلان النتائج رسميا. الأمن السبراني يحذر من روابط مشبوهة تزامنا مع نتائج الصف 11. تنديد عربي ودولي بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يهدد بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا تبعات اقتصادية وخيمة. محليا، وزارة العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل 30 من أيلول المقبل. وفي الختام، أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جدا في البادية، الأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: يلتمسون بحبه القرب والارتقاء والفضل من الله والرضا، فصل يا ربنا عليه صلاة لا ينقطع لها مدد وليس لها نفاد ولا انتهاء. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيدنا

المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم اجعل كل صلواتنا وتسليماتنا مقبولة الدعاء مجابة النداء محققة للرضا بفضلك وإحسانك يا من لا يخيب عنده رجاء.

اللهم إنك تحب دعاء الداعين وترضى عن إلحاح الطالبين ولا تمل رجاء السائلين، وقد جعلت الدعاء عبادة للعابدين وذكرا للذاكرين وأملا للمستغفرين والمسترحمين. وها نحن نسألك وأنت خير المسؤولين أن تصرف عنا السوء والبلاء وتحفظنا من الشحناء والبغضاء وترزقنا الخشية منك والحياء والإخلاص لجلالك في السراء والضراء والأدب والمراقبة في علانية وخفاء. اللهم وألهمنا التأسي برسولك المصطفى سيد الرسل والأنبياء واتباعه في كل ما جاء به من مناهج التقى والاهتداء، واجعلنا من أحبابه الأصفياء الأوفياء.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى المجتبى محمد بن عبد الله الذي هدانا لعبادتك وعلمنا طريق محبتك

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. نحييكم في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بجميع موجاتها العاملة، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه عنا. اللهم شفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك إخوتي الكرام بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد الدعجة، فليتفضل مأجورا.
2: بارك الله تعالى بكم دكتور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت برحمتك يا رب سهلا. معاشر المؤمنين، معاشر المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في غرة ربيع الأول، شهر مولد النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن نذكر من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا بمولده عليه الصلاة والسلام. فإن أعظم النعم على الإطلاق نعمة التوحيد، نعمة قول لا إله إلا الله، نعمة الشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تحيا على هذه الكلمة وأن تموت على هذه الكلمة التي أرسل الله تعالى بها الأنبياء والرسل، حيث قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه النعمة العظيمة، نعمة التوحيد، ينبغي أن نشكر الله تعالى عليها آناء الليل وأطراف النهار. نعم، حيث قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذه الكلمة الطيبة

العجيبة التي شبهها الله تعالى بالشجرة الطيبة هي كلمة التوحيد، وهي شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هذه الكلمة كشجرة طيبة أصلها ثابت أي في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ماذا عسى أن تثمر هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، شهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تثمر كلاما طيبا، وقولوا للناس حسنا، تثمر معاملة طيبة، تثمر أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، تثمر معاملة طيبة مع الخلق ومع الأهل. أولى الناس بمعاملتك الطيبة، تثمر أخلاقا فاضلة، وتثمر أخلاقا نبوية راقية. هذه آثار الكلمة الطيبة في حياة الإنسان المؤمن. لذلك هذه الكلمة المباركة يقول الله تبارك وتعالى في شأنها وفي مقدمة سورة النعم، وهي السورة المباركة سورة النحل، يقول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهي مفتاح السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس الأمر وساق شجرته وعمود فسطاطه. نعم، إنها فروض الدين المتفرعة عن هذه الكلمة الطيبة، إنها المعاملات التي أمر الله عز وجل أن نعامل بها خلقه. هذه الكلمة هي العروة الوثقى لا انفصام لها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال سعيد بن جبير والضحاك رحمهما الله تعالى: العهد الذي ذكره الله عز وجل إذ يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله عز وجل، وأن لا يرجو المؤمن إلا الله تعالى. وهي الحسنى التي قال الله عز وجل فيها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم، صدق بالحسنى، صدق بشهادة الحق، صدق بلا إله إلا الله، وهي الكلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. من كان من أهل هذه الكلمة في هذه الحياة الدنيا كان من أهل الجنة، أماته الله تبارك وتعالى عليها
لذلك

لذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يوقن أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا، حديث آخر، لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهي أحسن الحسنات على الإطلاق، قال زين العابدين والنخعي: وهي الحسنة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وفي قول الله تعالى: ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وعن أبي هريرة وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: هي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا، وهي المثل الأعلى التي ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فسعادة الدارين متوقفة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهي السبيل والمفتاح لدخول الجنة والنجاة من النار، فهي الكلمة التي أرسل الله تعالى بها الأنبياء والرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأجلها خلقت السماوات والأرض، ولأجلها خلق الله الدنيا والآخرة، وفي شأنها تكون الشقاوة أو السعادة، وبسببها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف، وبها النجاة من النار، ومن أجلها الجزاء والحساب، حيث قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عن ماذا؟ عن هذه الأمانة العظيمة، عن كلمة التوحيد. وأما سؤاله عز وجل الناس يوم القيامة فمنه قوله تعالى: يوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ وأما سؤاله تعالى المرسلين فقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فنجاة المؤمن يوم القيامة بلا إله إلا الله. نعم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، خرجت من النار. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار. وفي حديث الشفاعة: أخرجوا، كما يقول عليه الصلاة والسلام، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من قال أشهد أن لا إله إلا

0: إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية من أي باب شاء. وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وأثقل شيء في ميزان العبد عباد الله يوم القيامة كلمة التوحيد، كما جاء في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي المسند أيضا عنه رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: كل عبادك يقول هذا، أي كلهم يقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ليس بينها وبين الله تعالى حجاب، كما جاء عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا إله إلا الله ليس دونها من الله تبارك وتعالى حجاب حتى تصل إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة لا إله إلا الله. الحمد لله أن أكرمنا الله تعالى بنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جاءنا بهذه الكلمة فأخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، ومن الشرك والكفر إلى الإيمان والهداية. الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين.
1: أدامها الله وأبقاها لا إله إلا الله. اللهم احينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الدعجة في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:40. إلى ذلك الحين آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا،

أي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ورد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم آمين. أرى في هذه اللحظات إخوة الإيمان معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معالي الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

إن الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نحيا ونموت عليها، وعليها نلقى الله تعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم، وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، يقبل علينا شهر ربيع الأول، يحمل الذكرى المحببة إلى نفوس المسلمين،

ويقف المسلمون إجلالاً واحتراماً لهذا الشهر ولمناسبة عظيمة في هذا الشهر، وهي مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الظلمات إلى النور، وعلم البشرية ونقلها إلى حضارة إنسانية تعرف الأخوة وتعرف المحبة وتعرف المودة وتهتدي إلى صراط مستقيم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، في ذلك العام الذي جاء رجل لهدم الكعبة، وهي قدس مقدسات المسلمين، قدس مقدسات العرب في ذلك الزمن. جاء أبرهة ليهدم الكعبة، وقد وضعت حولها الأصنام، وأصبحوا يطوفون بالبيت عراة، وغيروا وبدلوا كثيرا مما جاء في شريعة إبراهيم عليه السلام الحنفية السمحة، الذي دعا الله تعالى أن يبعث في العرب رسولا منهم، في هذه الأمة رسولا منهم، إذ قال تعالى: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وسيدنا عيسى عليه السلام بشر برسالة نبينا محمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن تأملوا في دعوة عيسى عليه السلام: وابعث ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة، كان العرب قبل ذلك أمة أمية يعيشون في جاهلية جهلاء، وعندما جاء هذا الرجل لهدم الكعبة ما فعلت قريش شيئا إلا أنها صعدت على رؤوس الجبال تنظر وينظرون كيف سيهدم هذا البيت. فحمى الله تعالى بيته من الهدم بأن أرسل على أبرهة وجيشه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فحمى الله دينه وحمى الله بيته من الهدم. وفي هذه اللحظات ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إيذانا أيضا بحماية هذا البيت من الهدم المعنوي. وعمارة المساجد أيها الإخوة هي عمارة مادية وعمارة معنوية، فالعمارة المادية بهذا البناء، والعمارة المعنوية بأن يبقى البيت عامرا بطاعة الله تعالى، بذكر الله تعالى، بالطواف لله عز وجل. فحمى الله تعالى بيته من الهدم المادي، وولد نبينا صلى الله عليه وسلم إيذانا بحماية هذا البيت من الهدم المادي كذلك، ليعود لهذا البيت ألقه، وليعود البيت رمزا لتوحيد الله تعالى وطاعته، كما بناه إبراهيم وأقام قواعده أول مرة، إذ قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة، ولد نبينا محمد في هذا العام، وحياة وسيرة نبوية عطرة. عندما نقول ربيع الأول نقول موسم للتذكير بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن نعود أيها الإخوة نقرأ في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أن نقرأها قراءة منصفة أن نفهم ما فيها. كيف لا والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

أيها الإخوة، من كان يرجو الله واليوم الآخر، واليوم الآخر يعود إلى سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقرأ ما في هذه السيرة العطرة حتى يكون النبي قدوة له. كيف يكون فلان قدوة لك وأنت لا تعرف كيف تقتدي به؟ وارجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. هذا النبي الذي قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة، عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عن الإسلام، نتحدث عن القرآن، نتحدث عن قيم القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. اقرأوا السيرة النبوية واعرفوا ما فيها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أينما ذهبت في ناحية من نواحي الحياة وفي جانب من جوانب حياتنا اليومية، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، هديه صلى الله إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة والصوم والزكاة والحج، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الشباب، هدي النبي في تربية الأبناء في معاملتهم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج وتيسير سبل الزواج وعدم المغالاة في المهور. ارجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية في كل جانب من جوانب الحياة، تجد هديا عظيما لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن عندما نقول الاحتفال بذكرى المولد النبوي، أيها الإخوة، نحن نتحدث عن موسم وندعو للاحتفال بولادة من أنار له الكون، وندعو أيها الإخوة للاحتفال بسيرة عظيمة بمنهج قويم، ندعو للاحتفال بأن نتذكر سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول: لقد أحسن المسلمون إذ جعلوا من ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهر ربيع الأول، من هذا الشهر بالذات، موسما للتذكير، لنذكر أنفسنا أيها الإخوة، ليذكر بعضنا بعضا بعد أن أخذتنا الحياة كثيرا، بشمائل النبي، بسيرة النبي، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نحن أحوج ما نكون إليها اليوم، ونحن بحاجة إلى هذا الهدي في يومنا هذا وفي أيامنا هذا. ربما الحديث أيها الإخوة عن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حديث طويل ذو شجون، لكننا نقف أيها الإخوة مع هذه الذكرى العطرة، مع ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا صام يوم الاثنين قيل له: في هذا اليوم، قال: ذلك يوم ولدت فيه. كان هذا يوم ولد فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا هدي الحبيب، وأن يجعلنا ممن يرد على الحوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب الذكرى العطرة، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه

واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، لا يمر هذا الشهر دون أن نقرأ وأن نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأؤكد مرة أخرى فيه هدي لكثير مما نعانيه اليوم في حياتنا اليومية، فيه هدي لكثير من تعاملاتنا ومشاكلنا في بيوتنا، في أسواقنا، في معاشنا، في معادنا، في كل ذلك تجد هديا عظيما، وتجد سيرة نبوية عطرة اهتم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منارة لهم، تنير لهم طريق الحياة في كل أحوالهم. إذا وقعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، كانوا يذكرون ويبحثون عن هدي رسول الله في تلك المسألة، وماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واقعة ونازلة يمر بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون: من عنده أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من عنده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة؟ فإذا وجدوا الجواب أخذوا به، وكفاهم هذا. واليوم بحمد الله عز وجل دونت سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يضيرنا كثيرا أن نرجع إلى هذه السيرة بما أتاحت الوسائل العلمية وانتشار الكتب في أيامنا هذه. فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء. نتذكره أيها الإخوة مع أزواجه، قائد جند، رب أسرة، معلما، قارئا للقرآن، في كل هذا فنصلي ونسلم عليه. صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وصلاة الله تعالى على عباده رحمة، وصلاة الله تعالى على عباده مغفرة، وصلاة الله تعالى على عباده نور. أيها الإخوة، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعظم الله عز وجل. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. علمنا دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من قالها في مرض فبرئ، ومن قالها في مرض موته كتب شهيدا، من قالها 40 مرة في مرض موته كتب شهيدا. فنسأل الله تعالى أيها الإخوة مرة أخرى أن يحشرنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشرنا على الحوض مع رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح
إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين.

0: العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الإخوة، اللهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم احفظ أهلنا في غزة ورد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم فك كربهم يا رب العالمين. اللهم خفف عن أهلنا في فلسطين وانصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم رد المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام والمسلمين، وردنا إلى المسجد الأقصى فاتحين يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، اللهم وفقه لكل خير واحفظهم اللهم بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واقموا الصلاة.
1: اللهم

دائما ابدا لا اله الا الله محمد رسول الله. استقيموا استووا اعتدلوا اثابنا واثابكم الله. توجهوا الى الله بقلوبكم وصلوا صلاه مودع. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا.

منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال

الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر

0: استغفر الله العظيم.
1: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل عليه صلاة تنور بها وجوهنا، وصلي عليه صلاة تشرح بها صدورنا، وصلي عليه صلاة ترحم بها موتانا، وصلي عليه صلاة تشافي بها مرضانا. اللهم صلي عليه صلاة تعافي بها مبتلانا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة خطيبا وإماما بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في نهاية هذه الفترة وجه تحية والشكر للزملاء.

فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي سيف الأزايدة، من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وليث الدعجة، من المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن قناة أدعو محمد المحاميد، محمد خالد ومأمون وشاح. على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الصحابي الجليل فروة بن عمرو الجذامي رضي الله عنه.

0: في هذه الأرض لا يختبرنا القدر بالصوت العالي فقط، بل بالسكوت، حين يصير السكوت قيداً وتصير الحقيقة باباً مغلقاً لا يفتح إلا بمفتاح من شجاعة. كم من إنسان عاش عمره يحمل رسالة في صدره ويخاف أن يسلمها للنهار فيؤجل الاعتراف حتى يتحول التأجيل إلى حياة كاملة. واليوم نأتي إلى مقام رجل كان يستطيع أن يخفي ما في قلبه ويحفظ حياته، لكنه اختار أن يخرج من الظل إلى العلن ودفع ثمن الصدق بثبات لا يتراجع.
1: جنوب الأردن، حيث الجبال لا تخبرك عن نفسها بالكلام بل بالصبر، حيث الطفيلة تمسك بذاكرتها كما تمسك الأم بيد طفلها كي لا يضيع. هناك قرب مياه عفرة الدافئة وعلى ربوة تشرف على المكان كعين تعرف تاريخ العابرين، يقف صرح بسيط، مقام فروة بن عمرو الجدامي رضي الله عنه، قريبا من الطريق الذي ما زال في بعضه ترابيا، كأن الأرض تصر أن يبقى الوصول اختبارا للنية.
0: لكن ما جدوى المقامات إن لم تكن مرآة لبيوتنا؟ وما جدوى الطريق إن لم يأخذنا إلى أعماقنا؟ فلنعد أولاً إلى بيت أبو أحمد، حيث الرسالة بدأت قبل أن تبدأ الرحلة.

0: أبو أحمد تعال شوف، تعال شوف إيش هذا، مين اللي هون؟
1: إيش فيه؟ كأنه في حدا حاطط إشي من تحت الباب.
2: شو هذا يابا؟
1: شكلها رسالة يا أحمد.
0: من مين؟
1: خليني أشوف. من زمان، من عمر كنت مفكره مات جواتي.
0: افتحها يا محمود، لا تخلي الورق يخوفك.
1: والله يا أم أحمد في رسائل بنفتحها بس بتسكر علينا الدنيا.
2: بس إذا ظلت مسكرة الدنيا بتضل مسكرة جواتك يابا.
1: يا محمود، السكوت اللي سكتته زمان خلى الناس تتكسر. إذا لسه فيك ضمير احكي.
0: يا ساتر، شو القصة؟
1: قصة فيها حق ضاع وصار سكوت وكان أرخص من الكلام وقتها.
3: يعني أنت سكتت على إشي غلط؟
1: سكتت وخليت السكوت يطلع زي كأنه حكمة. اللي اكتشفته بعدين أنه كان خوف.

تخوننا السنوات أحيانا، لا لأنها تمر، بل لأنها تخفي تحت مرورها حقيقة لم تقل. والرسائل حين تأتي متأخرة لا تأتي لتسأل هل تذكر، بل لتقول ادفع الآن ثمن السكوت.

0: يا محمود أنا مرتك، إذا في إشي بدك تحكي احكي هون.
1: والله يا أم أحمد ما عارف شو بدي أحكي، حاولت أخبي الموضوع كتير بس ما زبط معي. قبل سنين كنت شغال بموضوع نزاع على قطعة أرض بين ناس من العيلة وناس غربيين، بس كان في واحد مظلوم وأنا كنت شايف الحقيقة وما قادر أحكي، لأنه اللي كانوا ضده كانوا أقوى، وأنا اللي حوالي قالوا لي خليك ساكت لا تكسر ظهرك.
2: سكتت؟
1: سكتت.
0: والزلمة شو صار فيه؟
1: انكسر وخسر أرضه وخسر اسمه وخسر ناسه، وأنا

0: صراحة رجعت البيت يومها وأقنعت حالي إني نجيتكم.
1: نجيتنا؟ نجيتنا يا أبو أحمد ولا نجيت خوفك؟
2: يا أبو إحنا بنحبك، بس إذا الحقيقة انظلمت بسبب سكوتك لازم نعرف كيف نصلح.
3: الرسالة اللي أجت الليلة يا بابا واضح إنها مفتاح، يا بتفتح فيه باب اعتراف يا بتضل كل الأبواب مسكرة عليك.
0: والله يا أبنائي أنا خايف، خايف مو من الناس، خايف من صورتي قدامكم.
1: والله يا أبو أحمد صورتك بتكبر لما تعترف مش لما تخبي الأمور عنا.
4: هكذا صار البيت مقاما صغيرا، وصارت الورقة رسالة، وصار السؤال هل نعيش في أمان مصنوع من الصمت أم نمشي في طريق موجع لكنه صادق؟ ومن هنا تقرر العائلة أن تذهب إلى مكان يحرس معنى الخروج من الظل.
0: بكرة بدنا نروح على عفرة.
3: على مقام جديد؟
0: مقام جديد أيوة، يمكن هناك أقدر أفهم كيف الواحد بيطلع من خوفه بدون ما يتهشم.
2: يعني بدك طريق عشان ترجع للحقيقة؟
0: يمكن الطريق هو اللي بيعلمنا إنه الرجوع للحق مش عيب، العيب إنك تضل ساكت.
3: أنا معك يا بابا، بس بشرط ما نروح زيارة، نروح قرار.
0: منروح قرار يا سلمى.
5: وفي الصباح حين تتحول النية إلى خطوة يبدأ الطريق بتهذيب الأنين داخل الإنسان، فالطريق ليس مسافة بين مدينتين بل مسافة بين قلب خائف وقلب يريد أن يتطهر.
4: يمشي محمود وفي جيبه الرسالة كأنها حجر صغير يزن عمرا كاملا، ويمشي أحمد وفي عينيه سؤال، كيف يكون الأب قويا حين يعترف؟ وتمشي سلمى بين عقل يريد العدالة وقلب يخاف على أبيه من انكسار جديد، وتمشي أم أحمد كأنها تحمل مفتاح البيت والبيت كله معها لئلا يضيعوا في الطريق.
6: يا أهلا وسهلا، تفضل.
0: أهلا وسهلا فيك يا حج.
6: هذا مقام سيدنا فروة بن عمرو الجذامي رضي الله عنه،
0: وإحنا هون جايين لنسمع حكايته مو بس نزور مقامه.
6: يا أهلا وسهلا، تفضل. فوت فوت. شايفين هذول المفاتيح اللي بإيدي؟ هذول المفاتيح ما بيفتحوا باب حجر، بيفتحوا باب رواية طويلة.
4: حين يرفع الخادم المفتاح كأن المكان كله يستيقظ، وتبدأ الرسالة بالخروج من الورق إلى القلب.
5: في الداخل السكينة ليست فراغا بل حضورا، لوحات تعريفية وهدوء يشبه احترام المكان لقصته.
6: سيدنا فروة رضي الله عنه كان رجل له مكان بين قومه، وكان قادر يعيش آمن إذا خبى اللي في قلبه. بالبداية اختار يخبي قناعته مش لأنه ضعيف، لا، بس لأنه كان بيعرف أنه الإعلان له ثمن كبير. لكن في يوم من الأيام صار الصمت عنده أوجع من الخوف، صار يحس أنه قلبه سجن، قرر في لحظتها يطلع من السجن.
2: يعني أعلن اللي يؤمن فيه رغم أنه كان عارف العواقب؟
6: بالضبط، وقال كلمته اللي بتدل على موقفه، وكان واضح ما عاد بده يعيش بنص قلب. ولما عرفوا أهل القوة أخذوه وحبسوه وحاولوا يرجعوه، لكنه ثبت، دفع ثمن موقفه وصار موته رسالة للناس. في ناس يا أخوان بتختار الصدق حتى

0: حتى لو خسرت الدنيا.
1: يعني هو ما كان بيدور على موت، كان بيدور على نجاة داخلية.
0: أيوة، في ناس بتموت مرة وفي ناس بتعيش تموت كل يوم لأنها ساكتة.
2: والله كلامك في محله، وكأنك عم تحكي عني. يا حج، بدي أحكي لك شغلة. أنا معي رسالة بتذكرني بسكوت قديم. أنا مرة سكتت وضاع من ورا سكوتي حق إنسان، وكل سنة كنت بحكي لحالي خلص فات وقتها، بس الرسالة اللي إجتني بتقول الوقت ما فات، الضمير بس كان نايم.
0: فعلا الضمير ما بموت، بس أحيانا بتغطيه الأيام زي غبار الطريق بالضبط.
3: محمود، إذا أنت بدك تعترف إحنا معك، بس لا تعترف نص اعتراف، لا تعمل زي اللي بيفتح الباب شوي وبيسكره بسرعة.
4: يابا، إذا أنت خايف من الناس أنا معك، بس إذا خايف من نفسك لازم تواجهها، لأنه اللي سكت مرة ضل يسمع صدى سكوته طول العمر.
1: بابا، الاعتراف مش بس كلمة، الاعتراف طريق. ممكن هذا الطريق أصلا يوجعك، بس على الأقل بيخلصنا من السجن.
2: والله يا أحبابي أنا خايف أكون متأخر.
0: التأخير بيصلح الصدق إذا أجا كامل، أما السكوت ما بيصلح إشي، بس بيطول العتمة.
2: طيب وأنا شو أعمل؟
0: ارجع وافتح باب الحقيقة بمفتاحها، مش عشان تصير بطل، لا، عشان ترجع إنسان.
5: ها هو المفتاح، وها هي الرسالة، وها هو الطريق يعود من المقام إلى البيت. لكن هذه المرة ليس طريقا للهروب، بل طريقا للرجوع.

0: محمود شو قراره؟
1: راح احكي، راح اروح لاهل الحق واقول اللي بعرف حتى لو انجرحت صورتي، احسن ما اضل عايش على سكوت.
2: وانا معك.
3: وانا كمان معك، مش لنحارب حدا، لنرجع حق ونرجع سلام جوات بيتنا.
1: كنت خايف من الاعتراف بس اكتشفت انه السكوت كان اخطر.
4: فروة بن عمرو لم يترك لنا تفاصيل موت نلوكها، بل ترك لنا معنى حياة لا تعاش بنصف قلب. ترك لنا درسا أن الإنسان حين يخرج من سجن الصمت يولد من جديد حتى لو دفع ثمنا.
5: ومن مقامه قرب عفرة في الطفيلة، حيث الصرح يطل على الماء الدافئ كما يطل الاعتراف على القلب المتعب، تعود العائلة إلى طريقها تحمل الرسالة لا لتخفيها بل لتسلمها للنهار، لأن بعض المقامات لا تعطيك حكاية بل تعطيك مفتاحا وتقول لك بصمت عميق: افتح ولا تؤجل النور.
6: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها: جلالة الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. جلالته يعرب عن تطلع الأردن لتوقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة للارتقاء بالتعاون في مجالات عديدة. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقية القدس المحتلة. إعلان نتائج الثانوية العام لطلبات الصف 11 اليوم اعتبارا من الساعة 4 مساء. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في بكين اليوم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي. وأشار جلالة الملك أن زيارته للصين تشكل فرصة للبناء على العلاقات الدبلوماسية المتينة والمتنامية بين البلدين، لافتا إلى ما حققته الصين من تطور اقتصادي ومستويات متقدمة في التنمية. وأعرب جلالته عن تطلع الأردن لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة بهدف الارتقاء بالتعاون في مجالات عديدة. من جانبه أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن العلاقات بين البلدين تعمقت في عدة مجالات خلال السنوات الماضية بقيادة جلالة الملك والرئيس الصيني، مشيرا إلى أن المباحثات التي سيعقدها الزعيمان خلال هذه الزيارة ستشكل آفاقا جديدا أو أفقا جديدا للشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية. وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين، خاصة من خلال توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة، كما تم بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني اطلع في مدينة شنجن خلال زيارته للصين على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجيا الصينية ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية. كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنجن، وبحث اللقاء العلاقات الأردنية الصينية وسبل البناء عليها بما يخدم الشعبين، علاوة على فرص الشراكة وتبادل الخبرات مع مدينة شنجن باعتبارها أحد أبرز المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في الصين. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الأردنية الصينية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار والتجارة بما يخدم مصالح الأردن ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف أن زيارة جلالة الملك إلى الصين تحمل رسالة واضحة بأن الأردن منفتح على شراكات اقتصادية.

0: اقتصادية جديدة، وأن المملكة بقيادة جلالته تسعى إلى تحويل موقعها واستقرارها وعلاقاتها الدولية إلى فرص استثمار وتنمية وفرص عمل تعود بالنفع المباشر على الأردنيين. أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته، مما أعزز مكانة الصناعة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة. وقال الجغبير إن الصناعة الأردنية أثبتت مرونتها وقدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن القطاع واصل أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية. وأضاف الجغبير يقول:
1: ارتفعت القيمة المضافة الصناعية من نحو 8 مليار، هاي أرقام جدا مهمة، في عام 2020 كانت القيمة المضافة 8 مليار إلى قرابة 10 مليار في عام 25، بنمو تجاوز 23%، فيما تسهم الصناعة اليوم بصورة مباشرة نحو 24% من الناتج الإجمالي المحلي، وأسهمت بما يقارب 40% من النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة. وعلى صعيد الصادرات، فقد كانت واحدة من أبرز قصص التحول خلال هذه المرحلة، إذ ارتفعت الصادرات الصناعية من نحو 4.7 مليار في عام 2020 إلى قرابة 10 مليار في عام 25.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني إيوان شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية، خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق هذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وجدد المجالي التأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة. هذا وأدانت مصر بأشد العبارات إقدام إسرائيل بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني إيوان شرقي القدس في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن رفضها الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي بما يقوض فرص تنفيذ حل الدولتين. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أن إسرائيل تواصل التصرف كدولة مارقة تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقواعده وأعرافه وتنتهك بصورة متكررة سيادة الدول وسلامة أراضيها في ظل غياب الردع والمحاسبة الدولية، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من تداعيات التطورات المتعلقة بالمشروع الاستيطاني إيوان، داعيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنه. هذا وأعلنت بريطانيا أنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة، واصفا وزير خارجيتها هذه الخطوة بأنها عمل غير مقبول ومدمر، معتبرا أنها ستعرض إمكان تطبيق حل الدولتين للخطر. وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن طرح عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما يسمى مخطط إيوان في القدس المحتلة، وأكد أن هذا الإجراء يمثل امتدادا لسياسات الاستيطان الاستعماري والضم والتهجير القسري وفرض الأمر الواقع الرامي إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحذر الأمين العام من الخطورة البالغة لهذا المخطط الذي يقوض وحدة الأرض الفلسطينية وكذلك الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين، ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته

0: مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. أصيب 8 فلسطينيين اليوم في اعتداءات نفذها المستوطنون الإسرائيليون في بلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة ومناطق أخرى في الخليل. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وأفادت مصادر بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا متقطعا استهدف ضواحي في الجنوب اللبناني صباح اليوم. في هذه الأثناء اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن انتشار الجيش في الجنوب يعني استعادة الدولة لهيبتها وسلطتها، مع تصميم السلطات على تجريد حزب الله من سلاحه تمهيدا لاستعادة قرار السلم والحرب مع إسرائيل. وجاءت مواقف رئيس الحكومة اللبنانية بعد أيام من تسلم الرئيس جوزيف عون رسالة من نظيره الفرنسي تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تستضيفه باريس الشهر المقبل تحضيرا لمؤتمر دولي مخصص لدعم القوات المسلحة اللبنانية. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الحكومة العراقية لا تملك نية للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، مشيرا إلى وجود حوار بناء معها بشأن حصر السلاح. وأكد أن جميع القوى السياسية متفق على المضي في حصر السلاح وأن العمل جاري على آليات تسليمه. وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث توعد الرئيس الأمريكي بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف لبطوش.
1: في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي عن أشد عملية اقتصادية ساحقة لإيران لم تتخذ على الإطلاق من قبل ضد أي دولة تقدم أي نوع من الدعم لإيران، متوعدا بحرب اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق على طهران. ولم يحدد ترامب الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول، كما لم يسمي أي بلد بالاسم. في المقابل صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي بأن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن حرب اقتصادية ضد طهران. وأضاف عرقشي أن ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات وسيثير عداء الإيرانيين على حد وصفه. وكان ترامب قد أعرب عن اعتقاده بأن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة بسبب ظهور مسارات بديلة لنقل النفط إلى جانب إنشاء عدد كبير من خطوط الأنابيب الجديدة. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة البحرية الأمريكية وأن السفن التي تحصل على موافقة الولايات المتحدة فقط يمكنها العبور. وتابع ترامب أن كميات كبيرة من النفط تمر عبر المضيق إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن مناطق مثل تكساس وألاسكا ولويزيانا إلى جانب مسارات بديلة أخرى باتت توفر خيارات لنقل النفط. واعتبر ترامب أن عددا قياسيا من خطوط الأنابيب يجري إنشاؤه، ولذلك فإن مضيق هرمز لن يكون مهما كما كان في السابق.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس إن الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بدأت تغير حساباتها بشأن الاتفاق الذي تسعى واشنطن إلى إبرامه معها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط الاقتصادي لتحقيق أهدافها. وقال ديفانس إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية ومارست ضغوطا كبيرة على صناعتها العسكرية، مضيفا أن الأسابيع الماضية أظهرت أن الإيرانيين شعروا بوطأة الضغوط أكثر بكثير من الأمريكيين. وأكد أن واشنطن تسعى إلى خلق واقع جديد يضمن عدم محاولة إيران إعادة بناء منشآتها النووية، مشيرا إلى أن استمرار الضغط الاقتصادي سيدفع طهران إلى الاختيار

إبقاء اقتصادها مختنقا للأبد أو إقامة علاقة أفضل مع الغرب. قال دبلوماسي روسي كبير اليوم إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية الصراع مع أوكرانيا، لكن أي مقترحات يجب أن تعكس الواقع على الأرض. وذكر نائب وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهما لموقف روسيا. محليا تعلن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 11، وذلك اعتبارا من الساعة 4 مساء. وستكون النتائج متاحة للطلبة وأولياء أمورهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك توجيهي.جو، حيث يمكن الاستعلام على النتائج إلكترونيا فور إعلانها. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم إتاحة نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عبر تطبيق سند بالتزامن مع إعلان النتائج رسميا إلى جانب موقع وزارة التربية والتعليم. وقالت الوزارة في أن هذه الخدمة ستكون متاحة أيضا عبر سند لايت والموقع الإلكتروني لسند. هذا وحذر المركز الوطني للأمن السيبراني من الضغط على الروابط المشبوهة تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف 11، ودعا المركز عبر منشور على منصة إكس إلى التأكد دائما من صحة الروابط التي تصل المستخدمين قبل الضغط عليها واعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي فقط للحصول على نتائج الثانوية العامة. دعت وزارة العمل أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم بما فيها العمالة المنزلية قبل 30 من أيلول المقبل. وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن فرق التفتيش في الوزارة كثفت جولات تفتيشية في محافظات المملكة كافة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء اليوم تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه عادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. جلالته يعرب عن تطلع الأردن لتوقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة لارتقاء بالتعاون في مجالات عديدة. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقي القدس المحتلة. إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبات الصف 11 اليوم اعتبارا من الساعة 4 مساء. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة، وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدح. عنوان حلقة اليوم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات. صدق الله العظيم. الزواج شرعة كونية ونعمة امتن الله بها على عباده، فكل شيء في الكون قائم على الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومنذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام لم يترك وحده، وإنما خلق له زوجه، لأنه لا معنى أن يسكن الإنسان لوحده حتى لو كان في الجنة دون أنيس أو جليس. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والزواج في الإسلام ميثاق غليظ، تكرر هذا اللفظ 3 مرات في القرآن الكريم. مرة خاطب الله به أنبياءه عليهم السلام: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومرة أخرى خاطب الله به الأزواج من الرجال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا يستقيم نظام الأسرة إلا إذا بني على رجل وامرأة تدوم عشرتهما ويطول ائتلافهما، ولهذا وضعت قاعدة الزواج الدائم بديلا عن قاعدة الحب المضطرب والنزوات العابرة. وأمر الزوجان أن يعتبر هذا الرباط مقدسا حتى يحول بينهما وبين رجوعهما إلى طبيعتهما من حيث الميل لكل جديد والشغف بكل غريب. وأهم مرتكزات الأسرة العلاقة بين الزوجين، وهي تستند إلى 3 قواعد أساسية: السكن والمودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه العلاقة تحتاج إلى بنية وبيئة طيبة تتصافى فيها الأرواح، ويتحقق مفهوم اللباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولا يكون ذلك إلا إذا استقر في وعي الزوجين أن العقد الذي أبرم بينهما متعلق بالله عز وجل، فهو الذي أحله وباركه، وهو الذي شرعه وأتمه. في مجتمعنا الأردني انطلقت مبادرات عديدة لتشجيع الشباب على الزواج وإعانتهم للإقبال عليه، منها من تكفل بتنظيم أعراس جماعية لتخفيف التكاليف المالية على الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ومنها من وضع مواثيق اجتماعية تتعلق بالمهر والنفقات ومتعلقات إقامة حفلات الزواج. في هذه الحلقة نحاول أن نستعرض بعض هذه المبادرات والنماذج في إطار الحديث عن الزواج وواقعه في مجتمعنا، ومحاولة فهمه في ضوء مقاصد شريعتنا، ثم التحولات التي طرأت على الأسرة وأثرها على أبنائنا، ودورنا جميعا في مواجهتها بما يلزم من حلول ومبادرات. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع والأمة: مؤسسة الزواج والأسرة. أرحب بضيفي العزيزين في هذه الحلقة. الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي، والأستاذ مفيد سرحان مدير عام جمعية العفاف الخيرية. أهلا ومرحبا بك فضيلة أستاذنا الدكتور محمد العايدي.
1: يا مرحبا دكتورنا العزيز
0: حياك
1: حسين الرواجدي، أكرمك الله.
0: يا مرحبا حياك الله. أنا بدي أسأل سؤال، لماذا فكر الدكتور محمد أن يتوجه في مبادرته إلى مؤسسة الزواج؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: أشكرك دكتور حسين على إتاحة الفرصة للحديث حول هذه المبادرة وغاياتها وأهدافها والحاجة إليها في مجتمعنا الأردني اليوم، الذي يحتاج حقيقة إلى تكاثف الجهود من أجل التقليل والحد من ظاهرة العزوف عن الزواج وارتفاع العنوسة في مجتمعنا الأردني. وهذا يقتضي منا حقيقة وقفة واحدة من أجل مصلحة الوطن في البداية ومصلحة المواطن أيضا. حقيقة كما يعلم الجميع اليوم، والإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الرسمية اليوم تتحدث عن أعداد مقلقة حقيقة وكبيرة جدا، قد تصل إلى حد الظاهرة اليوم وهو عزوف الشباب عن الزواج. نتحدث عن 400 ألف بين 25 عام و39 عام شباب يحتاجون إلى بناء أسرة وإلى الزواج ولم يتزوجوا. والدراسة تقول الإحصائية الرسمية أن أحد أسبابها صحيح غلاء المعيشة من جهة، ولكن هناك أيضا ارتفاع تكاليف الزواج حسب الإحصائية، يعني رسميا هذا
0: نعم.
1: الكلام
0: يعني هنالك يعني تشخيص للحالة.
1: نعم، هناك تشخيص وأرقام وإحصاءات ودراسات اكتوارية تتحدث عن هذه الأرقام بالضبط دكتور حسين. الآن
0: بالإضافة إلى ارتفاع أيضا سن الزواج، يعني في ارتفاع بالعدد وارتفاع بالسن،
1: تأخر
0: عزوف
1: سن الزواج. صار الشباب عندنا فوق 35 يتزوجون، والإناث بداية الثلاثينات للزواج، وهذا تأخر، هذا يؤثر

0: على الخصوبة ويؤثر على النمو السكاني ويؤثر على الحالة الاجتماعية عموما في الأردن.
1: بالإضافة إلى يعني أسباب أخرى أو فروع أخرى في المشكلة أيضا تصب في ذات النتيجة، ما يتعلق بالطلاق المبكر، بالطلاق كذا، وكلها يعني تساند بعضها في أنه عندنا مشكلة كبيرة نحتاج إلى حلول.
0: صحيح، نحتاج اليوم نحن إلى حلول حقيقية وعملية. يعني التنظير والكلام في التيسير في الزواج قد يكون الكثير قد تحدث فيه، ولكن ما يميز المبادرة اليوم اللي أطلقناها أنها تتحدث عن حلول حقيقية في الخروج من هذه المشكلة.
1: أنتم ذهبتم إلى المهر، وعنوان المبادرة المهر النبوي.
0: نعم صحيح. بداية دكتور حسين، هو المبادرة صحيح أنها اسمها المهر النبوي، ولكن لها ثلاثة أركان. الركن الأول حديث في المهر، وركن الثاني الحديث في التكاليف الزواج الأخرى والمظاهر المبالغ فيها حقيقة في مظاهر الزواج وحفلات الزواج، والقضية الثالثة لا تقل أهمية عن القضيتين الأوليين، وهي موضوع الوعي بمفهوم الأسرة والوعي بالزواج.
1: نعم،
0: المبادرة لها ثلاث أركان. الآن تحدثنا عن الركن الأول وهو موضوع المهر، ولكن لابد أن نقدم مقدمة بسيطة عن مفهوم الزواج، لأنه إحنا مشكلتنا اليوم ليست في المهر فقط وفي التكاليف. نحن يعني أكبر عائق لتيسير الزواج هو ثقافة الزواج التي اختلت في مجتمعنا الأردني. اليوم الثقافة للأسف الشديد هي غريبة عن مجتمعنا. ما عمره كان، يعني انت ارجع لأستاذ حسين لعشرة أو 15 سنة وعشرين سنة، كانت الأمور أبسط بكثير.
1: صحيح.
0: وكان عندنا حالات زواج لآباء يحرصون على الستر على بناتهن والتيسير على الشباب من أجل الزواج. الشاب الذي ارتضى دينه وخلقه يزوجه بأقل المهور، وأنا شهدت بعض العقود كانت تعقد بدينار مقدم ودينار مؤخر.
1: بالزبط.
0: مجتمعنا الأردني هذه العادات حقيقة هي دخيلة، وأكبر بجوز شيء من الذي جعل هذه العادات تدخل هي السوشيال ميديا اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي اليوم اللي فيها المباهاة والمغالاة في الأعراس بطريقة جنونية صراحة، طريقة يعني لا يقبلها إنسان سوي
1: اليوم، وللأسف تبدأ منذ اللحظة الأولى. يعني في يعني فيما يتعلق بالتحولات اللي صارت يعني على صعيد مجتمعنا فيما يتعلق بالزواج وفيما يتعلق كما قلت بهذا الاستعراض، تبدأ منذ الجاهة. نشوف الجاهات اليوم الكبرى التي تتوجه لطلب العروس وكذا، وهذه يعني انت تعرف الدكتور انا مكلفة.
0: صحيح، صار هناك تكلفة كبيرة جدا، وصار في عندنا تنافس. يعني صحيح. فلان جاء فلان وطلب له في الجاهة وكان عدد الحضور 500 شخص، وفلان جاء والعدد أكبر من ذلك وحضر فلان
1: وطلب فلان وأجاب فلان. نعم،
0: هذا كلها مظاهر تعيدنا إلى المربع الأول، أن مفهوم الزواج وثقافة الزواج صار فيها اختلال. الآن نحن نتحدث الزواج في القضية الأولى إنما هي مؤسسة للعمران الكوني المقصود بها عمارة الأرض وتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية. هذا هو المقصود من الزواج وليس أمر آخر. الأمور الأخرى هي أمور ثانوية. إذا هذه الأمور ستؤثر على المقصد، يعني السبب سيعود بالبطلان على الأصل أو على المقصد، هنا يجب إعادة النظر في هذه الأسباب. إذا كانت هذه الأسباب ستؤثر على الزواج الذي هو غايته السكينة والمودة والرحمة وبناء الأسرة والنمو المجتمعي وتحقيق العمران الإنساني، إذا كانت هناك في معوقات وأسباب تحد من هذا الأمر وتبطل هذه الغاية، لابد من إعادة النظر في نفس هذه الأسباب.
1: أحسنت.
0: وجدنا أن من هذه الأسباب كثيرة، قد تكون هناك مبادرات أخرى تتحدث عن قضايا أخرى في موضوع الزواج ومعوقات الزواج.
1: نعم.

0: منها قلة الرواتب، منها كذا منها كذا، هذه تحتاج إلى مبادرات أخرى وإلى حلول أخرى. ولكن ما يمكن اليوم وما هو تحت الاستطاعة، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، اليوم نحن نتحدث عن مهور ونتحدث عن تكاليف، هذه من صنع أيدينا، هذه لا ليس هناك قانون أو تشريع أو شريعة فرضت علينا هذه، إنما هي عادات وتقاليد مذمومة صارت، لأنها صارت تبطل الأصل الذي هو إنشاء أسرة وإعمار الأرض وتحقيق النمو.
1: وأنتم قلتم أيضا بأن هذه المبادرة انطلقت من المجتمع لإصلاح المجتمع، يعني لم تنتظروا أنه يعني الدولة أو إدارات الدولة تبادر، أنتم قلتم أن المجتمع أيضا يجب أن يساهم في هذا المجال.
0: نعم نعم، هو الإنسان يصلح على قدر المستطاع، وهذا المقصود من الإنسان المسلم، أن يحاول الإصلاح على قدر الإصلاح.
1: نعم.
0: كل يتحمل مسؤوليته على قدر موقعه.
1: صحيح.
0: اليوم نحن نتحدث عن مبادرات مجتمعية، نتمنى من المسؤولين في الدولة أن يتلقوا هذه المبادرات وأن يساعدوا في إنجاحها وأن يكون هناك لها صدى، لأنها تتحقق فيها مصلحة وطنية.
1: طبعا.
0: هي ليست مصلحة لشخص أو مصلحة لعشيرة أو مصلحة لفئة معينة.
1: صحيح. صحيح.
0: إنما هي مصلحة وطنية لابد أن تتضافر كما تفضلت في المقدمة فيها الجهود.
1: نعم.
0: اليوم حين يتحول الزواج أستاذ حسين من بناء أسرة إلى سباق في التكلفات الباهظة، هنا يفقد الزواج مقاصده الشرعية التي وجد من أجلها.
1: نعم.
0: المقصد الأصيل في الزواج اليوم عندنا، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو التيسير. يعني شريعتنا قائمة على التيسير أصلا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول صلى الله عليه وسلم أقل كن مهرا أكثر كن بركة، وفي حديث آخر قال أفضل النكاح أيسره مؤنة. بمعنى النبي تحدث عن قضيتين، تحدث عن موضوع المهر وقال أقل كن مهرا أكثر كن بركة، وتحدث عن موضوع المؤنة اللي هي التكاليف الزواج، قال أفضل النكاح أيسره مؤنة. فعندنا النبي تعرض للقضيتين، تعرض للمهر وتعرض للمؤنة وتكاليف الزواج. ولذلك لو أن ثقافة الزواج عندنا ترتقي إلى هذا المستوى النبوي، اليوم لما النبي يقول صلى الله عليه وسلم أقل كنا مهرا أكثر كنا بركة، أستاذ حسين، اليوم البركة في الأسرة.
1: نعم.
0: البركة في الأولاد.
1: طبعا.
0: البركة في الزوجة، ربنا بيطرح البركة في الزوج، يطرح البركة الأب عندما يزوج ابنته، لو نظر إلى هذا المفهوم وهذا المعنى، إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى مقابل هذا التيسير على هذا الشاب، النبي وعدنا بأن يكون هناك بركة في هذه الأسرة في كل مكونات من الأبناء والزوج والزوجة.
1: وما أحوجنا اليوم إلى البركة يا دكتور. الشكوى اليوم من قلة البركة.
0: الله يحفظك. اليوم الكل يشتكي اليوم من قلة البركة. طب يا سيدي، هذه أكبر باب من أبواب البركة.
1: صحيح.
0: عندما تيسر على هذا الشاب المقبل على الزواج، أنت أولا تيسر على هذا الشاب، ثانيا أنت تيسر على ابنتك، لأن هذا الشاب إذا تحمل من هذه التكاليف ودخل مؤسسة الزواج وهو مثقل بالالتزامات والديون من أجل أن يرضي أهل العروس أو يرضي معازيمه أو يرضي جماعته أو يرضي عشيرته، هو الذي سيتحمل المسؤولية الكبرى والزوجة ستتحمل.
1: طبعا يوقع على سك لا سمح الله الفشل في الزواج.
0: هذه نقطة. ولو لم يفشل الزواج فرضا، سيكون هناك إثقال هذه الأسرة لسنوات في سداد الديون.
1: صحيح.
0: ستعيش هذه الأسرة حالة من لا استقرار إلى سنوات،
1: ويدفع الثمن الأبناء أيضا،
0: يدفع الثمن الأسرة كاملة بأبنائها والزوج والزوجة، يعيشون حالة من الضنك والمشقة وقلة ذات الحيلة إلى من أجل ليلة واحدة يا دكتور حسين.
1: صحيح.
0: ليلة واحدة من أجل ليلة، هذا يعقل؟ ليلة واحدة
1: وربما ساعات يا دكتور،
0: ساعات، جزاك الله خيرا، ساعات تكلفك 30,000 بين التكاليف والمهر و هذا الإنسان الذي راتبه 300 و400 و500 و600 دينار، هل يستطيع أن يسد هذه 30,000 ولا 20,000؟ كيف يستطيع؟ سيبقى 10 سنوات على الأقل وهو يعيش وهو يتندم أنه قد صرف كل هذا المبلغ من أجل أن تنعكس عليه ليلة واحدة أو ساعات، تنعكس عليه سنوات بعد الزواج.
1: هون هون هون ممكن يعني لقيك واحد يقول لك، بتعرف بالمفاهيم الدينية أحيانا المغلوطة اللي بنفهمها، بقول لك يا سيدي ما هو الزواج ميسر والرزق على الله، يعني بأخذ لي بدي اللي 20,000 وكذا والله سبحانه وتعالى. هون هون يأتي بعض صور التدين اللي كنت تحكي عنها مبارح في الفهم المغلوط اللي لازم اليوم أيضا نصححهم.
0: نعم نعم، هنا الإسلام كما أنت كما يقول هذا الإنسان بأنه الرزق على الله، هذا نؤمن به، ولكن الذي قال لك أن الرزق على الله قال لك عليك أن تسعى.
1: صحيح.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نأخذ نصف الحديث، ويل للمصلين ونسكت،
1: وقال لك لا تبذر.
0: لا، والإسراء، نهى الإسلام عن الإسراف ونهى عن التبذير، وأمرنا أن نعقل ونتوكل. هناك في أسباب لابد من الأخذ بها، ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هناك علاقة قوية بين السببية بين الأسباب والمسببات، ولكن مشكلتنا اليوم أننا إذا أردنا أن نتخطى مشكلة نعلقها على بعض المفاهيم الدينية وننسى المفاهيم الأخرى.
1: صحيح.
0: هذا الفهم المجتزأ أو الفهم المغلوط للشريعة هو الذي يوقعنا في هذه الإشكالات. أليس هذا الإنسان عنده من العقل والمنطق ما يرتب الأسباب على مسبباتها في كل حياته؟ لماذا هنا نرمي بالأسباب ونضرب بها عرض الحائط ثم نأخذ بجزء آخر من الشريعة؟
1: نعم.
0: القضية الأخرى دكتور حسين أن المهر حق للمرأة، والمفهوم المهر في الإسلام ليس ركنا من أركان العقد، وهذه قضية لابد أن ينتبه لها الناس. المهر ليس ركنا من أركان العقد ولا شرطا من شروطه، إنما هو أثر من آثار العقد، وحق للمرأة وأثر.
1: نعم.
0: بمعنى لو أن رجلا كتب دينارا واحدا من المهر صح المهر، ولو كتب 1,000,000 دينار صح المهر.
1: صحيح.
0: ولو أنه لم يكتب لا هذا ولا ذاك في المهر صح العقد، وتعطى من المهر كمثيلاتها من النسوة. بحسب محيطها. هذا دليل على أنه المهر مش ركن، لو كان ركنا لما صح العقد بدون ذكره. فهذه القضية أنه نحن نتمسك بأمر ثانوي وهو مظهر وأثر من ونترك الأصل في العقد، وهو من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثنا مرة ثانية فيقول لنا في حق المرأة أن المرأة تنكح لأربع، منها لجمالها ومالها وحسبها قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وإلا تربت يداك، بمعنى أي التصقت بالتراب. ومعنى هذه كناية في العربية عن الفقر والعوز والحاجة يترتب إذا أنت لم تختر صاحبة الدين، صاحبة الأصل، بنت الأصل، بنت التربية الحقيقية التي تصبر عليك في الحلوة والمرة. هذا المعيار الذي يجب عليك أن تختار على أساسه الزوجة، والزوجة يجب عليها أن تختار زوجها على نفس هذا المعيار.
1: طب أنا بدي أسأل الدكتور محمد، شو فلسفة المهر يعني؟ في القرآن الكريم ما ورد بالمناسبة كلمة مهر، وردت بمعان أخرى ومصطلحات أخرى، أجورهن.
0: نعم. المهر، وهذه نقطة مهمة جدا، المهر في الإسلام هو تكريم وليس ثمنا للمرأة.
1: أيوة أحسنت، هذه اللي بدي أصل.
0: المرأة لا تثمن، الإنسان لا يثمن. بالشراء وبيع، والله بنتي أنا بتسوى أكثر.
1: بالضبط.
0: كيف يعني بتسوى أكثر من هيك؟ أنت بتقلل من قيمة بنتك على فكرة.
1: يعني لو دفعت ملايين ليس ثمنا، يعني هذه الملايين رخيصة.
0: هذا تكريم.
1: هذا تكريم. أحسنت.
0: الإنسان لا يثمن، لا يسعر، ولا يجوز تسعيره أو تثمينه. إحنا نرجع إلى العبودية، زمن العبودية. الإسلام قضى على العبودية. المرأة إنسانة لها كرامتها المصونة بالشرع والمصونة بالدين والمصونة بالعادات وبالمجتمع الأردني. اليوم إحنا مجتمعنا الأردن أكثر المجتمعات لا أبالغ احتراما وتقديرا.
1: صحيح.
0: للمرأة.
1: صحيح.
0: وتكريما لها، دعك من بعض الحالات التي تسمعها،
1: استثناءات.
0: كل المجتمعات تجد فيها استثناءات، ولكن إذا أخذنا بالعموم والنظرة الشمولية ستجد أن اليوم الشاب الأردني
1: المرأة مكرمة،
0: مكرمة
1: نعم.
0: مكرمة دينا، وعندنا في عاداتنا وتقاليدنا الحمد لله ما زالت المرأة الأردنية مكرمة، ولذلك لا نريد أن نخلط

0: ولا يكلف، قال لا نتكلف المفقود ولا نمسك بالموجود او نبخل بالموجود.
1: نعم.
0: ما يجود الا ابن الماجود احنا بنقول.
1: صحيح.
0: ولذلك انا استطيع ان اكرمك بدينار، هذا اللي استطاعتي. انا استطيع ان اكرمك بعشر الاف لا يجوز.
1: لكن التكريم الاساسي ان تحافظ عليها كامانه.
0: الله يفتح عليك. هنا الأب يجب عليه أن ينظر إلى هذه الناحية. هذا الذي جاء ودفع 10,000 و20,000 و30,000، هل هو أهل لأن يصون ابنتك أن يحفظ حقها ولا مش أهل؟ أنت هذا اللي بيهمك في النهاية.
1: بالضبط.
0: ما بيهمك القضية الأولى. القضية الأولى زائلة، هي ستذهب، هي وذهبها وفلوسها ومالها ستذهب إلى زوجها في النهاية. أنت لم تأخذ منه شيئا. ولذلك تبقى المعيار الأسرة، لما الشرع يركز على قضية الأخلاق والدين، لأنه هذا اللي فيه ديمومة، والأصل في الزواج أنه مبني على الديمومة والاستمرار. الشيء الذي الذي يضمن الديمومة هي الأخلاق.
1: نعم.
0: المال قد يذهب.
1: صحيح.
0: الحسب والنسب قد يذهب.
1: نعم.
0: ولكن يبقى الأخلاق، هي التي تجعل من الزوجة تحترم زوجها، ويجعل من الزوج يكرم ويحترم ويصون زوجته. هذا الضامن الوحيد.
1: نعم. قلتم دكتور محمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المهر، في هنالك يعني قيمة من الفضة محددة استنها الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. احنا المبادرة سيدي قامت على مفهوم المهر النبوي.
1: نعم.
0: هو شعار المهر النبوي كناية عن التيسير. فإذا رجعنا إلى كتب السيرة والسنن وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمهر الرواية أحد من نسائه ولا بناته أكثر من 12 وقية من الفضة. 12 وقية من الفضة في روايات هي 500 درهم، بين 400 و 500 درهم. الدرهم يساوي اليوم 2.95 جرام، يعني جرامين و 95 من الجرام، يعني 3 جرامات إلا شوي.
1: نعم.
0: لو إحنا ضربنا هذا المقدار تقريبا يعني بيطلع كيلو 400 جرام، تمام؟
1: نعم.
0: هذا بسعر الفضة اليوم دينار و30 دينار و40 قرش، ما يساوي تقريبا، أنا قدرتها ب2000 دينار.
1: 2000 دينار.
0: 2000 دينار أردني، هذا المهر الذي كان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنسائه، ويعطي بناته على هذا الأمر. حتى أن السيدة فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، ما خلق الله تعالى أكرم من السيدة فاطمة في هذا العالم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، من السيدة فاطمة من النساء، ومع ذلك زوجها بهذا المبلغ، بهذه القيمة. وانظر دكتور حسين إلى أن النبي، شوف الشريعة كم هي دقيقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمهر بالذهب.
1: أها صحيح.
0: وليش بالفضة و500 درهم الفضة، 400، 12 وقيمة من الفضة؟
1: نعم.
0: لأن القضية مش تسليع، ولا مش المقصود الثمنية. ولذلك نحن لا نحول الفضة إلى ذهب. ليه؟ لأنه مش مقصود التسعير. ولكن لو فرضنا أنه في هناك معاملة مالية ونريد أن نقدرها بالذهب ونقدرها بالفضة، كبعض الأمور تتعلق بالقضايا الجزائية وما إلى ذلك، تحول إلى ذهب، لأنه مقصود التسعير، مقصود الثمنية. أما هنا النبي توقف صلى الله عليه وسلم على الفضة حتى يفهمنا أنه القضية مش قضية الثمن ولا قضية تسعير، القضية تكريم. فلما نحن نتحدث اليوم عن هذا المهر اللي هو 2000 دينار، هذا أولا متوافق للدخل الفرد، معظم دخول الفرد في مجتمعنا الأردني.
1: صحيح.
0: اليوم أغلب موظفينا دكتور حسين بين 300 و600 دينار، يعني هذا في الأغلب 70-80% من موظفينا بيأخذوا هذه الرواتب.
1: نعم.
0: ليس أكثر. فإذا أنت بدك تحط هذا المهر 2000 دينار مقابل هذه الرواتب، ستجده معقولا،
1: معقول مناسبا. نعم.
0: معقول وجدا. ويستطيع هذا الشاب انه يأمن هالألفين دينار، له مال على صديقه، على ابوه، على امه، على اخوه، بيقدر يجمع الألفين ويعطيها اياهم. هم المقدم وهم المؤخر.
1: نعم.
0: الألفين مقطوعة، هذا المهر الاسلم. اثنين، انه هذا الرجل لما يكون عليه الألفين دينار، بدل ما يحط 5000 و10000، يضع الألفين هذول هم المهر، وال3000 يحطهم تكاليف زواج. صحيح.

0: هو ب 5000 اتزوج وخلص وعمل الحفله وعمل المهر وعمل الباقي كله بسعر المهر لوحده او بثمن المهر لوحده.
1: انتم قلتم في المبادره انكم ستطلقون ميثاق حول هذا الموضوع، اشرح لنا كيف عمليا كيف تتحرك المبادره يا دكتور محمد؟
0: نعم دكتورنا، الان هذا الميثاق طبعا احنا اطلقنا المبادره تحت صاحب السمو الولي
1: صحيح.
0: تحت رعايته سيدي عاصم بن نايف الله يحفظه ويطول عمره،
1: بارك
0: ومجموعه من كان بعض النواب وبعض الاعيان وشخصيات وطنيه وشيوخ عشائر
1: نعم.
0: ورجال اعمال وبعض البنوك الاسلاميه حضرت هذه المبادره
1: ممتاز.
0: من اجل حاولنا ننوع من اطياف المجتمع المختلفه حتى تكون لها صدى ان شاء الله تعالى في كل هذه الاطياف
1: نعم.
0: المبادره حتى نوجد حلول حقيقيه لهذه المبادره لا يكتفي أن نقول يسروا في الزواج، وهذا كله صار معروف
1: صحيح.
0: أن الإسلام يدعو إلى التيسير، ولكن كيف نجد حلولا حقيقية عن لهذه القضية؟ هناك ثلاث مسارات. المسار الأول موضوع المهر وقد تكلمنا فيه، وهو أن نخفف هذا المهر عن طريق أول شيء عملنا هذا الميثاق. وكيف نخفف هذا المهر؟ أولا مسار التشريعي، يعني نحن يعني نأمل من المعنيين في دائرة قاضي القضاء وعلى رأس سماحة الشيخ عبد الحافظ أربطة الرجل الفاضل، وهذه الدائرة التي نعتز ونفتخر فيها حقيقة
1: نعم.
0: وقانوننا الشرعي دكتور حسين لا أبالغ من أفضل القوانين
1: الأحوال الشخصية
0: والأحوال الشخصية الموجودة في المنطقة
1: نعم.
0: هذه الباقة من الزهور يا حبذا أن تضاف لها هذه الزهرة في هذه المبادرة في المهر النبوي، وهو اليوم عندنا ولها مثيل عندنا في القانون الشرعي الأردني، يعني ليست غريبة، وهو أنه اليوم إحنا عندنا أن يضاف قيد يسمى تقييد المباح، وعندنا في أصول الفقه أنه يجوز للحاكم أو لولي الأمر أن يقيد المباحات، حق له إذا وجد أن هناك ضرر قد يقع على الناس أن يقوم هو أو يسارع بتقييد هذا المباح حتى لا تستخدم بطريقة خاطئة،
1: يعني كان يقول يعني ألا تزيد المهور عن مبلغ كذا كذا.
0: نعم، ولكن ما هي حقيقة المبادرة؟ اليوم إحنا 2000 دينار حتى ما يفهمون الإخوة المستمعين بشكل خاطئ
1: نعم.
0: 2000 دينار ليست هي السقف الأعلى
1: طبعا.
0: هي السقف أو المهر الأمثل الذي يتناسب مع الأردنيين
1: صحيح.
0: اليوم أنت بدك تزيد على 2000 دينار ما عندنا مشكلة، لو أن هناك تشريعا يقيد بال2000 دينار، المأذون يكتب 2000 دينار، طب واحد قال يا عمي أنا زلمة صاحب مصانع وعندي إسكانات وأنا أستطيع أنا أدفع أكثر من ذلك بكثير، شو 2000 دينار؟ أنا بدي أكرم المرأة أكثر، بنقول له لا مانع، الإسلام ما منع
1: تمام.
0: وإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
1: صحيح.
0: يجوز لك أن تزيد، ولكن عليك أن تثبت ملاءتك في المحكمة الشرعية أمام القاضي أنك قادر على أن تدفع مثل هذه المهور
1: ممتاز.
0: حتى لا تظلم نفسك وتظلم زوجتك أو خطيبتك أو مخطوبتك بعد ذلك
1: نعم.
0: لأنه هذا بصير في معنى الغرر والغبن، أنت بتضحك عليها بتقول أنا بدي أعطيك 20,000، أنا كتبت 5,000 أو 7,000 و10 أو 15 متأخر، أنت بتقول أنا بدي أعطيك 20,000 بس أنت حالتك ووضعك لا يسمح بذلك
1: نعم.
0: إذن هنا في غرر وفي ظلم للرجل وفي المرأة، ولذلك أنت بتروح عند المحكمة الشرعية وتثبت لهم ملاءة أني أستطيع أن أدفع 10, 20, 30 ما عندك مشكلة، ومع أنه النبي قال صلى الله عليه وسلم أقلكن مهرا أكثركن بركة، ولكن من أراد أن يزيد يجوز وليس مستحبا ولكن يجوز له أن يزيد
1: نعم.
0: فهذا القيد هل له شبيه عندنا في المحكمة الشرعية؟ نعم له شبيه، أن النبي المشرع الأردني اليوم قال لمن أراد أن يعدد الزوجات يقول له القاضي هل عندك ملاءة لأن تفتح بيت آخر؟ عندنا هذا في القانون
1: صحيح.
0: إذن هنا جاء المشرع وقيد تعدد
1: المباح
0: وهو جاء وقيد المباح، لماذا لا ينسحب هذا التقييد على المهر ونقول لمن أراد أن يزيد على المهر أنه يجب عليك أن تثبت ملاءتك أمام القاضي حتى نحن نرفع الحرج عن والد الزوجة؟ يعني اليوم لما يصير هذا حكم عام وعادة عامة قديش والله مهرك؟ خلص المهر النبوي 2000 دينار
1: صحيح.
0: ما حدا بيقول الله بنتي أنا أكثر وهذاك أنا أقل ويصير عندنا تنافس في شيء مذموم، لا، هذا هنا سيرفع أول شيء سنرفع الظلم وسنرفع الحرج عن الناس في هذه في هذا الموضوع. إذن هذا المسار الأول المسار التشريعي. المسار الثاني اللي هو مشينا فيه اللي هو موضوع إنشاء صندوق لتيسير الزواج.

0: جميل.
1: هذا الصندوق سيكون بأمانة عامة، يعني له مجلس أمناء وصندوق له نظامه وآليته في مساعدة المقبلين على الزواج، يعني من يلتزم بالمهر النبوي 2000 دينار ويأتي بعقد الزواج يقوم هذا الصندوق مكافأة له ومساعدة له على هذا الالتزام والتيسير بمكافأته ب500 أو 1000 دينار ليدفعها في تكاليف الزواج الأخرى.
0: المسار
1: هذا النوع
0: الثالث.
1: الأول. النوع الثاني وهو أن يكون هنا هذا الصندوق أيضا ادخار للزواج. اليوم عندنا ادخار للحج، عندنا ادخار لأجل التعليم، لماذا لا يكون عندنا ادخار للزواج؟ يعني لو هذا الأب وضع 10 دنانير في الشهر لابنه ادخارا للزواج، لما يصير عمره 25 ل26 سنة بلاقي 5000 10000 دينار محطوطات مشغلات مستثمرات في حسابه، ألا هذا يخفف عنه في موضوع الزواج؟
0: تأكيد.
1: فليكن عندنا صندوق للادخار في هذه القضية. فهذه هي الطرق اللي هو الميثاق أولا، الطريق الأول الميثاق وتوقيع عليه من كل من معظم يعني من يستطيع
0: أطياف المجتمع
1: على هذا وأطياف المجتمع، وثانيا عندنا التشريع، محاولة التغيير في التشريعات أو إضافة هذه المبادرة،
0: ثم الصندوق
1: ويكون بذلك إن شاء الله يعني مبادرة لها أثر طيب إن شاء الله في المجتمع.
0: بارك الله فيك دكتور محمد وجزاكم الله كل خير، نتمنى لك التوفيق في هذا المسار وفي هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد العايدي، أستاذ الفكر الإسلامي والمشرف على مبادرة المهر النبوي، شكرا جزيلا لك سيدي.
1: شكرا.
0: حياك الله، بارك الله فيك. وأرحب أيضا بضيفي الأستاذ مفيد سرحان، مدير عام جمعية العفاف الخيرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مفيد.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: نحن اليوم نتحدث عن الميثاق الغليظ، الزواج واقعه والتحديات التي تواجهه، ثم المبادرات التي تنطلق في مجتمعنا لمساعدة الشباب وإشاعة ثقافة الزواج وكذا. جمعية العفاف معروفة، لها عمر طويل في هذا المجال. اليوم بعد هذه التجربة يا دكتور، يا أستاذ مفيد، ما الذي حدث في مجتمعنا بالنسبة للزواج، وما هي المبادرات التي أطلقتموها على مدى السنوات الماضية؟
2: نعم، شكرا دكتور حسين على هذا الاهتمام. نبدأ بالواقع. الواقع حقيقة معروف عند الجميع أنه في عندنا تأخر لسن الزواج لدى الجنسين، يعني المؤشرات تشير إلى أنه متوسط سن الزواج بالنسبة للذكور الآن يقارب أو يزيد عن 30 عاما، وبالنسبة للإناث يزيد عن 29 عاما، وهذا بالنسبة للواقع المجتمع الأردني أعتقد أنها أرقام كبيرة، بالإضافة إلى أنه لما بتنشر الأرقام من هم في سن الزواج من الشباب والفتيات نجد هناك عشرات الآلاف أو الألوف من هؤلاء الشباب والفتيات، بمعنى أنه لدينا مشكلة كبيرة. وجزء بتعلق من المشكلة لا شك هو في عادات وتقاليد متوارثة، وفي عنا البعد المادي أيضا اللي بيشكل جزء كبير من مسببات هذه المشكلة. التحديات
0: أنت قلت في بعدين، بعد ثقافي إله علاقته بالعادات والتقاليد وأحيانا بفهم الدين، الفهم الغير صحيح للدين، والبعد الثاني بعد اقتصادي، يعني الناس أحيانا تشعر أنه ما معهاش مصاري وما تستطيع تتزوج. نعم
2: صحيح. يعني دكتور حسين، أنا حتى البعد الأول البعد الاجتماعي والثقافي أعتقد أنه أثر على البعد الاقتصادي.
0: أثر،
2: يعني أثر، يعني بمعنى أنه البعد الثقافي والاجتماعي أنا بعتقد أنه منقدمه على البعد الاقتصادي.
0: أهم.
2: بمعنى أنه أهم، بمعنى أنه دكتور أنه إحنا فرضنا على أنفسنا وعلى مجتمعنا تكاليف ليست هي في الأصل موجودة أو بالغنا فيها، بمعنى أنه الثقافة والعادات والتقاليد أثرت سلبا. وخلينا أضرب لك مثال، يعني شو معنى أنه الآن أن جاهة الزواج يحضرها المئات وتكلف المبالغ الكبيرة؟ يعني إحنا بنتحدث عن تقليل التكاليف، وأنا بتمنى أنه أي حديث عن الزواج يتحدث يكون عن تقليل تكاليف الزواج بعمومها وليست عن جزء منها، لأنه هذه التكاليف متشعبة، المهر جزء منها.
0: صحيح.
2: وبالتالي يعني أنا بقول صحيح من مبادرات المهر وأي جهد يبذل في هذا الاتجاه بالمناسبة جهد مقدر ومشكور، لكن أنا لا أريد أن يكون جاهة العروس تكلف أكثر من المهر، تكلف أكثر من حفلة الزواج.
0: صحيح.
2: ولذلك إحنا لا يجب أن ننظر إلى الموضوع نظرة شمولية حتى يكون

0: طرحنا طرح مقبول لدى المجتمع، ونحن بحاجة أكثر من حاجتنا إلى المبادرات، بحاجة إلى القدوات.
1: طيب بالله يا أستاذ مفيد، فصل لي في الموضوع. أنتوا عندكم تجربة، هلأ أنتوا لما بدكم تتعاملوا مع موضوع مساعدة الشباب في قضية الزواج أو حل الإشكاليات اللي بنواجهها، شو الاتجاهات اللي بتذهبوا إليها في الغالب؟
0: يعني إحنا أولاً نتعامل مع شخص معاه عقد الزواج، لا نتدخل في المهر ولا نتدخل في الجاه والخطبة، عملنا يبدأ بعد عقد الزواج، ندرس حالة هذا الشخص. إحنا عندنا برامج، عندنا تقديم قرض حسن، وعندنا برنامج العرس الجماعي، وعندنا أيضا المساعدات الفردية سواء كانت عينية أو في ملابس وجهازات العرسان والعرائس.
1: أنتم طرف يساعد إذن؟
0: إحنا طرف يساعد في تكاليف الزواج.
1: في تكاليف الزواج.
0: نعم. وفي نشر العادات الإيجابية الصحيحة، يعني عندنا توعية وتثقيف، وعندنا أيضا تقديم مساعدات، ونحاول أن نؤثر على اتجاهات الزواج في المجتمع الأردني، وهذا أعتقد له آثاره. وإحنا بنعرف دكتور حسين جميعا وحضرتك إنه إحنا بنكون بعملية أو المساهمة في عملية تغيير اجتماعي، وهذه عملية دقيقة وبطيئة لا نتوقع أن تؤتي ثمارها خلال عام أو عامين، لكن مؤشراتها مؤشرات إيجابية وإن كانت بطيئة. أنا أعتقد إنه إحنا بحاجة إلى القدوات الحسنة في المجتمع الأردني، وبحاجة إلى النماذج العملية. ولذلك إحنا لما جاءت جمعية العفاف الخيرية بادرت بفكرة القرض الحسن، وبادرت بفكرة حفل الزفاف الجماعي، حتى نقول للمجتمع وللناس إنه في وسائل عملية لتقليل التكاليف، لأنه الكلام النظري سهل، يمكن أي واحد فينا ممكن إنه ينظر ويخطب ويتحدث، لكن تبقى وللأسف أحيانا إحنا نتحدث وبنمارس في بيوتنا وفي أسرنا عكس ما نتحدث فيه. ولذلك يعني هو من يدفع تكاليف الزواج؟ هو من المجتمع الأردني. من يأخذ جهات كبيرة؟ هو من الشخصيات الموجودة والقيادات المجتمعية. بالزبط. وبالتالي نحن نريد أن نتحدث لمين؟ أنا أتمنى أن نمارس العملية، ممارسة عملية تطبيقية قبل أن نتحدث.
1: أنا بتمنى يا أستاذ مفيد أنه يعني نركز على هذا الموضوع. يعني أنا لما أشوف في المجتمع يعني قدوات تذهب مثلا إلى عرس جماعي بأعراس أولادها، بصير التأثير أكبر، صح ولا لا؟
0: صحيح. وأيضا تذهب بجهات محدودة العدد.
1: تمام.
0: يعني العرس الجماعي، أنا لا أطالب كل المجتمع بأن يلتزم بالعرس الجماعي، طبعا هذا شيء مستحيل، الناس لا يمكن أن تجمع على عمل على شيء اجتماعي.
1: أكيد.
0: كلها، لكن نحن بنقول هذا نموذج، لكن في شيء ممكن أن نلتزم فيه جميعا.
1: الجهات
0: يعني أنا أكثر ما يغيظني حقيقة عندما أتابع في وسائل الإعلام هذا المظهر، اللي جهات اللي تصور بكل تفاصيلها،
1: استعراض
0: أصبح هذا الآن يكلف الجهة، تكلف أكيد أكثر من المهر المقترح.
1: صحيح.
0: وهذا يعني شيء لم يرد. الأمر الآخر أستاذ دكتور حسين أنه الآن معظم الجهات أصبحت تكون بعد عقد الزواج،
1: طبعا بكونوا كاتبين الكتاب وكذا وبيذهبوا إلى الجهة. الجهة مسألة استعراضية، مش
0: استعراضية
1: يعني
0: أصبحت
1: طبعاً.
0: وأنا يعني حقيقة في تجربتي في العمل في جمعية العفاف الخيرية زارني أكثر من شخص يطلب قرض حتى يذهب بجهة وهو عامل عقد الزواج، يعني تصور الأمر وصل فينا إلى هذا الحد.
1: بدي أسأل عن النقطة هاي، لما يجي واحد زي هيك بده قرض ولا بده مساعدة ولا بده كذا، هل يوضع في عين الاعتبار مسألة الجهة أنه ذهب في جهة وكلفت كذا وبالتالي هو لا يستحق ذلك؟
0: نأخذها أستاذ حسين بعين الاعتبار، لكن إحنا في عمل اجتماعي بدنا نكون واقعيين. المشكلة أنه التغيير الاجتماعي بحاجة إلى تضافر جهود، يعني أنا لا أستطيع أن أطالب عريس أو أسرة واحدة، هذه بحاجة إلى القدوات، والقدوات أفضل من يصنعها الناس الرياديين.
1: صحيح.
0: اللي هم مؤثرين. أنا عندما أجد دكتور جامعة أو شخصية اجتماعية لا يلتزم بما بالحد الأدنى مما نتحدث فيه، وأنا لا أتحدث عن العرس الجماعي، كيف أطالب الشخص العادي الفقير؟ الشخص العادي الفقير بالأغلب أنه يريد أن يقلد الآخرين. هذه القدوات والنماذج بحاجة إلى شخصيات مؤثرة تأثير حقيقي في المجتمع، بحاجة إلى مبادرات عملية. طلبة الجامعات، الطالبات، الأعيان، النواب، المخاتير، وجهاء العشائر، الشخصيات الاجتماعية، هذه التي يجب أن تكون مبادرة. وعندما يقوم الشخص بالتطبيق على نفسه وهو مقتدر ماديا، هذا يعطي رسالة قوية للآخرين. العملية ليست عملية توفير فقط، إنما أنا أريد أن أسن سنة حسنة في المجتمع.
1: صحيح.
0: الأردني في هذا الاتجاه. عموما إحنا مشاريعنا مستمرة.

0: لدينا أقرب عرس جماعي الآن في نهاية هذا الشهر، سيشارك فيه 10 أزواج وعشرة رسان وعشرة عرائس. إحنا الحمد لله المجتمع الأردني تقبل نسبيا هذه الفكرة، بنقدم لهم أثاث البيت جهاز العروس.
1: أنتوا عادة كل سنة كم تعملوا؟
0: الآن من 4 سنوات نعمل 3 حفلات زفاف جماعية، لأنه تحولنا من إقامة هذه الحفلات في الساحات العامة إلى قاعات، وتعرف القاعات محدودة العدد، يعني أكبر قاعة بتستوعبنا ممكن تستوعب 10 عرسان وعشرة عرائس.
1: أنتوا بتتكلفوا بالعرس وتتكلفوا أيضا بمساعدة يعني العريسين على توفير بعض الأدوات المنزلية، صحيح؟
0: معظم هذه الأدوات يبدأ من جهاز العروس، بدلة العروس، صالون التجميل، الفستان الأبيض، صالون السهرة، أيضا غرفة النوم، ثلاجة، غسالة، مكواة، أدوات كهربائية تقريبا كاملة، أدوات منزلية، أحيانا سجاد نقود تقدم بعض المؤسسات اللي تدعم هذه الفكرة. كل حفلة الزواج الضيافة فيها والتصوير، الفرق الفنية، كل هذا يقدم من الجميع. طبعا هذا يأتينا من
1: متبرعين
0: مشكورين، سواء أشخاص أو مؤسسات. ولذلك نجد أن التبرع للمشاركين في العرس الجماعي دكتور أسهل بكثير من التبرع للحاجات الفردية، وأنا أدرك ذلك، لأنه الناس يروا أن هذا الشخص يريد أن يقنن ويوفر. يعني إحنا كل العرس الجماعي ضيافته وتكلفته صدقني تكلف أقل من حفلة أحد الحفلات في أحد الفنادق أو الصلاة الفخمة.
1: صحيح طبعا،
0: وهذا شيء إيجابي، هي رسالة نريد أن ننشرها عند المجتمع، أنه الزواج يمكن أن يتم بتكاليف محدودة. وأيضا الفرح إحنا ليش ارتبط في ذهننا أنه لازم يكون بالإنفاق والتكاليف؟ طيب دكتور، ما هو حضرتك متابع للإحصاءات والدراسات. طيب كثير من حالات الطلاق عندنا في المجتمع الأردني تتم قبل الدخول، صحيح. يعني قبل إتمام مراسم الزواج، ومن أهم أسبابها سوء الاختيار أو التصرف الاختيار وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المادية. ثم يأتينا الطلاق في السنوات 3 الأولى من الزواج، ومن يتابع يجد أنه العنصر المادي عنصر مهم. الآن العريس لما يبدأ حياته بالديون، يمكن أهل العروس بيكونوا فرحانين ومبسوطين أنه حصلوا من العريس وحفلة في فندق أو في قاعة فخمة وغداء أو تقديم ضيافة فاخرة، لكن لا يعلموا أنه هذا سينعكس سلبا على بنتهم بالمستقبل وبالمستقبل القريب. لكن بالمقابل لما تبدأ الحياة بدون ديون بتكاليف بسيطة، أعتقد أنه هذا أيسر وأكثر بركة في الزواج واستمراريته ونجاح هذه الحياة الزوجية.
1: في عندكم أرقام يعني أستاذ مفيد عن حصاد التجربة فيما يتعلق بالأعراس الجماعية، فيما يتعلق بالمساعدات التي قدمت؟
0: نعم
1: للشباب.
0: نعم الأرقام الحمد لله أرقام جيدة، يعني عندنا من استفادوا من القرض الحسن ما يزيد عن 13,000 شخص لوحدهم، احنا نصنف تصنيف. من استفادوا من الأعراس الجماعية ما يقارب 1,500 أسرة.
1: ممتاز.
0: من استفادوا من المساعدات الفردية بالآلاف، لأن مساعداتنا متنوعة. يعني احنا على سبيل المثال عندنا معرض أثواب زفاف وأثواب سهرة في جمعية العفاف، هذا كل من ترغب بالاستفادة منه نقدم لها هذا الثوب مجانا، أو إذا رغبت أن تتبرع أو تستعيره وتعيده إلى الجمعية. لدينا أيضا مشروع تقديم بعض الأثاث لغير المشاركين بالعرس الجماعي، وأنا أوضح وأقول أنه من يشارك بالعرس الجماعي تقريبا يستفيد من كل شيء، لأنه نريد أن نثبت هذه الفكرة في المجتمع. فالحمد لله يعني الفكرة موجودة على أرض الواقع ومطبقة، وإحنا بنرحب بأي جهد يبذل في سبيل يعني مساعدة الشباب والفتيات على الزواج. لكن أعود وأؤكد أن القدوة الحسنة هي أفضل وسيلة للتأثير في المجتمع، ولا ينقصنا يعني قدرات ولا ينقصنا شخصيات معروفة وموجودة. أنا أتمنى أنها تبادر بتزويج أبنائها وبناتها بتكاليف محدودة.
1: بدي أسأل الأستاذ مفيد، نعم. بصراحة هل يعني سعيتم في هذا الإطار إلى جذب يعني أي قدوة للمشاركة وكذا، وهل تقدم، هل نجحتم في ذلك؟
0: يعني أنا أتحدث معك بكل صراحة، سعينا في ذلك، النجاحات ليست كما نأمل ذلك. في بعض الحالات كان في بعض العشائر الأردنية الكريمة دون أن نسميها أقامت عرس جماعي لأبناء العشيرة بأداء واحد، فاعتبرنا هذه خطوة إيجابية. وهذا إن استطاع المجتمع أن يتقبله ويعممه. إحنا شو اللي بصير بسنوات بأشهر الصيف أو بأسابيع الصيف دكتور حسين؟ الواحد منا بيكون معزوم على أكثر من عرس، فبروح على العرس الأول يتغدى وراح على الثاني بيزعلوا عليه. صحيح. فإحنا كنا نموذج لتطبيق الحفل الجماعي، إنه ماشي ما لا تلغوا الغداء، لكن اكتفوا بغداء واحد لأبناء العشيرة، جمعوهم بدل ما يتزوجوا كل أسبوع واحد اثنين، جمعوهم في أسبوع واحد وأقيموا لهم غداء واحد. جميل. هذه تجربة كانت تجربة جميلة جدا. أنا بتمنى من عائلاتنا وعشائرنا أنها تهتم بمثل هذا الأمور، لأنه الزواج الآن أصبح مشكلة، والناس أصبحوا يتفاخروا بعض العائلات والعشائر بكم طن لحمة يقدم يوم الغداء. هذه المشكلة. مزبوط. والفقير اللي ما معه بده أصبح يقلد.
1: صحيح.
0: وكما قلت لك يعني هذه فكرة الجهات من سنتين أو ثلاثة أصبحت تغزونة، يعني شيء غريب وخطير في المجتمع. وأنا أتمنى أنه القيادات المجتمعية أن تعتذر عن المشاركة في هذه الجهات. يعني أحيانا أنت تحضر جهة، وكنا بنحضر جهات، اللي رأس الجهة سواء من أهل العروس أو العريس ما بيعرف اسم مين اللي بده يطلب له.
1: بالضبط.
0: حتى يا دكتور حسين بقرأ عن الورقة خطأ.
1: صحيح.
0: وبقعدوا يردوا فيه. طيب هل فكرة الجاهة هيك؟ فكرة الجاهة بالأصل تكريم للفتاة وأهلها وأن يذهبوا إلى منزلها. صح. وبالتالي حورنا الفكرة، صعبنا منها اجتماعيا وجعلناها مجال للتفاخر والتباهي، ومظهر أنا بعتقد مظهر ليس إيجابي، مظهر سلبي، لأنه أصبح عائق إضافي أمام إقدام الشباب والفتيات على الزواج. الآن ارتفاع أسعار الذهب دكتور.
1: مزبوط.
0: الآن ربط الزواج بالذهب هذه كمان مشكلة. الذهب كان بالسابق لأنه سعره قليل أفضل وسيلة للإدخار سواء للعروس أو للأسر، يعني الناس اللي كانوا بدهم يدخروا بيدخروا ذهب، لكن الآن أسعار الذهب وتكاليفه عالية جدا، وبالتالي من الخطأ يعني الاستمرار في ربط الزواج بأسعار الذهب. ممكن يستعاض عنه بشيء، لأنه الذهب فكرته فكرة زينة، لأنه فكرة الادخار الآن غير موجودة.
1: صحيح.
0: لأنه بده ندفع مهور عالي جدا، وبالتالي لا نستطيع. يعني المجتمع يمتلك أوراق كثيرة للتغيير الاجتماعي، ولكن إحنا بحاجة أنه ندرك قيمة الزواج وبناء الأسرة وأهميته.
1: برأيك بعد التجربة الطويلة في الميدان العملي اليوم، الخطاب سواء كان الخطاب الثقافي أو الخطاب الاجتماعي أو الخطاب الديني بيساعد في تغيير الصورة، سواء اتجاه إقامة مؤسسة الزواج، سواء اتجاه الحل المشاكل اللي أنت استعرضتها. هل اليوم إحنا أنتجنا مثل هذا الخطاب في المجالات، ولا إحنا للأسف ما زلنا يعني بنجتر خطابات يعني غير مقنعة؟
0: يعني للأسف خلينا نقول حصيلة تجربتي هي ليست مؤثرة بشكل كبير كما هو مأمول. يعني أنا لا أريد أن نقلل من شأنها تماما، لكن خطاباتنا لم تصل إلى ما هو مأمول، وإلا لكان التأثير أكثر. يمكن في أسباب بتؤدي إلى ذلك، وأنا يمكن بدي أرد أكد للمرة الخامسة، إحنا بحاجة إلى القدوة الحسنة دكتور. القدوة الحسنة أفضل من الخطاب الإنشائي.
1: صحيح.
0: وأفضل من الوثائق المكتوبة. القدوة الحسنة لما نقول فلان زوج ابنه أو بنته بتكاليف محدودة وتبرع بتكاليف الزواج مثلا إن أراد، سواء لجهة خيرية أو لتزويج خمسة أو حتى لا يتبرع فيه.
1: بس لا ننتج القدوة إلا بخطاب يا أستاذ. يعني كيف بدنا نقنع اليوم الشخصيات العامة اللي بتروح تترأس جهات؟ كيف بدنا نقنعهم إنه يا أخي ما والله ما بصير الحكي هذا؟ ما بدنا الاستعراض.
0: يمكن دكتور أنا واضح جدا. هو مشكلتنا أحيانا خلينا نكون صريحين في إنه أصحاب الخطاب الذي يقدم الخطاب يقصده أن يكون قدوة حسنة. وبالتالي يعني يعني يعني مفيد والدكتور حسين وفلان يخطبوا على الناس وهم لا يسرقوا. وأنا ما بدي يعني بصراحة كثير.
1: لا لا صحيح صحيح.
0: ما بدي أقول يا دكتور حسين إنه إحنا لما بنزوج ابنائنا وبناتنا وأحفادنا بنصير نتكلم عن الآخرين.
1: صحيح.
0: أنا بدي ترجمة عملية. كل أسبوع يمكن أو كل شهر أنا وأنت وغيرنا بنحضر أعراس، بنحضر غدا، بيحضروا 2,000-3,000 شخص. صحيح. وهؤلاء الأشخاص هم قياديين في المجتمع.
1: صحيح.
0: بنسمع مشايخ بيتحدثوا على المناظر، لكن لما بتزوج بنته بتروح تقرأ عقد زواجها مهرها عالي. طيب ما في عندنا مهر مسمى، وفي عندنا تواضع مهر، وفي عندنا عفش بيت، احنا بتمر عنا عقود الزواج. يعني من يريد يعني يقول أن يتحايل أو يتجاوز فكرة المهر، لديه وسائل كثيرة طبعا جدا. وأنا قلت تكاليف الزواج تبدأ قبل عقد الزواج.
1: صحيح.
0: وبالتالي أنا لا أريد أنه يعني نجد أنفسنا وذواتنا، لكن لا، إحنا عندنا

0: خطابات، لكن أصحاب هذه الخطابات بحاجة أن يترجموها على أنفسهم ترجمة عملية قبل ما ينطلقوا في الخطاب.
1: وصارت يعني مسألة الزواج صارت يعني مغامرة. يعني اليوم الشاب لما بده يروح يتزوج بفكر مليون مرة قبل ما يقدم هذه الخطوة، لأنه عارف شو بترتب عليها.
0: يا دكتور، الشباب أنا بقول ضحية لواقع المجتمع. طبعا احنا ما بنحملهم كل المسؤولية، عليهم مسؤولية الفتيات بالذات. يعني احنا لما بنتحدث الآن عن تكلفة ثوب الزفاف الأبيض لدى بعض الفتيات 1,000 و2,000 و3,000 دينار، لما بنتحدث عن أجرة صالون يوم العرس وقبل العرس نتحدث عن مبالغ بالآلاف. هذه مبالغ تذهب سدى، ليس لها أي قيمة حقيقية على الحياة الزوجية
1: في مجتمع يعاني من الفقر والبطالة.
0: يعني يقول ذلك
1: والدخل محدود.
0: يعني احنا كنا بنشتكي، وانا دائما بقول يعني بنلوم دائما الدولة سواء عندنا في الأردن او غيرنا. طب احنا كمجتمع
1: شو عملنا؟
0: مندخل بالمهر، مندخل بتكاليف
1: الزواج. والله انك احسنت، والله احنا دائما ننتقد الحكومات والإدارات وكذا. طب ما احنا نعدل من سلوكنا،
0: يعني نعدل سيدي بما نستطيع اللي شيء اللي عندنا. يمكن هم ملامين في بعض القضايا، لكن احنا بنتحدث فيما لدينا. الدولة لا تأتي تتدخل في مهر عروس او في بالزبط. في حفلة عرس. لكن ايضا هم كأشخاص في المجتمع، أنا بودي أن يأتي وزير، نائب، شخصية كبيرة ويعلن للملأ أن أنا بدي أزوج ابني أو بنتي بتكاليف قليلة. هذه مسؤولية. هم يشتركوا معنا في المسؤولية كما نطالبهم أن يكونوا أيضا قدوات حسنة.
1: نعم، يعني مزبوط. يعني هون تشاركية بالتأكيد. الدولة، إدارات الدولة، الحكومة، البرلمان، غير لهم دور أيضا، لهم دور أيضا في التشريع وفي تقديم النماذج أكيد. لكن أنا بقول أنه ما تعجز عنه أحيانا الحكومات ينهض به المجتمع.
0: صحيح، المجتمع الحي الواعي ينهض بهذه القضايا اللي هي قضايا ميسورة بين إيديه. وأنا دائما في القضايا الاجتماعية يمكن تحدثنا دكتور كثيرا، أنا أقول أنه التشريعات والقوانين متممة وليست أساسية. صحيح. لأنه واقع الحال إذا أنا بدي أتحايل على القانون والتشريع بتحايل عليه، بعدين أنا بدي التصرف ينبع من القناعة. ما هو في حق للزوجة بالمهر، وفي حق لأهل العريس أنهم يفرحوا، لكن هل يفرحوا بتكاليف قليلة؟ حقها أنه يكون لها في جاهة، بس هل الجاهة تكون يشارك فيها المئات وتكلف آلاف الدنانير؟ يعني إحنا نريد أن يكون سلوكنا وتصرفاتنا نابعة عن قناعتنا الذاتية وليس عن فرض علينا، لأنه الفرض سهل التحايل عليه. بعدين احنا نتحدث في قضايا يعني من الصعب وامر شائك جدا نضع لها تفاصيل. يعني بدي اقول له انه ما تاخذ الجهة على قاعة ب2000 دينار مثلا، او ما تقدم كنافة.
1: لا طبعا عصير. ما بتقدر.
0: لا تستطيع. لكن قناعة الناس بانه هذا الزواج شيء مهم ومقدس، اهمية الاسرة، هذا اصبح الان للاسف يغيب عن الناس. صحيح. الان في عندنا ثقافة نلمسها عند كثير من الفتيات انه ايش الزواج؟ شو بدي في الزواج؟ انا الزواج قيد رباط.
1: صحيح، للاسف.
0: وهذه مفاهيم تبثها بعض الجهات، مفاهيم خطيره. وايضا عند الشباب هذا البث. سابقا كان الزواج ميسر، ليش؟ لانه كانوا يشعروا انه شيء اساسي اول ما يبلغ الشاب والفتاه بدهم يزوجوا. الان احنا الفكره اصبحت الزواج يحارب بطرق غير مباشره.
1: الاسره كلها اليوم يا دكتور، يا
0: استاذ، في معز الريح الان
1: تتعرض لعواصف. اليوم احنا الاسر، انت شايف الوضع. احنا اليوم بدنا نبدا. صحيح، ليش انا بقول المهور والزواج والتكاليف؟ بدنا البدايه، لما نحط أقدامنا على العتبة تكون بداية صحيحة، وبالتالي نبدأ نصلح أيضا فيما بعد. أنا بشكرك أستاذ مفيد على هذه المداخلة، ومباركة جهودكم دائما في هذا المجال.
0: حياك الله، بارك الله فيك دكتور.
1: شكرا جزيلا لك. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي، والأستاذ مفيد سرحان مدير عام جمعية العفاف الخيرية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: من فوق تلة عذية تتراءى عمان أمام العين.

تلوح البيوت، الزقاق، أسطح المدينة تحت شمس المساء الذهبية. هنا على هذه التلة يقف الأمير عبد الله، لا يرى المدينة مجرد حجر وطين، بل يرى روحها، قلبها النابض، كأنها حبيبته التي غابت لكنه لم يغفلها يوماً.

0: معذرة مولانا، أراك صامتا، أكاد أسمع ضجيج المدينة كلها في قلبك، أو كأن قلبك مشتاق لشيء لا يدركه الآخرون.
1: إنها أكثر من مجرد مدينة يا مخلد، إنها حبيبتي، كل شارع فيها، كل بيت، كل نافذة كأنها تناديني كلما سهوت عنها. أحيانا أغيب عنها وأشعر بالحرمان كما لو كان أحد الأحبة قد غادر دون وداع.
0: ولعل هذا يا مولانا هو الحب الحقيقي، حين يتجسد المكان ليصبح محبوبا.
1: صدقت يا شيخ مخلد، ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني. قد عشت دهرا على سعد توافقني، أطيعها وهي عندي لا تعاصيني.

هنا يتحول الحب إلى تجربة إنسانية مطلقة، الحب الذي لا يحتاج إلى محبوب واضح، لأن المدينة نفسها تصير حبيباً، والوطن صار مرآة للشغف والصبر والوفاء.

0: هذا الشيخ حمزة قد أتى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني.
2: ها، ومن هي هذه التي لا تواتيك يا سيدي؟ وأنت من أنت؟
0: والله يا شيخ حمزة، لا حبيبة ولا محبوبة، ولكن لا ريب أن بعمان ورباها كثيرا مما يستحق هذا النعت.
2: صدقت يا مولاي،

هنا ربى عمان الساحرة، لا يكتب الملك عن عشيقة بل عن عمان، عن المدينة التي تحتضن أحلامه، عن الوطن الذي صار حبيباً. كل زاوية، كل شارع، كل ضوء أصبح ينبض في قلبه كما لو كان يقابل عيني محبوبته.

0: لو يكمل مولانا.
1: ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني. قد عشت دهرا على سعد توافقني، أطيعها وهي عندي لا تعاصيني. قد كنت أعهدها في كل سانحة، تمشي إلي على شوق تحييني. هل حال دون هواها لوم حاسدها، أم الدلال دعاها أن تجافيني؟ أين العهود التي كانت مؤكدة، تمضي الليالي فأرضيها وترضيني؟ يا ساكني السفح من عمان، إن لنا في حبكم رشأ ما زال يسبيني.
0: الله الله الله، هل سمعت يا شيخ حمزة؟ هل سمعت؟
2: نعم سمعت، ووالله لو لم أسمع من مولاي أنه لا يخاطب محبوبة غير عمان لقلت إنه عاشق.
3: هنا يتحول الحب إلى تجربة مطلقة، الحب الذي لا يحتاج إلى محبوب ظاهر، بل إلى مكان يضم كل الأحباب، كل شارع، كل نافذة، كل ضوء ينبض في قلب الملك كما لو كانت عيون الحبيبة نفسها. قد ضقت ذرعاً بدار كنت آلفها، أصبحت بعد هجر الخل تكويني. عن عمان التي تحتضن أحلامه، عن وطن صار حبيباً في قلبه قبل أن يصبح عاصمة.

0: هذا ربيع أكاد اليوم أنفذه، وذا جمادى أراه قد يعييني. هجرت منه محبا غير منحرف عن الصبابة في صد وتمكيني. أقول للصاحب المضمون غايته: أسرج لي المهر عل المهر يغنيني. قد ضقت ذرعا بدار كنت آلفها، وأصبحت بعد هجر الخل تكويني.
1: هي عمان إذن، هي عمان الحبيبة يا مولانا.
0: نعم يا شيخ مخلد، هنيئا لعمان بعاشق مثلك يا مولاي.

لم تكن ما للحبيبة مجرد قصيدة، بل شهادة على أن الحب حين يكون صادقاً لا يحتاج إلى محبوب مرئي. وعمان التي تبقى حاضرة في الذاكرة مهما طال الغياب هي المعشوقة وهي جذر العشق.

0: لعل إنسان عيني ليس يعصيني، فارجع إلى عهدك الماضي نجدده، وأنسني زمناً قد كان يقصيني. يا منية النفس، إن النفس إن بعدت أموت أو حضرت تأتي فتحييني.
1: وعلى هذه التلال السبع تتجلى عمان أمام العين والروح معا، لتبدو للملك كعاشق يشاهد محبوبته. مدينة لم تكن مجرد حجارة وطين، بل قلب ينبض بالحياة، وجه يبتسم للزائر، روح تتنفس على طول الأودية والسهول. عمان ليست مكاناً فقط، بل وعد ووفاء وحب بلا حدود. لتظل عمان المدينة والحبيبة حية في الشعب، في التاريخ، وفي قلب الملك.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الجمعة الثامن من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 21 من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

كفر الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها المستمع الكريم، أحييك بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تتخيل بستانا بلا عطر أو سماء بلا نجوم؟ إن الإنسان بلا حياء كشجرة بلا ورق، والحياء ليس ضعفا كما يظن البعض، بل هو نبض الإيمان وحياة القلوب. فتعال معنا في رحلة قصيرة لنعرف سر هذا الخلق العظيم. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ألم يعلم بأن الله يرى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: الحياء على وجهين، حياء من الله وحياء من الناس، فالحياء من الله أعلى وأجل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الحياء مادة حياة القلب، وهو الأصل الذي تنبع منه كل الأخلاق الفاضلة، فمن استحيا من الله واستحيا من نفسه فهذه من الأخلاق. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا حينما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فلنعلم أيها الإخوة أن الحياء هو زينة الأخلاق، فمن زادك في الخلق زادك في الإيمان. أيها الأحباب، الحياء يزين صاحبه ويحفظه من السقوط في مستنقع الرذيلة. هذه الأمور التي قد نراها معيبة عند البشر، فأي عاقل ينظر إلى هذه الرذيلة التي تخالف الحياء يعلم بقرارة نفسه وبعقله بأن هذا أمرا لا يقبله عاقل، بل ولا يقبله المولى سبحانه وتعالى. إذن الحياء يزين صاحبه ويحفظه من السقوط في مستنقع الرذيلة، فلتكن قلوبنا حية، ولنلبس تاج الحياء في كل أقوالنا وأفعالنا، حتى نعيش حياة سعيدة ونلقى المولى سبحانه وتعالى ونحن على خير. دمتم في حفظ الله ورعايته، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.

مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مجمل التطورات الإقليمية والدولية. جلالة الملك يعقد لقاء مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني. شهداء وجرحى في اعتداءات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على بلدات في الضفة الغربية. إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في بكين اليوم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وأشار جلالة الملك أن زيارته للصين تشكل فرصة للبناء على العلاقات الدبلوماسية المتينة والمتنامية بين البلدين، لافتا إلى ما حققته الصين من تطور اقتصادي ومستويات متقدمة في التنمية. وأعرب جلالته عن تطلع الأردن لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة بهدف الارتقاء بالتعاون في مجالات عديدة. من جانبه أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن العلاقات بين البلدين تعمقت في عدة مجالات خلال السنوات الماضية بقيادة جلالة الملك والرئيس الصيني، مشيرا إلى أن المباحثات التي سيعقدها الزعيمان خلال هذه الزيارة ستشكل أفقا جديدا للشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية. وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين، خاصة من خلال توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة، كما تم بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية. أيها الأخوة، نتابع مع حضراتكم نشرة الأخبار بعد رفع أذان العصر الذي سيحين موعده في 4:18.

0: الحكيم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. نتابع الآن مع حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في بكين اليوم لقاء مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني، وأكد جلالته أهمية بناء شراكات وتبادل الخبرات مع هذه الشركات التي تمثل قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة. وتطرق جلالة الملك خلال حديثه إلى الفرص التي يوفرها السوق الأردني أمام الشركات والإمكانات المتاحة لتوسيع أعمالهم وتعزيز حضورهم في المملكة والمنطقة، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة والصناعات التحويلية. من جانبهم أبدى ممثلو الشركات الصينية اهتماما ببحث فرص التعاون مع الأردن بما يوائم الأهداف الاستراتيجية للبلدين. أكد نائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الأردنية الصينية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار والتجارة، بما يخدم مصالح الأردن ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف أن زيارة جلالة الملك إلى الصين تحمل رسالة واضحة بأن الأردن منفتح على شراكات اقتصادية جديدة، وأن المملكة بقيادة جلالته تسعى إلى تحويل موقعها واستقرارها وعلاقاتها الدولية إلى فرص استثمار وتنمية وفرص عمل تعود بالنفع المباشر على الأردنيين. أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم إتاحة نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عبر تطبيق سند، بالتزامن مع إعلان النتائج رسميا إلى جانب موقع وزارة التربية والتعليم. وقالت الوزارة إن هذه الخدمة ستكون متاحة أيضا عبر سند لايت والموقع الإلكتروني لسند. بدوره حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من الضغط على الروابط المشبوهة تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر، ودعا المركز إلى التأكد دائما من صحة الروابط التي تصل المستخدمين قبل الضغط عليها واعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي فقط للحصول على نتائج الثانوية العامة. إلى فلسطين المحتلة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون خلال اقتحامات واعتداءات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة مستوطنين في عدد من البلدات والقرى بالضفة الغربية المحتلة وسط تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. إنسانيا، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة حصار بلدة قصرة شمالي الضفة الغربية المحتلة بالتعاون مع مستوطنين وقطع إمدادات المياه عنها في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان. وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عن استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني، بينهم نحو 300 طفل وفق الأرقام التي أشارت إليها، ما يعكس استمرار الخسائر البشرية والمعاناة الإنسانية في القطاع. سياسيا، وفي السياق السياسي، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، والذي عبرت فيه الدول عن رفضها لمضي الحكومة الإسرائيلية قدما في تنفيذ المخطط الاستيطاني المعروف باسم إيوان، وطالبت الدول في بيانها الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن المخطط فورا ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة لما يمثله من تهديد للتواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية وتقويض لفرص تحقيق حل الدولتين. وإلى لبنان، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، حيث شن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير هناك. بينما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده لن تدخر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها، مشددا على الوقوف إلى جانب الجيش والالتزام بتوفير كل مقومات نجاحه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، ومعتبرا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربة شملت القوات البحرية والجوية والقيادة الإيرانية. من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن تعتزم فرض ما وصفها بأقصى العقوبات في التاريخ على إيران، داعيا الصين إلى التعاون مع الولايات المتحدة، بينما أكدت بكين أن العقوبات لا تسهم في حل الأزمة. من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد السبت انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعات تنشط على فترات. نهاية النشرة الإخبارية. لكم تحيات الزملاء هشام خويلة المحرر المسؤول لهذا اليوم، ومن الهندسة الإذاعية طارق السجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 21 آب. أفاق أهل بيروت فجر 21 آب 1915 في مثل هذا اليوم، أفاقوا وقد تزينت ساحة الحرية فيها بأجساد الشهداء 13 الذين أعدموا ليلة 20 آب. وقد أصدر جمال باشا كتابا أسماه الإيضاحات السياسية، قد تحدث فيها عن إعدامات الشهداء بموجب ديوان الحكم العرفي في عاليه، وكتب بجانب كل اسم شهيد التهمة الموجهة إليه، فقد ذكر أن تهمة عبد الكريم الخليل أنه معارض الصلح في تحركاته أثناء الحرب العامة، وأنه كان في حزب اللامركزية، وقد سافر إلى مصر واشترك في مذاكرات مع هذا الحزب. أما تهمة صالح حيدر وقد كان رئيس بلدية بعلبك أنه قد ساعد على تقوية نفوذ حزب اللامركزية، وأنه ساعد على إيجاد التفرقة بين العرب والأتراك وكذلك بقية الشهداء، فقد كانت تهمهم الاشتراك في حزب اللامركزية والقيام بنشاطات يومية. في مثل هذا اليوم 21 آب من عام 1924، نشرت الحكومة الأردنية بلاغا يتعلق بحوادث جنوب سوريا إثر الإنذار الذي تلقته من سلطة الانتداب الفرنسية بعد الهجوم على موكب الجنرال غورو والذي دبره الزعماء الاستقلاليون. وجاء في نص البلاغ ما يلي: بناء على تشويش الأفكار في البلاد المجاورة بسبب الحوادث المؤسفة التي وقعت في سوريا وتسكينا لها، رأينا قبول رأي رسمي أبدي لنا بطلب نزوح بعض الذوات الذي يقال أن وجودهم في المنطقة يفسر بخطة غير حبية تجاه الحكومة الحليفة في سوريا. في مثل هذا اليوم 21 آب من عام 1948، صدر أمر تشكيل كتيبة المشاة السابعة في الجيش العربي الأردني بقيادة الرائد خالد الصحن، وتشكلت في معسكر بيت حنينة في القدس، وتولت مسؤوليات الدفاع عن مناطق شمال القدس في بدو والنبي صموئيل، وبتاريخ 17 أيلول أطلق عليها اسم كتيبة الملك عبد الله السابعة. شهد هذا اليوم 21 آب من عام 1969 جريمة النكراء بحق المسجد الأقصى المبارك في القدس، حين أقدم متصحيا يدعى مايكل دينيس روهان بإحراق منبر المسجد الأقصى المبارك، ونال الحريق أجزاء أخرى من المسجد، وهب العالم الإسلامي مستنكرا، ولكن كان الرد العملي هو من قبل الأردن بالمباشرة بإعادة صنع المنبر على شكله وهيئته الأصلية وبرعاية المغفور له الملك الحسين بن طلال إلى حين إكماله وإنجازه برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وليعود المنبر إلى مكانه التاريخي في صحن المسجد الأقصى المبارك.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قراءة في خبر.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج قراءة في خبر، وعنوان هذه الحلقة: زيارات جلالة الملك عبد الله الثاني دبلوماسية تفتح أبواب الاقتصاد الأردني. تشكل الزيارات والتحركات الخارجية لجلالة الملك عبد الله الثاني ركنا أساسيا في الدبلوماسية الأردنية لتوسيع الآفاق الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. لكن القراءة التحليلية لتعدد هذه التحركات تبرز المعلومة المحورية الأهم، وهي أن الزيارات الملكية تفتح الأبواب السياسية والاقتصادية وتضع الأردن على خريطة الاستثمار العالمي، بينما تبقى نقطة الحسم في مدى قدرة الحكومة والقطاع الخاص على المتابعة التنفيذية الشاملة وتحويل هذه الفرص والاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة تسهم مباشرة في رفع معدلات النمو ومواجهة البطالة. تأتي هذه التحركات في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وفي ظل اقتصاد محلي يعاني من محدودية الموارد الطبيعية وصغر حجم السوق. ومن هنا تركز الرؤية الملكية على استغلال الأصول الاستراتيجية للمملكة للتعويض عن نقص الموارد، وأبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي كبوابة تجارية ولوجستية للمنطقة، والاستقرار السياسي والأمني كعنصر أمان أساسي لرأس المال الأجنبي، إضافة إلى العلاقات الدولية المتوازنة والكوادر البشرية المؤهلة. كما تظهر قراءة أجندة الزيارات الخارجية حرصا أردنيا على تنويع الشراكات الدولية دون حصر الاقتصاد في جهة واحدة، وذلك من خلال ترسيخ العلاقات التاريخية مع الشركاء التقليديين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، إلى جانب التعمق في الاقتصادات الواعدة عبر التوسع نحو الأسواق الآسيوية الكبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند. هذه السياسة لا تقوم على استبدال شريك بآخر، بل على توسيع دائرة المصالح الأردنية ونقل التكنولوجيا وتحديث القطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا والنقل. وهنا تكمن زاوية التحليل الأهم، فالجهد الملكي يمثل بداية الطريق، بينما تقع مسؤولية إكمال الحلقة على المنظومة التنفيذية عبر تقديم بيئة تشريعية مستقرة وبنية تحتية جاهزة تبسط الإجراءات أمام المستثمر، إلى جانب دور القطاع الخاص في متابعة الشراكات وتحويل مذكرات التفاهم إلى مصانع ومشاريع إنتاجية، مع ضرورة تحديد ما نطلبه من كل زيارة بشكل رقمي يرتبط بحجم الاستثمار وفرص العمل والصادرات. في ظل التنافس العالمي الشديد على جذب الاستثمارات، لا يملك الأردن رفاهية الانتظار. التحركات الملكية تضع المملكة في موقع قوة وتفتح أمامها الأبواب، لكن المعيار الحقيقي للنجاح يظل مرهونا بقدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على ترجمة هذه الفرص إلى نتائج اقتصادية ملموسة ينعكس أثرها على حياة المواطن والشباب الأردني. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قراءة في خبر. لكم تحية مني ومن الزميل طارق السجار من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في خبر.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش.

العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويل.
1: هويتك أردني وهمومك عربي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداءنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن الشهيد المقدم معاذ خميس فرج الحويطات. كونوا معنا.

العاصفة. إن قدر الأردن أن يكون في عين العاصفة، يواجه المؤامرات والدسائس، وفي كل مرة تخيب أطماع المتآمرين وتفشل مخططاتهم أمام عزيمة الأردنيين وحبهم لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم، ويخرج الأردن في كل مرة قويا صامدا، شوكة في عين كل عدو، مهابا لا يجرؤ أيا من كان أن ينال منه. فهذا الحمى تحرسه أسود الوغى، حماة الديار يرخصون أرواحهم فداء وحباً.

تعلم شهيدنا البطل معاذ الحويطات من جو البادية الصافي الرحب في الجفر الشجاعة والولاء للقيادة الهاشمية المظفرة المطهرة. درس شهيدنا في مدارس الثقافة العسكرية في الجفر وكان مميزا جدا، ثم التحق في جامعة مؤتة الجناح العسكري، ونتيجة لتميزه في جميع المواد ولشجاعته فقد تم تعيينه قائدا للمراسم عام 2006، حيث نال جائزة تقديرية هي سيف الشرف من يد القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني أعزه الله. وقد تدرج في مختلف المناصب العسكرية، ونتيجة لسيرته العسكرية وشجاعته وإدارته المتميزة فقد عين قائدا للكتيبة 17 للمهام الخاصة. وقد ساهم شهيدنا البطل بعمليات بطولية عديدة نالت إعجاب قائدنا الأعلى والقادة العسكريين.

في 11 من آب عام 2018 نفذت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية عملية أمنية سميت نقب الدبور في مدينة السلط لمداهمة وكر للإرهابيين، واستمرت عملية المداهمة والاشتباك الأمني مع الخلية الإرهابية التي تحصن أفرادها في عمارة بالمدينة ساعات طويلة، حيث قاموا بتفخيخها بالمتفجرات وتفجيرها جزئيا خلال المداهمة، فيما أعلن عن إصابة عدد من أعضاء الخلية الإرهابية واعتقال 5 من المشتبه بهم وقتل 3 آخرين. وأدت العملية إلى استشهاد 4 من أفراد الأمن كانوا ضمن قوة أمنية مشتركة نفذت العملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم في تفجير ألف حيص.

شيع آلاف من أبناء محافظة معان والبادية الجنوبية وأهالي لواء الجفر وفعاليات رسمية وشعبية جثمان الشهيد الرائد معاذ الحويطي في بلدة الجفر، وجرت للشهيد مراسم عسكرية وحمل على أكتاف رفاقه من منتسبي القوات المسلحة ملفوفا بالعلم الأردني، وأوري الثرى حينها في مقبرة الجفر بعد الصلاة عليه. كما زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة معان بيت عزاء الشهيد، وأعرب جلالته عن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد البطل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وعبر جلالة الملك عن فخره واعتزازه بتضحيات شهداء الوطن الذين سطروا أسمى معاني الشرف والبطولة في الدفاع عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره.

0: وتكريما للشهيد معاذ الحويطي، صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 9 آب 2018، تقديرا لتضحياته وإقدامه وشجاعته، ووقوفه وزملائه من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية سدا منيعا في التصدي لمن سولت لهم أنفسهم العبث بأمن الوطن والمواطنين. وقامت مجموعة الملك عبد الله الثاني القوات الخاصة بتسمية أحد مساجدها باسم الشهيد معاذ الحويطي.
1: يا أخوي أمانة تسلم على وصف، أمانة تكحل عينك بشوفته، قل له وطننا بخير، كل جندي يحلم بالشهادة وشوفته، قل له إنك فديت الوطن وهريك تقعد شام في نحذاه، تبسم بوجهه وقل له إنك جيته وانت تحمي سماه، أمانة تعرج على هزاع، طمن قليبه دمه أبد ما ضاع، قل له يا أخو خضرة بعدهن إنسانة تلد عسكر، عساكر بعدها عالعهد تفدي لجل الوطن يعمر، عساكر بعدها.
0: ختاما، رحم الله الشهيد المقدم معاذ الحويطي وكل شهداء الوطن الأبرار وأسكنهم فسيح جنانه. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، صوت الوطن ومنبر الانتماء ورسالة الوفاء التي تحملها الكلمة الصادقة إلى كل بيت أردني.

من هنا يمتزج عبق التاريخ بروح الحاضر، حيث تتعانق قيم الولاء والانتماء مع معاني التضحية والبذل والعطاء. نلتقي بكم لنستحضر صفحات مشرقة من مسيرة الأردن، هذا الوطن الذي بقي شامخا بعزيمة أبنائه، قويا بوحدته، عزيزا بقيادته الهاشمية، ومنيعا بجيشه العربي المصطفوي وقواته المسلحة الباسلة.

تحية اعتزاز وإكبار إلى أردننا الغالي، وتحية وفاء لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الساهرين على أمن الوطن واستقراره، الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية وساما ومن الانتماء نهجا لا يحيدون عنه. كما نرفع أسماء آيات التقدير إلى القيادة الهاشمية التي تقود مسيرة الوطن بالحكمة والعزيمة، مستندة إلى إرث راسخ من البناء والعطاء، وإلى إيمان عميق بالإنسان الأردني وبقدرته على صناعة المستقبل. فأهلا بكم وأنتم تتابعون هذه الإطلالة الوطنية التي نعبر فيها عن فخرنا بوطننا واعتزازنا بجيشنا ووفائنا لقيادتنا وإيماننا بأن الأردن سيبقى بإذن الله وطن العز والكرامة وواحة الأمن والاستقرار.

حين يذكر الأردن يحضر في الوجدان تاريخ ارتبط بالأسرة الهاشمية التي واكبت نشأة الدولة الأردنية الحديثة وأسهمت في بناء مؤسساتها وتعزيز مكانتها. وعلى امتداد العقود شكلت القيادة الهاشمية ركيزة من ركائز الاستقرار وسعت إلى ترسيخ قيم الدولة والاهتمام بالإنسان وتعزيز مسيرة التعليم والصحة والتنمية انطلاقا من رؤية تؤمن بأن نهضة الوطن تبدأ ببناء الإنسان. وقد ظلت العلاقة بين القيادة والشعب قائمة على الثقة والتكاتف، وهو ما أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمحافظة على الأردن واحة للأمن والاستقرار رغم ما شهدته المنطقة من تحديات ومتغيرات.

يا أردن الخير، لك في القلوب منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي النفوس عهد لا ينقطع. سنبقى أوفياء لترابك، أمناء على رايتك، مخلصين في أعمالنا، مؤمنين بأن رفعتك مسؤولية كل أردني. تحية إلى الجيش العربي الأردني، وإلى القوات المسلحة الأردنية، وإلى كل من يقف في ميادين الشرف والواجب ساهرا على أمن الوطن واستقراره. تحية إلى الأردن، وطن العز وموطن الكرامة، الذي سيبقى بإذن الله شامخا قويا آمنا عزيزا بأبنائه وقيادته وجيشه وشعبه.

إذا كان للوطن درع يحميه فإن الجيش العربي الأردني المصطفوي هو ذلك الدرع الذي لم يعرف إلا الشرف عنوانا والتضحية منهجا والولاء عقيدة راسخة. يقف جنود القوات المسلحة الأردنية على الثغور، لا يثنيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى الوطن آمنا مطمئنا ولتبقى رايته خفاقة في سماء المجد. لقد كتب الجيش العربي تاريخه بمداد البطولة وسجل مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن وفي أداء واجبه الإنساني، حتى أصبح مثالا يحتذى في الكفاءة والانضباط والإخلاص.

القوات المسلحة الأردنية ليست مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي مدرسة في القيم ومنارة في الانضباط وعنوان للوفاء للوطن والقيادة. هي اليد التي تحمي، والعين التي لا تنام، والسيف الذي يصون السيادة، والسند الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين.

حمى الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ قواته المسلحة وجيشه العربي المصطفوي، وجعل راية الوطن خفاقة بالعز والمجد على الدوام.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لهم وآخر الأخبار. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ويبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين ومجمل التطورات الإقليمية والدولية. جلالة الملك يعرب عن تطلع الأردن لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال زيارته إلى الصين بهدف الارتقاء بالتعاون في مجالات عديدة. وزارة الاقتصاد الرقمي تعلن إتاحة نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عبر تطبيق سند، والمركز الوطني للأمن السيبراني يحذر من الضغط على الروابط المشبوهة بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة. الأردن يستضيف خلال الفترة من 24 إلى 26 من آب الحالي المؤتمر الدولي الثاني حول تغير المناخ والصحة في المنطقة العربية، بمشاركة نخبة من الباحثين وصناع السياسات وممثلي الوزارات والمنظمات الإقليمية والدولية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في اقتحامات واعتداءات نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد أن بلاده لن تدخر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها. وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على 10 بلدات جديدة في دونيتسك وزاباروجيا، وتنفيذ ضربات مكثفة وجماعية استهدفت أهدافا مرتبطة بالجيش ومرافق البنية التحتية والصناعة العسكرية في أوكرانيا. أخيرا، كتلة هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على المملكة اليوم، وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

0: إعداد وتقديم الدكتور جميل الخطاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، أصف إليكم اليوم في هذا اللقاء واحدة من المشاعر التي تعتري أحوال النفس. إنها حالة اللوم حين يفعل الإنسان فعلا سيئا، أو يقع في خطأ معين أو تقصير، فيستيقظ في النفس شعور داخلي يوجه اللوم والمعاتبة والمحاسبة إلى الذات، وذلك لتصحيح السلوك والانتقال من حال الخطأ إلى الصواب، ومن حال النقص إلى الكمال. هذا الشعور شعور طيب إذا أمكن توجيهه بالطريقة الصحيحة، ذلك أن اللوم له مرحلتان: اللوم الإيجابي وهو الدافع لتصحيح الأخطاء، واللوم السلبي الذي يعبر عنه بجلد الذات والإحباط والاكتئاب. وهذا منهي عنه ومذموم، لأنه يوقف العمل ويبطل التفكير ولا يدفع إلى المقصد الأساسي من اللوم، وهو تصحيح الخطأ. إن هذا اللوم وهو شعور داخلي ونعمة من نعم الله تعالى على النفس، تساعد على التعلم من الأخطاء والنمو الشخصي الإيجابي والنمو الإيماني في زيادة الإيمان وزيادة الخير. وقد جاء ذكر هذه المشاعر، مشاعر اللوم، في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. واجتماع القسم بيوم القيامة واجتماع القسم بالنفس اللوامة أنهما يشتركان في أمر، وهو اللوم. فإن النفس التي تلوم صاحبها على التقصير يوم القيامة قد فاتها قطار التصحيح والتغيير. أما النفس التي تلوم صاحبها في الدنيا فيمكنها التصحيح ويمكنها التغيير، ذلك أن النفس اللوامة تعترف بخطئها وتتوب عنه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنفس اللوامة تسعى إلى تحسين السلوك وتجنب الأخطاء. والمؤمن عندما يزكي نفسه إنما يسعى إلى تحسين السلوك وتجنب الأخطاء، والله تعالى يقول: قد أفلح من زكاها. واللوم يزيد الوعي حول فهم الدوافع والتصرفات، وهذا ما يعرف بإعادة التفكير والبحث عن الأخطاء لتلافيها. إنها حالة من المحاسبة اللاحقة للعمل التي تأسف لوقوع الخطأ، لكنها تندفع إلى تصرف إيجابي يغير المسار ويرد الإنسان إلى الطريق الصحيح.
2: دع الأيام تفعل ما تشاء،

أيها الإخوة الأحبة، تعالوا نستزيد في مزايا هذا الشعور وكيف نجعله مرشدا لنا، مرشدا لأخلاقنا الداخلية، يبني فينا شخصية أكثر نزاهة وأكثر قدرة على التعلم وأكثر قدرة على التعليم والتطوير والإبداع للذات. إن هذا اللوم الذي تأخذه بالقدر الإيجابي يحقق لك السلام الداخلي رغم الألم الذي يسببه اللوم، لكن المهم أنك انتبهت وتيقظت. المهم أنك تبحث عن الطريق للمخرج من هذا الخطأ، وستصل إليه بعون الله. تذكر أيها الأخ الحبيب أن وجود النفس اللوامة دليل على رغبة الشخص في التحسين والتطوير للذات وبناء الشخصية. يقول لعمل فعله وهو ما لا ينبغي أن يفعله: لا، لما فعلت هذا؟ فإذا به يقول: أستغفر الله، ويرجع. فإذا رجوعه أمل، وإذا هذا اللوم ينقلب إلى سعادة، إنه ترك طريق مسدود والوصول إلى مخرج مفتوح واسع وضوء من داخل النفق يؤذن بالسلامة في الخروج. أيها الإخوة الأحبة، تعالوا بنا نتأمل مشاعر اللوم لعلنا نطورها لتكون طوع الإيجابية وطوع الرغبات الصحيحة. اللوم نجعله للتأمل والتفكر في التصرفات التي تحتاج إلى تحسين قبل وقوعها. هذه المحاسبة الذاتية تخلق لدى العبد مراقبة وتقييم للتصرفات، واستفادة من التجارب، واستخلاص للدروس والعبر. حالة اللوم هي تعليم مستمر كالقراءة تماما. إنها عندما تفقد النصيحة تبحث عنها. ولا غرابة أيها الإخوة من أن نعرف لماذا أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة. أبعدما استعرضت لك من هذه المزايا، تعال بنا ننظر في النتائج التي تتحقق. إن هذا اللوم خطوة نحو حياة أفضل تحقق التوازن النفسي والارتقاء بالأخلاق والتقرب إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار وتعزيز المسؤولية الذاتية ومحاربة التنصل من هذه المسؤولية واتخاذ الخطوات لتجنب تكرار الأخطاء. إنها تزيد الوعي الذاتي والقدرة على التقدم والتحليل. تعالوا بنا نستعرض نماذج لأناس حرك اللوم قلوبهم فاستقاموا. فهذا الفضيل بن عياض وهو من الزاهدين العباد كان قاطع طريق، فسمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فتحرك اللوم في نفسه: لما أنا أقطع الطريق؟ وما الفائدة؟ وإلى متى سأبقى هكذا؟ أليس في هذه الآية ما يشير إلى نقل القلب من حالة الاضطراب والخوف إلى حالة الخشوع؟ فما إن انتهى القارئ من هذه الآية حتى قال: آن يا رب، آن يا رب، أي رجعت إليك. وهذا أبو محجن الثقفي كان يشرب الخمر، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه قد سجنه لهذا الأمر، ثم كانت معركة القادسية، فندم على ما كان منه وقرر أن يغير حياته، وهو يسأل نفسه: لما أنا في السجن والناس في ساحات الجهاد؟ ثم ينقل هذا اللوم إلى زوجة عمرو بن العاص رضي الله عنه، فتعطيه فرس عمرو وينزل إلى القتال
ويشارك في القادسية مشاركة الأبطال، ويخرج من تلك الحال في الخمر إلى توبة نصوح، فيتحول من مسجون مهان إلى رمز من رموز النصر والعزة والخير للنفس وللأمة. وهذا مالك بن دينار دفعته مشاعر الندم بعد فقد ابنته الصغيرة التي كان يراها دنياه وقد تعلق بها قلبه، فإذا به يتوب ويتحول إلى زاهد وعالم مشهور ينشر في الناس الخير ويعلمهم كيف تكون النفس اللوامة مشروعا لإصلاح كبير. والنفس اللوامة هي التي تحرك القلوب للجهاد في سبيل الله، فالجهاد قتال ورباط وتزكية، يحتاج إلى النية، النية الخالصة. والنفس اللوامة تمنع المجاهد من إيذاء الأبرياء وتدفعه إلى احترام حقوق الإنسان، وتوجهه إلى التضحية وتنمية الوعي بالمسؤولية حتى في ساحة القتال.

أيها الإخوة الأحبة، ليست مشاعر اللوم أمرًا يختص في نتائجه وآثاره بالفرد في ذاته، بل له مساس بقضايا الأمة الكبرى التي تعود بالنفع والخير على المجتمع. فالنفس اللوامة عندما ترى الفساد، ولربما مشت فيه فترة وخطوات، إذا بهذا اللوم ينقلها إلى حالة مكافحة الفساد ورفضه وعدم المشاركة فيه. والنفس اللوامة تنظر في تصرفات الناس فتلوم على ما يقع بين الناس من الظلم الاجتماعي، فتسعى إلى دفع الأفراد للعمل على تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع ومحاربة الظلم والتفرقة والطبقية وغير ذلك مما يمس بحقوق المجتمع واحتياجاته. عندما تقوى النفس في مشاعر اللوم تجدها تدفع نحو التعاون بدل التفرقة، والتضامن والتكافل الاجتماعي، فآلام غيرك تصبح آلاما لك في جوعهم ومرضهم وحاجتهم. كم سعت النفس اللوامة فأنقذت أناسا ليست لهم همة في العلم، فوجهتهم إلى طلب العلم ونشر المعرفة ورفع مستوى الوعي في المجتمع. إن النفس اللوامة تحفز التصرفات الإيجابية في قضايا الأمة المصيرية، فتنبه الغافل وترد المخطئ وتصوب الأخطاء منطلقة من الذات نفسها، مسترشدة بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مسترشدة بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مسترشدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنسأل الله سبحانه أن يوقظ فينا مشاعر النفس اللوامة الإيجابية قبل أن نلوم أنفسنا يوم القيامة، فلا ينفع اللوم. أما اليوم فاللوم ينفع ويصحح ويغير، وغدا نخسر هذه الفرصة وسنتذكر يومها كم كانت مفيدة تلك المشاعر لو انتفعنا بها. والحمد لله رب العالمين.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم عالم التكنولوجيا، حيث نأخذكم في رحلة جديدة بين العلم والتقنية لنكتشف معا أسرارا ومعلومات مثيرة عن العالم الذي نعيش فيه. وموضوعنا اليوم يحمل سؤالا طالما شغل خيال الإنسان: هل توجد حياة خارج كوكب الأرض؟ منذ القدم كان الإنسان ينظر إلى السماء ويرى ملايين النجوم ويتساءل: هل نحن وحدنا في هذا الكوكب الواسع؟ حيث كوكب الأرض هو المكان الوحيد الذي نعرف حتى الآن أن الحياة وجدت فيه، ولكن للعلماء الذين يدرسون مناطق أخرى في الفضاء لمعرفة ما إذا كان هناك ظروف يمكن أن تسمح بوجود حياة خارج كوكب الأرض. وهنا يظهر دور التكنولوجيا، فبفضل التلسكوبات الحديثة والمراكب الفضائية أصبح العلماء قادرين على دراسة الكواكب البعيدة ومراقبة النجوم والبحث عن علامات قد تساعد في فهم إمكانية وجود الحياة في أماكن أخرى. ومن أهم الأمور التي يبحث عنها العلماء وجود الماء السائل، لأن الماء عنصر أساسي للحياة على الأرض، ولهذا السبب يهتم العلماء بدراسة الكواكب والأقمار التي قد تحتوي على ماء أو ظروف مناسبة لوجود الحياة. ومن الأمثلة المهمة المريخ. المريخ هو أحد أقرب الكواكب إلى الأرض، ولقد أرسل العلماء إليه عدداً من المراكب والروبوتات لدراسة سطحه وتربته وغلافه الجوي، وقد وجد العلماء أدلة على أن المريخ كان في الماضي أكثر رطوبة، وكانت توجد على سطحه مياه بشكل أكبر مما هو موجود اليوم. ولكن هل يعني ذلك أن هناك حياة على المريخ؟ والإجابة حتى الآن هي: لا نملك دليلاً مؤكداً على وجود حياة على المريخ. ليس المريخ هو المكان الوحيد الذي يهتم به العلماء، فهناك أقمار بعيدة في نظامنا الشمسي تجذب اهتمام العلماء، لأن بعضها قد يحتوي على محيطات مائية تقع تحت سطوحها الجليدية. ومع تطور التكنولوجيا أصبح العلماء أيضا قادرين على اكتشاف كواكب تدور حول نجوم أخرى، تسمى هذه الكواكب الكواكب خارج النظام الشمسي، وبعض هذه الكواكب يقع في مناطق قد تكون مناسبة لوجود الماء السائل. ولكن هنا يجب أن نوضح أمر مهما: وجود كوكب في منطقة مناسبة لا يعني أن الحياة موجودة فيه، فالعلماء ما زال يحتاجون إلى أدلة أقوى. وهنا تظهر أهمية التكنولوجيا الحديثة والتلسكوبات المتطورة. إن البحث عن الحياة خارج الأرض لا يعني بالضرورة البحث عن كائنات فضائية تشبه الإنسان كما نراها في الأفلام، فقد تكون الحياة إن وجدت في صورة بسيطة جدا مثل كائنات دقيقة أو أشكال بسيطة من الحياة. لذلك فإن العلماء يبحثون عن ما يسمى بالبصمات الحيوية، وهي علامات كيميائية أو بيئية قد تدل على وجود نشاط حيوي. ومع كل اكتشاف جديد نقترب أكثر من فهم الكوكب والكون، ولكن السؤال الكبير ما زال موجودا: هل نحن وحدنا في الكون؟ حتى هذه اللحظة لم يجد العلماء دليلا قاطعا يثبت وجود حياة خارج الأرض، ولكن عدم وجود الدليل لا يعني أن السؤال قد أجيب عنه، فالبحث ما زال مستمرا والتكنولوجيا تتطور يوما بعد يوم، وربما يأتي يوم نكتشف فيه إجابة تغير نظرنا إلى الكون وإلى مكاننا فيه. وفي نهاية حلقتنا نستطيع أن نقول أن البحث عن الحياة خارج الأرض ليس مجرد حلم، بل هو مجال علمي حقيقي يستخدم أحدث التقنيات لفهم أسرار الكون. كانت معكم هذه الحلقة من برنامجكم عالم التكنولوجيا، نشكركم على حسن الاستماع. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة. إلى اللقاء.
0: عالم التكنولوجيا.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. جلالته يعقد لقاء في بكين مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقية القدس المحتلة. إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر. من العناوين إلى التفاصيل، نبدأ فترتنا الإخبارية من بكين، حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاول جي، كما عقد جلالته لقاء مع ممثلي شركات صينية

0: رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني. تفاصيل أوفى والزميل ليث عكروش.
1: في بكين المحطة الثالثة لزيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، وخلال لقاء جلالته رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاون ليجي، أشار جلالته إلى أن زيارته للصين تشكل فرصة للبناء على العلاقات الدبلوماسية المتينة والمتنامية بين البلدين، لافتا جلالته إلى ما حققته الصين من تطور اقتصادي ومستويات متقدمة في التنمية. وأعرب جلالته عن تطلع الأردن لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة بهدف الارتقاء بالتعاون في مجالات عديدة. من جانبه أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن العلاقات بين البلدين تعمقت في عدة مجالات خلال السنوات الماضية بقيادة جلالة الملك والرئيس الصيني، مشيرا إلى أن المباحثات التي سيعقدها الزعيمان خلال هذه الزيارة ستشكل أفقا جديدا للشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية. وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين، خاصة من خلال توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة، كما تم بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في بكين اليوم لقاء مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني، وأكد جلالته أهمية بناء شراكات وتبادل الخبرات مع هذه الشركات التي تمثل قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة. وتطرق جلالة الملك خلال حديثه إلى الفرص التي يوفرها السوق الأردني أمام الشركات والإمكانات المتاحة لتوسيع أعمالهم وتعزيز حضورهم في المملكة والمنطقة، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة والصناعات التحويلية. من جانبهم أبدى ممثلو الشركات الصينية اهتماما ببحث فرص التعاون مع الأردن بما يوائم الأهداف الاستراتيجية للبلدين.
0: كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في بكين مسؤولين في لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصينية، واستمع جلالته إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة لي جين حول عمل هذه اللجنة الحكومية في إدارة شركات مملوكة للدولة تعمل في قطاعات متنوعة. وأعرب جلالة الملك عن اهتمام الأردن بالتجربة الصينية في تطوير الشركات التابعة للدولة والآليات المتبعة لتعزيز الحوكمة، مشيرا جلالته إلى أهمية التعاون الفاعل وتبادل الخبرات بين البلدين واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات استراتيجية. هذا وعقد وفد وزاري أردني اليوم في العاصمة الصينية بكين جلسة حوارية مع ممثلي 7 شركات صينية رائدة في قطاعات استراتيجية. وناقشت الجلسة التي جاءت على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين أولويات التعاون وآليات بناء شراكات بين الأردن والشركات الصينية، لا سيما من خلال التبادل التكنولوجي وبحث فرص الشراكة في مجالات الابتكار والصناعات المتقدمة. وتعمل هذه الشركات في قطاعات الاستثمار وتمويل البنى التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة الصناعية والنقل الذكي والحوسبة والصحة الرقمية. واطلع الوفد الوزاري على عرض لأبرز التقنيات والآليات التي طورتها هذه الشركات، وضم الوفد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني وعددا من المسؤولين. أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية وجمهورية إندونيسيا والجمهورية اللبنانية وماليزيا والجمهورية الموريتانية وجمهورية باكستان ودولة فلسطين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية الصومال الفيدرالية والجمهورية التركية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا. وتشكل هذه الهجمات تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. وأعرب الوزراء

0: صدر في بيان مشترك عن بالغ قلقهم إزاء الاستهداف المستمر لأراضي سوريا وبنيتها التحتية والإضرار بهما، وتنطوي هذه الأعمال بصورة مباشرة على خطر تقويض الجهود التي تبذلها سوريا لاستعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ومعالجة التداعيات الإنسانية الناجمة عن سنوات من الصراع الطويل. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق هذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وجدد المجال التأكيد أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية ولا شرعية في الضفة الغربية المحتلة. كما أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن طرح عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما يسمى مخطط E1 في القدس المحتلة، وأكد أن هذا الإجراء يمثل امتدادا لسياسات الاستيطان الاستعماري والضم والتهجير القسري وفرض الأمر الواقع الرامي إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحذر الأمين العام من الخطورة البالغة لهذا المخطط الذي يقوض وحدة الأرض الفلسطينية وكذلك الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين، ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وعلى الجانب الميداني أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد طفل اليوم متأثرا بإصابته في رصاص المستوطنين المتطرفين اليهود في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وذكرت الوزارة أن مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل المواطنين في خربة حمروش وأطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه الأهالي ما أدى إلى إصابة الطفل في منطقة الصدر. هذا وأصيب 8 فلسطينيين في اعتداءات نفذها المستوطنون في بلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة ومناطق أخرى في الخليل. في لبنان شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وأفادت مصادر بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا متقطعا استهدف ضواحي في الجنوب اللبناني صباح اليوم. في هذه الأثناء اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن انتشار الجيش في الجنوب يعني استعادة الدولة لهيبتها وسلطتها مع تصميم السلطات على تجريد حزب الله من سلاحه تمهيدا لاستعادة قرار السلم والحرب مع إسرائيل. وجاءت مواقف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعد أيام من تسلم الرئيس جوزيف عون رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تستضيفه باريس الشهر المقبل تحضيرا لمؤتمر دولي مخصص لدعم القوات المسلحة اللبنانية. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الحكومة العراقية لا تملك نية للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، مشيرا إلى وجود حوار بناء معها بشأن حصر السلاح، وأكد أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح وأن العمل جار على آليات تسليمه. وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بدأت تغير حساباتها بشأن الاتفاق الذي تسعى واشنطن إلى إبرامه معها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط الاقتصادي لتحقيق أهدافها. وقال فانس إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية ومارست ضغوطا كبيرة على صناعتها العسكرية، مضيفا أن الأسابيع الماضية أظهرت أن الإيرانيين شعروا بوطأة الضغوط أكثر بكثير من الأمريكيين، وأكد أن واشنطن تسعى إلى خلق واقع جديد يضمن عدم محاولة إيران إعادة بناء منشآتها النووية، مشيرا إلى أن استمرار الضغط الاقتصادي سيدفع طهران إلى الاختبار بين إبقاء اقتصادها مختنقا إلى الأبد أو إقامة علاقة أفضل مع الغرب. قال دبلوماسي روسي كبير اليوم إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا، لكن أي مقترحات يجب أن تعكس الواقع على الأرض. وذكر نائب وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهما لموقف روسيا. محليا، أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 11، وأكدت الوزارة أن النتائج متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو. نظم نادي سيدات جيرمو آب الثقافي الرياضي الاجتماعي في محافظة الكرك بالتعاون مع بيت المزار التراثي ومدونة مؤاب الثقافية جلسة حوارية بعنوان السردية الوطنية ذاكرة لا تشيخ. عضو مدونة مؤاب الثقافية الأديب نايف النوايسة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك وقال:
1: نظم نادي قير حارسة الثقافي الرياضي الاجتماعي للنساء طبعا بالتعاون مع بيت المزار التراثي التابع لجمعية ربوع الجعفرية، وبالتعاون أيضا مع مدونة مؤاب الثقافية، ندوة مهمة جدا متعلقة بالسردية الأردنية، السردية التي لا تشيخ، هذا التاريخ الأردني الذي لا يشيخ. وحضر عدد كبير جدا من النساء والرجال أيضا المدعوين لهذه الغاية، والحضور كان واعيا ومتيقظا لمثل هذه الطروحات. تحدث في الندوة عدد كبير من المشاركين، كنت قد تحدثت عن السردية الأردنية منذ أكثر من 4-5 آلاف سنة ودور هذه السردية في ترسيم حكاية الإنسان على الأرض ودوره في بناء المسيرة الثقافية الأردنية والإنسانية بشكل عام.
0: في مأدبة اختتمت فعاليات مهرجان الشعر النبطي الذي نظمته جمعية الحيرة الثقافية بعنوان من مأدبة تبدأ الحكاية، بمشاركة نخبة من شعراء الأردن ودول الخليج العربي وفلسطين. التفاصيل في تقرير الزميل فلاح القيسي.
2: رعى عين الدكتور أمجد جميعان حفل اختتام فعاليات مهرجان الشعر النبطي الذي نظمته جمعية الحيرة الثقافية بعنوان من مأدبة تبدأ الحكاية، بمشاركة نخبة من شعراء وشاعرات الأردن والخليج العربي وفلسطين، حيث اختتمت فعاليات المهرجان وسط حضور جماهيري لافت ملأ مدرج مركز زها معين الثقافي في أجواء ثقافية وفنية عكست مكانة الشعر النبطي ودوره في تعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات. وأسدل الستار على فعاليات المهرجان الذي استمر 3 أيام وحمل رسالة ثقافية وإنسانية لتؤكد أن الشعر لا يزال جسرا يجمع القلوب والشعوب. من مادبة فلاح القيسي.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ السبت انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين.

جلالة الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. جلالته يعقد لقاء في بكين مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني. الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية شرقية القدس المحتلة. إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف 11. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل هاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وكيفما حللتم. نسعد بأن نتواصل معكم وهذه الحلقة المتجددة من لقاءات عربية. أسعد بأن أبث لكم تحيات زملائنا هنا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا استديوهات إذاعة صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم زملائنا مرة أخرى، وأبث لكم عبر هذا الأثير أجمل التحايا للزميلة الإعلامية رانيا أبو جرادة وضيوفها في الاستوديو الأستاذ جهاد ياسين وهو وكيل مساعد في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، وسعادة الأستاذ ميشيل عوض وهو رئيس جمعية مكاتب السياحة الوافدة. أبث لكم هذه التحيات هنا من استوديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، لأبث وأقول بأنه يصحبنا في هذا اللقاء مهندسنا مجد الزعبي، الله يعطيك ألف عافية، ولكم تحيات زملائنا في قسم التبادل

0: البرامجية والإخبارية خالد الجبور ومعين خصاونة، وأسعد أن أكون معكم في الإعداد والتقديم وفاء أبو الرس. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة ومباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب بضيوفي هنا في الاستوديو، والتي أسعد أن أكون بمعية سعادة الأستاذ أيمن عمر، وهو رئيس جمعية الأدلاء السياحية الأردنية، والأستاذ بيوت الخبرة إلياس دبابنة، وهو الدليل السياحي العام في الأردن ومن يتحدث بكل طلاقة بتلك اللغة الإيطالية. فأهلا وسهلا بكم، شكرا حضوركم معنا هذا اللقاء.
1: أهلين، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. إذن لك الحديث الزميلة الإعلامية رانيا أبو جرادة، وضيوفك في استوديوهات صوت فلسطين.
2: أشكرك أستاذة وفاء أبو الرس، وأحييك وأشكرك على هذه المقدمة الرائعة، وأحيي ضيفيك الكريمين. تحية محبة من فلسطين وعبر أثيرها صوت فلسطين لكم أشقاؤنا في الأردن، وجسدنا الواحد المتألم الممتد عبر الحدود. كنتم ولازلتم السند والمدد لقضيتنا العادلة، والوصي على مقدساتنا التي ترعاها العائلة الهاشمية الملكية منذ 100 عام وأكثر. نلتقي بكم اليوم، ومحور حديثنا عن السياحة الدينية والمواقع الأثرية والسياحية والارتباط التاريخي والجغرافي والجذور العميقة التي تربط البلدين الشقيقين فلسطين والأردن. ولكن يأتي هذا الحديث في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على هذه الأماكن الدينية والأثرية في فلسطين. سنعود بالتأكيد للحديث بشكل أوفى حول هذا الموضوع، ولكن اسمحوا لي بأن أرحب بضيوفي في الاستوديو معي. لنرحب في البداية بضيفي في الاستوديو الأخ جهاد ياسين، وكيل مساعد في وزارة السياحة والآثار، ومعنا عبر الهاتف من بيت لحم الأخ ميشيل عوض، رئيس جمعية مكاتب السياحة الوافدة. طبعا أرحب أيضا بضيوفك الكرام وطاقم العمل في إذاعتكم المحترمة، لتكون البداية الحوار معك وفاء.
0: إذن شكرا لك زميلة رانيا، وأبدأ مستمعينا الكرام الحديث في هذا الموضوع، وموضوع حلقتنا أنه نسلط الضوء حول السياحة الدينية والأثرية في كلا البلدين. أبدأ حديثي مستمعينا الكرام بالإشارة إلى أنه ليست السياحة في الأردن وفلسطين مجرد انتقال بين المدن أو زيارة للمواقع والمعالم، بل هي رحلة في قلب التاريخ وعبور إلى مهد الحضارات، حيث تتعانق قداسة السماء مع عظمة الأرض، وتروي الحجارة حكايات الأنبياء والرسل، وتنبض الأزقة العتيقة بذاكرة الإنسانية الممتدة عبر آلاف السنين. ففي هذه البقعة المباركة من العالم انطلقت الرسالات السماوية ومرت أعظم الحضارات. يقف الأردن وفلسطين شاهدين على إرث إنساني وحضاري وديني استثنائي، يجعل منهما مقصدا لملايين الزوار والحجاج والباحثين عن الجذور وعن الأماكن التي صنعت تاريخ البشرية واحتضنت أقدس محطاتها. من ضفاف نهر الأردن إلى مدينة البتراء الوردية وجرش وأم قيس، ووصولا إلى القدس الشريف وبيت لحم والخليل وأريحة، تتشكل تلك اللوحة الحضارية المتكاملة تتجاوز حدود الجغرافيا لتروي قصة الإنسان منذ فجر التاريخ، وتؤكد أن هذه الأرض كانت وما زالت ملتقى الحضارات ومنارة للثقافة وموطنا للإيمان. دعونا نتحدث في هذه الحلقة وعن قرب حول هذا الملف، لنكتشف ونستكشف المكانة الدينية والأثرية التي يتفرد بها الأردن وفلسطين. نناقش واقع السياحة في البلدين وأبرز الفرص والتحديات والرؤى الكفيلة بتحويل هذا الإرث العظيم إلى قصة نجاح تتجدد مع كل زائر، وتبقى شاهدة على أن هذه الأرض كانت وستظل قلب التاريخ وروح الحضارة. أهلا وسهلا بك سعادة الأستاذ أيمن عمر، رئيس جمعية الأدلاء السياحيين. يعني. والقام أيضا الأستاذ إلياس دبابنة مرة أخرى، وأنت الدليل السياحي العام في الأردن، لنتحدث حول هذه الأماكن، ولكم الباع الطويل في تفويج العديد من السياح عبر الأعوام الطوال.
1: مساء الخير لكم جميعا أستاذ البرنامج، ومساء الخير لأخواننا في فلسطين، وتحياتي باسمي وباسم جميع الأدلاء السياحيين لأخواننا في فلسطين. والله ينصركم على على على على ما أنتم عليه. احنا اليوم نحكي عن تاريخ الأردن وفلسطين، وبنحكي عن تاريخ الديني والسياحة الدينية. ما نقدرش نفصل احنا تاريخ الأردن وفلسطين في تاريخ الأردن وفلسطين من آلاف السنين، ولما خصيصا لما نحكي من ايام سيدنا ابراهيم لسيدنا موسى عليه السلام، ولا لا حد حد وجود سيدنا المسيح، ولحد سيدنا محمد عليه السلام في وجوده بالمنطقه هاي. اليوم احنا اذا بنحكي عن الارض، بنحكي عن الارض المقدسه، الاردن وفلسطين هي جزء منها، لانه اذا بنحكي تاريخ ديني احنا بنحكي عن تاريخ العراق، بنحكي عن تاريخ في السعوديه، بنحكي عن تاريخ سوريا، لبنان، الاردن وفلسطين ومصر. في هاي المنطقه كان الارض المقدسه اللي كل الانبياء والرسل مروا من هاي المنطقه، واكبر جزئين اكبر جزئين كان منطقه الاردن وفلسطين، لان كانت منطقه عبور من أفريقيا لآسيا، فكانوا الرحالة يمرقوا ويوصلوا الرسالة من خلال اللي سمعوه من المنطقة هاي، سواء لأوروبا أو لأفريقيا أو لآسيا. عندنا مواقع كثير سياحية، إحنا جزء من المواقع الفلسطينية. ما بنقدر إحنا نشرح عن الأردن كسياحة مسيحية بدون ما نحكي عن فلسطين، لأنها هي زي ما نحكي جزء مكمل، يعني الأردن جزء مكمل أو فلسطين جزء مكمل لهي السياحة الدينية. إن اليوم في الأردن كان عندنا دليل عام، وهذا الدليل العام كان هو اللي يشرح عن كل المواقع، وكنا ناخذ دوره، وكنا معنا بكالوريوس وعاملين دوره فوق 9 أشهر عن تاريخ الاردن، وما دائما كان في دراستنا تاريخ الاردن وفلسطين.
0: نعم.
1: في هذا الموضوع اليوم تخصصنا اكثر بتوجيهات من وزاره السياحه، خصيصا عن النظام الجديد اللي تم نشره في الجريدة الرسمية في 28/9/2025. خلال وزارة السياحة مشكورة قمنا بعمل دورات للأدلاء السياحيين. أول واحدة كانت ورشة، وكان الشخص الداعم لهذا الموضوع كان وزير السياحة الدكتور عماد حجازين، ومن خلال جمعية تيرا سانتا في الأردن. ومن هون ممكن أنا أشكر جمعية تيرا سانتا على دعمها وعملت بشكل سريع جدا في عمل ورشة. ومن ثم بعديها بشهرين ثلاث عملنا دورة متخصصة كانت مدتها شهر، وانهينا منها الأسبوع الماضي امتحاناتها كل شيء، فصار عندنا إشي اسمه دليل عام متخصص سياحة دينية.
0: يعني بدأتم بالتخصص والامتهان والتمكن والممارسة. أنتقل أيضا مستمعينا الكرام للأستاذ إلياس دبابني، وأنت الدليل السياحي العام في الأردن، ويعني تحمل من الخبرة العمر والأعوام المديدة، ونتمنى لك المزيد المزيد. يحظى الأردن بعديد من المواقع التي تم شمولها في مسار الحج المسيحي، أيضا نأخذ بعين الاعتبار عديد من المقامات الصحابة الأنبياء على أرض الأردن. نتحدث كيف هو واقع الحال، لا ننكر أن هنالك تحديات، لكن دعنا نتحدث عن تلك القيمة الغنية أيضا على أرض الأردن لينعكس ذلك ويستمر على أرض فلسطين. تفضل.
3: في البداية بشكركم، بشكر الإذاعة الأردنية على الاستضافة، بشكر حضرتك، بشكر العاملين، وبرحب كمان بال الإذاعة الفلسطينية
0: نعم.
3: بكافة العاملين فيها. أنا حاب أنه أحكي وأروح باتجاه السياحة الدينية والمواقع الأثرية اللي هي تخص الإيمان المسيحي.
0: نعم.
3: إحنا ما بنقصنا مواقع. إحنا مليئة أرضنا بالمواقع.
0: نعم.
3: وبحب أرجع لورا مثل ما حكى أخوي عمر.
0: نعم.
3: أيمن. عن بداية إبراهيم. إبراهيم كان في العراق في أور. دعا ربنا إنه اترك أرضك بيتك عشيرتك واذهب إلى الأرض اللي بفرجيك إياها. هلا الأرض اللي بده يفرجي إياها كانت أرض فلسطين.
0: نعم.
3: ولكن ذهب بمقدار 1000 كيلومتر ماشيا مع جماعة من جماعته.
0: نعم.
3: لزوجته وابن أخوه لوط وأبوه. فلما وصل أرض حاران في شمال منطقة سوريا بعدين انطلق ومشى إلى أرض فلسطين. من أرض فلسطين ما شاف الخير الموجود هناك، انطلق إلى مصر وبعدها رجع بخير كبير، وتقسمت الأرض ما بين لوط وما بين إبراهيم. لوط بصادف مأساة كبيرة بحرق الأرض اللي كان عايش فيها اللي هي صدوم وعمورة. تيجي أو بيجي الجزء تبعه أو حمولته تيجي على الأردن، وبيكون في لهم هلأ كنيسة موجودة، هي مش كنيسة موجودة على زمن لوط ولكن بنيت من البيزنطيين تخليد لذكرى لوط وبناته اللي كانوا موجودين عندنا في الأردن.
0: نعم.
3: تأسست الممالك، ممالك بالأردن في هذا العصر، وبعدين بلشنا نشوف عندنا أمور كثيرة منها الأصباط الاثنى عشر. بنشوف بعدين موسى كان في مصر انتقل إلى هاي الأرض، ومسيرة 40 عام هي مسيرة طويلة في الأردن خلفت وراها مواقع أثرية مهمة جدا للحاج اللي بيجي من خارج الأردن. هلأ صار في الصحراء، صار في صحراء الأردن، وأخيرا وقف على جبل نيبو. هذا الجبل هو جبل مهم جدا في الحضارة الإنسانية، في الحضارة الدينية، منها اليهودية والإسلامية والمسيحية. هناك وقف ورأى الأرض اللي الله كان فرجا إياها. هنا اعترفت الكنائس وخصوصا الفاتيكان بوجود هذا المكان كمكان حج في سنة 2000، هو والمغطس وتشبة اللي هي في الشمال الأردني اللي هي منطقة ولادة إيليا النبي، وبعدين في موقع للعذراء في الأردن اللي هو موقع سيدة الجبل وموجود في عنجرة، وموقع بقريب من مادبة على تقريبا 27 كيلومتر من مادبة اللي هو مكاور.
0: نعم.
3: هذول المواقع الأثرية مش هم لحالهم، ولكن في أمور كثيرة بحاجة للكلام عنها.
0: نعم.
3: وشكرا.
0: لننتقل مستمعينا الكرام للزملاء في إذاعة صوت فلسطين والحديث بمعية الأستاذ رانيا أبو جرادة وما يحملوه من معلومات غنية وثرية تتعلق بالسياحة الدينية والأثرية.
2: نعم.
0: لك الحديث.
2: أشكرك الأستاذة وفاء، وأشكر أيضا ضيوفك الأستاذ أيمن والأستاذ إلياس، و بالتالي نرد عليهم التحية، يسعد مساهم، وبالتأكيد يعني نبرق عبر صوت فلسطين تحية إجلال وإكبار للجميع هناك. بداية يعني استعرضنا الأخ جهاد مع الإخوة في الأردن الشقيق أبرز المعالم ومدى الاتصال الوثيق ما بين الأردن وفلسطين ووحدة الجغرافيا والرواية أيضا التاريخية. نود أن نتعرف من خلالك مدى هذا الارتباط التاريخي في هذه الأماكن الأثرية، ولعل خريطة مادبة أقدم خريطة فسيفسائية للأرض المقدسة أبرز مثال على ذلك.
4: نعم، في البداية مساء الخير لك ولكافة الأخوة المستمعين، مساء الخير للزملاء.

0: الإذاعة الأردنية. مساء الخير لكافة الطواقم الفنية العاملة على هذا البرنامج. يعني فلسطين بالرغم من صغر مساحتها إلا أنه بحكم موقعها الجغرافي كرابط بين قارتين تتوسط العالم العربي بحكم كونها مهد الديانات والحضارات، حيث تشكلت الحضارات الأولى في فلسطين قبل 1,000,000 عام واستمرت حتى الوقت الحاضر. هذه المكانة انعكست بآلاف المواقع الأثرية التي تمثل كافة الحضارات التي تعاقبت على فلسطين. وهناك تشابه كبير بين الجغرافيا الفلسطينية والأردنية ووحدة في المعالم المنتشرة هنا وهناك، حيث لم يكن هناك حدود ومعابر، تشابهت منذ العصور الحجرية. خير دليل على ذلك موقع تل السلطان في أريحة، موقع عين غزال في الأردن، هي تمثل حضارة واحدة انتشرت في المنطقة واستمرت عبر العصور، مرورا بالحضارة الإسلامية التي تتمثل في القصور الأموية المنتشرة في فلسطين والأردن بنفس الفترة بنفس النمط على خط واحد توحد الرواية التاريخية للبلدين. وانعكس ذلك على عشرات المواقع بحكم المكانة الدينية لفلسطين كمهد للديانات، الإسراء والمعراج، الأرض المباركة، ميلاد ومهد السيد المسيح عليه السلام، مرور كافة الأنبياء ووجودهم في هذه الأرض. هذا انعكس وهناك العشرات بل المئات من الشواهد التي توجد في فلسطين والأردن التي تؤكد على هذه الروايات. في فلسطين هناك عشرات المواقع التي تعكس الحضارة الدينية التي مرت على فلسطين، بدءا من كنيسة القيامة، كنيسة المهد، مهد السيد المسيح، المسجد الأقصى، الحرم الإبراهيمي، الناصرة نشأة السيد المسيح، وعشرات المواقع. نلاحظ في فلسطين وجود مئات الكنائس المنتشرة في فلسطين تخليدا لذكرى السيد المسيح، بدءا من كنيسة بورقين الذي قام السيد المسيح عليه السلام بشفاء العصر البرص، مقام العازر الذي أشفي فيه هناك معجزة الإحياء، ومرورا بالمواقع الإسلامية التي انتشرت في الحضارة الإسلامية والارتباطها كأرض مباركة، ارتباطها بحادثة الإسراء والمعراج. هناك عشرات الشواهد الدينية التي تمثل هذه الحضارة، وأهمها القدس الشريف وما يتمثل في قبة الصخرة والمسجد الأقصى، بالإضافة إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل، وعشرات بل مئات المواقع التي يصعب حصرها في هذا اللقاء. هذا التشابك والتشابه في الأنماط المعمارية والحضارية بين الأردن يمكن أن يشكل خارطة سياحية قوية تجذب كافة السياحة سواء على المستوى العربي أو الدولي أو العالمي لهذه المنطقة.
1: وأود الانتقال بهذه الجزئية إلى الأخ ميشيل عوض. أخ ميشيل، يعني هنالك العديد من الأماكن الهامة التي نتشارك بها سواء جغرافيا، هنالك مسار الحج المسيحي. كيف يعني عندما نتحدث عن الأماكن الهامة جغرافيا، البحر الميت، المغطس، جبل نيبو الذي يطل يعني على القدس، يعني العديد من الأماكن التي ترتبط بوحدة الرواية التاريخية، كيف تجسد التكامل السياحي بين فلسطين والأردن أخ ميشيل؟
2: صباح الخير جميعا، شكرا لعقد هذه الجلسة. يعني كل احترام، احنا دائما إخواننا بالأردن نعتبرهم جزء متكامل من البرنامج السياحي اللي احنا نشتغل فيه. احنا دائما اغلب الناس بيجوا بزوروا عندنا فلسطين، دائما بكون نضيف البرنامج للأردن. احنا نعتبر الأردن وفلسطين

0: موحدة سياسيا في موضوع البرنامج السياسي. يعني الناس كثير بتحب تكون زارة فلسطين والأماكن السياحية وبالضم. فنعتبر إنه كمان البرنامج السياسي أنه هو مهم جدا، اللي بيكون في جزء أيضا بيشمل الأردن، لأنه في كثير مواقع ما بيكتمل الحج المسيحي أو حتى الحج الإسلامي إلا بزيارة الضفتين. فإحنا دائما لازم ندعو، لازم دائما يكون إن التطلع إنه يكون إن برنامج بضم الأردن وفلسطين كبرنامج واحد، يعني دولتين ببرنامج واحد. وهذا أصبح عالميا مطلوب أكثر، يعني كثير من الناس اللي بيقطعوا مسافات بعيدة بالطيران يكونوا معنيين إنه يكون برنامجهم بيشمل المواقع الموجودة بالضفتين، وهذا بيسري البرنامج وبيسري القدرة على إنه ننافس الآخرين في برنامج السياحة. لأنه أنا بشتغل مع أخي أو يعني إحنا إخواننا بالأردن، سهل جدا نتعاون معهم ونشتغل ببرنامج موحد، وهذا بيؤدي إنه يكون المنافسة إن أكبر وقدرة على التحكم بالمصاري السياحي الحج المسيحي والإسلامي. لأنه إحنا نقدر إنه في إنا أكثر من مسار سياحي، وأيضا إحنا في إنا مسارات مش بس سياحية حج ديني، وأيضا مسارات سياحية للمشي اللي هي مسارات المشي أيضا. فإحنا نقدر إنه دائما كل ما كثرنا إحنا والأردن نخلق برامج.
1: لكن أنتم أيضا أخ يعني ميشيل تواجهون تحديات كبيرة في استقطاب السائح والحاج عبر هذا المسار السياحي الذي تحدثت عنه، سواء المسار السياحي أو الديني. يعني نتطرق لأبرز التحديات التي تواجهونها في صراع دائم ومستمر وشرس مع الجانب الإسرائيلي في استقطاب يعني الزائر.
0: طبعا يعني أول شيء احنا من بداية الكورونا وهناك الوضع المنطقة هو يعني غير مستقر، وبعده أجت الحرب، وبعدين القدرة على احنا نستثمر ونروج في المناطق. يعني احنا كمان عندنا نقص الإمكانيات المالية في دخول أسواق جديدة والترويج لها والحضور معارض سياحية، وللأسف هذا بسبب الوضع الموجود على السلطة الفلسطينية وعدم قدرة الوزارة في إنها تغطي كل المعارض السياحية. طبعا هذا مش لأن الوزارة مقصرة، لا سمح الله، هي بسبب الوضع المالي اللي بتمر فيه السلطة. وهذا أفضل جانب الآخر إنه عنده قدرة مالية بطلع بتواجد بيكون موجود بأرض. عشان هيك أنا بقول إنه حتى نغطي هذا الضعف التسويقي، إحنا وإخواننا بالأردن نخلق برنامج ونروج دولتين كوجهة سياحية موحدة. هذا بيساعدنا إنه تكون المنافسة إن أو يكون عندنا قدرة على الترافق. هيك أنا بقول إحنا عندنا قدرة في المنطقة، يعني إحنا بالأردن، وهي الأردن طبعا تعتبر الحاضنة للقطاع السياحي بالوطن العربي، لأن هي موجودة بالمنتصف. فإحنا نقدر نخلق برامج ضمن لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين ومصر. هذا الجانب الآخر ما بيقدر يشتغل، هذا ما بيقدر يخلق، ما بيقدر إنه
1: هنا يأتي يعني دور وزارة السياحة والآثار، وهي يعني علاقتكم معها كجمعية مكاتب السياحة الوافدة هي علاقة تكاملية، حيث يعمل الطرفين من خلالها على تطوير برامج وخطط التسويق للقطاع السياحي الفلسطيني وسبل جذب الوفود السياحية الجديدة في ظل المتغيرات التي تحصل في القطاع السياحي وفي العالم بشكل عام، ويعني والاستفادة من التطورات الإلكترونية ودمجها في خطط وبرامج الترويج السياحي. لنتحدث عن هذه الثلاثية أستاذ جهاد، دوركم في وزارة السياحة لعمل هذه الخطط، وكيف تتم العلاقة التكاملية ما بينكم وما بين مكاتب السياحة الوافدة وما بين أيضا مكاتب السياحة الوافدة في الأردن؟

يعني الوزارة ضمن رؤيتها واستراتيجيتها تعمل بعلاقة تكاملية ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وترى أن القطاع الخاص هو الجسم الأكبر القادر على الاستثمار في مجال السياحة وتطوير السياحة.

0: التي تتم بين الوزارة وكافة الشركاء كالأدلاء السياحيين، نقابة المكاتب السياحية، الفنادق إلى آخره، لعمل خطط للترويج. هي مروجة فلسطين ولا يمكن ولا يوجد لها منافس في السياحة الدينية، لكن بسبب الظروف السياسية، بسبب سيطرة الاحتلال على كافة المنافذ والمعابر، هذا هو السبب والعائق الأكبر للسياحة الفلسطينية، الاستثمار المشترك للأردن وفلسطين،
1: وبالتالي استحواذ الجانب الإسرائيلي على الزائر والسائح.
0: نعم، واستغلال المواقع السياحية الهامة كبيت لحم والقدس الشريف والمواقع والمختص وجبل نبوم في السياحة الدينية، هذا بحاجة إلى برامج مشتركة. لكن العائق الأكبر لخلق برامج مشتركة هو سيطرة الاحتلال على كافة المنافذ والمعابر والوضع السياسي الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: نعم، وهذا محور سنتحدث به بعد الانتقال إلى الزملاء في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. إليك وفاء.
2: نعم، شكرا للزميلة رانيا أبو جرادة، وهذا الحديث اللي كان على لسان الأستاذ جهاد ياسين وميشيل عوض، في إشارة أيضا مستمعينا الكرام إلى الوصاية الهاشمية ومشاريع الإعمار المتتابعة رغم كل التحديات والانتهاكات التي تأتي من القائمة بالاحتلال، إلا أنه بحمد الله الهاشميين مستمرين ولديهم ذلك التصميم على إكمال العديد من مشاريع الإعمار للمسجد الأقصى ولكل الكنائس أيضا الموجودة في مدينة بيت لحم وفي مدينة القدس. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام في جانب هام بأنه إذا كان هذا هو واقع الحال وأهمية أن تكون هنالك برامج تكاملية ما بين الأردن وفلسطين، يستطيع الزائر فيها الاطلاع على كافة المعالم التي نعم تترك تلك البصمة وذلك الإرث الخالد في رحلته، ليكن هو رسول من يتحدث في عن هذه الأماكن في بلده وفي أماكن تواجد. أتحدث في إشارة ضيف الكريم الأستاذ أيمن عمر أيضا بأنه ذلك الإرث وهذا الحديث وأيضا بحمد الله يحتوي ويزخر الأردن بعديد من مقامات الصحابة تنتشر في كافة محافظات ومعظم محافظات المملكة، في إشارة إلى أهمية السياحة الدينية. أشرت أن هنالك برنامج تدريبي وتأهيلي أعلنتم عنه بالتعاون مع الشركاء من أجل تأهيل حتى الدليل يستطيع أن يتحدث في هذا التاريخ.
3: احنا بدايات موضوع السياحة الدينية هي اجت من اليوم صار في طلب على موضوع السردية الوطنية.
2: نعم، السردية الوطنية.
3: وكان اول واحد حكى فيها سمو الامير حسين.
2: نعم.
3: انه لازم نشتغل على السردية الوطنية للمواقع السياحية الاردنية، سردية التاريخ الاردني.
2: نعم.
3: من بداياته لليوم. فإحنا بالنسبة لهذا الموضوع رحنا انطلقنا على موضوع أنه نشتغل في موضوع الديني، الدين المسيحي والدين الإسلامي بشقين، لأنه إحنا الدين الإسلامي والمسيحي هو مكمل.
2: نعم.
3: يعني نفس المعتقدات الموجودة في الديانة الإسلامية أغلبها موجودة في الديانة المسيحية والعكس كمان نفس الشيء. فإحنا إذا حكينا عن التاريخ عن الدين المسيحي، السائح لما يجي من برا وأجى من أمريكا، أجى من أمريكا اللاتينية، أجى من أوروبا، أجى من آسيا، فهو جاي قاطع مسافة فوق 10 ساعات أو 15 ساعة ليوصل المنطقة هاي. فمجرد ما وصل المنطقة هاي حاب يزور كل إشي أو أكثر إشي ممكن يزوره في المنطقة. حكينا عن المواقع السياحية المسيحية في الأردن إشي، وطبعا بكمل لمنطقة فلسطين. إذا حكينا في السياحة الإسلامية الدينية الإسلامية،
2: نعم،
3: إحنا أكثر إشي كان يدعمنا اللي هو موضوع العمرة بلس، أو هو تقديس الحج أو تقديس العمرة. يعني كان أهلنا زمان شو قال، والله بدنا نقدس الحج، بعد ما يخلص الحج يروح على القدس يقدس الحج.
2: نعم.
3: وكمان تتسوى في العمرة نفس الشيء، بقول لك أنا صرت واصل عامل عمرة، فأنا بدي أعمل إشي اسمه عمرة بلس، هذا الموجود.

0: برنامج في السعودية وكان يمرق من الأردن، بقول لك إحنا جايين على الأردن، الأردن فيها تاريخ، تاريخ بداية الإسلام، أو أن أول إشي معركة مؤتة اللي هي من أهم المعارك اللي صارت في المنطقة هاي،
1: ومقامات القادة أيضا والصحابة،
0: وبعديها أن بعديها صارت طبعا مقامات الصحابة بعد طاعون أمواس وكثر مقامات الصحابة اللي موجودة هم في الأردن، وبعديها صار موضوع حرب اليرموك اللي هو بعد حرب اليرموك انتشر الإسلام في كل مواقع،
1: نعم،
0: في كل العالم، في كل العالم. وعندنا غير هيك إن مقامات وإن أضرح على الأنبياء في زي النبي شعيب والنبي شو اسمه يوشع
1: نعم بالنون،
0: فبالنون فنعم السائح لما يجي هي بيعتبرها جزء من العمرة، يمر الأردن وبعدين يروح على فلسطين. المشكلة وين بتيجي في المشاكل اللي بتصير على الحدود، إنه في ناس بتتقبلها ناس ما بتتقبلها، الأزمة اللي إحنا قاعدين بنشوفها اليوم على المعابر
1: الحدودية، نعم، البرية،
0: في ناس ما بيقبلوا ما بترضى تعطيهم فيز، الحكومة الإسرائيلية مانعيتهم من يدخلوا منطقة فلسطين، ف هاي ممكن المشاكل اللي ممكن تصير، وبعدين
1: صحيح.
0: تحديات، بعدين المعابر والحدود ما بتفتح 24 ساعة لأنه يوصل المنطقة الثانية. أما موضوع أنه هناك عن السياحة الإسلامية، في عندنا كمان مواقع إسلامية مهمة زي أصحاب الكهف،
1: نعم،
0: لأنها أصحاب الرقيم زي ما هي مكتوبة بالقرآن نفسها، لو بنروح عليها هي من أكثر مواقع. أما نعم. الحج المسيحي أخونا
1: أكيد إلياس، يعني الأستاذ إلياس هو سوف يكمل حديثه، نعم،
0: هو خبير بأكثر في موضوع الحج المسيحي
1: وتفاصيله. يمكن مستمعينا الكرام أيضا الزملاء في إذاعة صوت فلسطين أشاروا إلى أهمية مدينة مادبا وهذه الخريطة الفسيفسائية التي رسمت في القرون الماضية والتي تتحدث عن رحلة اللي كان يسلكها الزائر مرورا في الأردن وصولا إلى مدينة القدس وغيرها من المدن الأخرى. نتحدث بمعيتك أستاذ إلياس دبابنة في أهمية اعتبار أن هنالك العديد من المسارات التي تم اعتمادها من أهل الاختصاص بأنها تعتبر ضمن مسار الحج المسيحي، وجود المغطس واعتماده والتعريف عنه أيضا من قبل أهل الاختصاص والفاتيكان، يمكن هذا الموضوع أعطى ذلك الزخم لأهمية الحج المسيحي.
2: شكرا. هلأ مبدئيا بهمنا كثير الزيارات اللي قامت فيها الفاتيكان للأردن،
1: ده
2: بداية من سنة 1964 البابا بولس السادس إجا، وأول مكان زاره كان هو المغطس قبل ما يكون في منطقة الاحتلال، فعشان هيك بعد 64 67 تم إغلاق المنطقة لأنها صفت منطقة عسكرية. إجا يوحنا بولس الثاني في سنة 2000، إجا البابا بنديكتوس هو البابا مبارك بسنة 2009، وعلى مرور 50 سنة على زيارة يوحنا بولس السادس إجا البابا فرانسيس. فهذولا زيارات أكدت تأكيد كامل على أن موقع المغطس موجود في المنطقة الأردنية.
1: نعم.
2: هذا شيء مهم جدا. المواقع الأخرى كلها مواقع كتابية. لما بيقول مواقع كتابية يعني أنا بسرد هذا الموقع من الكتاب المقدس.
1: نعم.
2: هلا بيهمني أنا كثير لما تفضل العطوفة عمر أيمن عمر بالكلام عن الدورة اللي هي السياحية المتخصصة، نعم، الدينية، بهمنا اليوم إنه كل الأدلة السياحية الموجودين عندنا تقريبا 1500 دليل كلهم عندهم السردية، ولكن بنقص السردية بعض الأمور الروحية اللي بطلقها هذا النص حتى نغني السائح اللي جاي عنا.
1: نعم.
2: أنا ما بقدر أنه أسرد فقط، السرد بيقدر أي واحد يسرد.
1: نعم السرد نعم. بدون روح نعم.
2: نعم. كأنه هلا هنا إحنا بنحاول من خلال الدورات إنه نتلقى كمان السردية الروحية للمواقع اللي هي موجودة عنا، وهذا كثير مهم. ما بس بنوصل فقط لخمس مواقع أثرية دينية، هي مواقع الحج المسيحي. إحنا ماشيين مع السائح في الأردن بنلاقي وين ما بنوقف عن سيل الزرقة. سيل الزرقة بتوقع في الأردن إذا بنسأل سيل الزرقة شو اسمه قديما، بجوز اللي بيعرفوه 2003-4-5 بسبب أنه إلهم تخصصية في السياحة، بنقول عنه اليابق. تمام بنروح على الموجب بنقول عنه أرنون، ذكره في الكتاب المقدس. زرد اللي هو الحسا. هذول كلياتهم مواقع جدا مهمة للسردية، وهي كلها سردية ممكن تكون موجودة بين أدينا حتى نقدر نعطيها الروحية الأعظم.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، إذا كان هذا هو واقع الحال وأن هذه الأماكن وأن بلدينا العزيزين يزخران بالعديد من الأماكن، العديد من المقامات، العديد من الأضرحة، وكذلك الحال العديد من الأثار التي تشير بالبنان وبالأمر المرصود والمحكوم بأنه نعم هذا هو المسار وهذا هو واقع الحال. تحدثت الأستاذة رانيا بمعية ضيوفها في الاستوديو بأنه في هنالك تحديات، هنالك صعوبات، هنالك العديد من العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام عدد كبير جدا من الزوار. يمكن شارك الأستاذ أيمن بأنه في هنالك كم لا يمكن له السماح بالمرور، هذا أمر. والجانب الآخر هي الصعوبات التي تواجههم في الدخول للمعابر، هنالك شروط توضع، هنالك أحكام تطبق. فبالتالي هذا الملف رغم هذه التحديات إلا أننا أستاذ أيمن لدينا التصميم والعزيمة بأنه إحنا إن شاء الله نكمل، وأنه يكون في هنالك ازدهار للعديد من أنواع السياحة. أتحدث هنا السياحة في الأردن واللي يمكن يعني تواجهها بعض العراقيل اللي أتت من دول الإقليم ودول الجوار واللي أثرت سلبا على الحركة السياحية.
0: هلا احنا في الاردن يعني الحمد لله حكينا في مجوز باكثر المقابلات حكيت فيها انه ان ما بنقصنا اي شيء غير الشارع اللي يوصل على الاردن، بمعنى انه بنقصنا الطيران. يعني احنا اليوم بني تحتيه عندنا اوتيلات، عندنا مواقع سياحيه، عندنا مواقع دينيه. حتى اخونا الياس بيحكي احنا بس ما عندنا بس خمس مواقع سياحيه مسيحيه الحج المسيحي، لا عندنا كثير. عندنا زي ما حكى وادي ارنون، وعندنا نهر يابوق، وعندنا كهف المسيح في شمال الاردن، وعندنا كمان منطقه مدين اللي هي اللي اجى عليها سيدنا موسى عليه السلام اول مره لما طلع من مصر واجى على الاردن. عندنا البتراء، عندنا مواقع يعني غنية جدا، عندنا تاريخ قديم محاضر، عندنا فن، عندنا حتى نحكي عن تاريخ الحديث، يعني عندنا متاحف فيها فن تشكيلي، ف غنية. بس المشكلة عندنا اليوم ايش؟ الطيران. على الطيران ما بنقدر احنا نحط المشكلة انه على الطيران الوطني هو المشكلة. ليش؟ لانه في احنا شايفين انه في صواريخ، السائح احنا شايفين امان والحمد لله وما صار في حوادث
1: عندنا
0: ولا كل شيء، لكن السائح بيقول لك انا بدي ارجع الاردن وفي صواريخ قاعدة بتمر من فوق الاردن، فبخاف بيقول لك انا باجل الموضوع شهر شهرين
1: ترى حتى تستقر الاوضاع.
0: نعم. وصار في كمان مشكلة انه الطيران غلي. يعني الطيران اول كان السائح قبل احداث غزة كان الطيران يجي من إيطاليا، يجي السائح ب 40-50 يورو 100 يورو كان على الطيران منخفض التكاليف كان يجي على الأردن. اليوم بطل السعر هذا موجود، السعر عالي، منها كمان موضوع بضيق هرمز وغلاء البترول وارتفعت هاي الأمور. بس إحنا المشكلة كمان إنه إحنا يعني إحنا بندعم الطيران الوطني، الملكية الأردنية ما شاء الله عليها من أحسن الطيران الموجود، بس احنا دائما نحكي لهم خفضوا شوي اسعاركم، لانه لما انخفضت اسعار الطيران منخفضه التكاليف على الاردن، الملكيه طيران الملكيه رفعت اسعارها بشكل مبالغ فيه. يعني كانت تيجي من إسبانيا للأردن رايح جاي كان يدفع 300 يورو في فترة وفترات رفعوا سعرها إلى 500 أو 600 يورو ارتفع الضعف. طب أنت لما صار إنه الطيران منخفض التكاليف بطل يجي على البلد، أنت الأصل تحافظ على

0: السعر ترفعه شوي، بس ما ترفعه كثير، لأنه إذا رفعته كثير خلاص وقفت السياحة. اليوم شو ناقصها السياحة في الأردن؟ أنا نفسي أعرف اليوم إحنا شو ناقصنا. أول إيش طبعا ناقصنا إنه توقف الحرب اللي موجودة حوالينا، هاي أول إشي. ثاني إشي نرجع الطيران. نيجي على التاريخ، أنا لو بدي أحكي عن التاريخ، 26 سنة أنا بشتغل فيها كدليل سياحي، أنا كسياحة بشتغل 28 سنة من 98. كل ما صار أسعار الطيران أرخص كل ما رجعت السياحة. بمعنى إحنا بجو صار أحداث الانتفاضة، حتى تاريخ الأردن طلع حتى تاريخ بالسياحة، لأنه إحنا كان عندنا سياحة
1: وتأثروا بعديد أزمات صحيح،
0: لأنه صار إحنا بالألفين صار عندنا الانتفاضة الثانية فنزل السياحة، بعدها 2001 موضوع أحداث سبتمبر نزل السياحة، بعدين 2003 صار موضوع حرب العراق.
1: العربي
0: متى رجعت السياحة الأردن؟ ل2004. والسبب ورجعت بشكل قوي وكان من إسبانيا، يعني اللي بيشتغل بالسياحة بيعرفوا إنه أكتر سياحة كانت تيجي على الأردن من 2004 كان 2004 و5 و6 و7 كان من إسبانيا. والسبب كان إنه عملوا تشارتر من إسبانيا لا وين لا العقبة، وكان سعرها يعني رمزي كان 200 يورو أو 250 يورو. فهذا رفعت السياحة. بعديها صار عندنا المشاكل اللي صارت في أوروبا، البورصة وما بورصة، فردت نزلت السياحة. متى رجعت السياحة مرة ثانية؟ ب 2018-2019 لما رجعوا الطيران
1: منخفض التكاليف. نعم
0: رجعت السياحة. لما صار كورونا وقفت السياحة، بعدين بعد سنتين ثلاث ما رجعت السياحة، رجعوا الطيران منخفض التكاليف، رجعت الزهد. السياحة. اليوم اللي بينقص الأردن فقط الطيران. الطيران يعني بنحكي دائما يعني جلالة الملك يعني هو السفير الأول، والسفير الأول السفير الأول للدولة، وكل العالم بتشوف سيدنا لما يروح على وكموقع الأردن كسياحة مسيحية وإسلامية
1: سابقة لها المكانة ولها الشأن.
0: والبتراء يعني اليوم إحنا البتراء عندنا ثاني موقع في العالم ك من سبع عجائب الدنيا.
1: عجائب الدنيا
0: الأردن كانت الثانية. يعني الأردن كبلد صغيرة، إذا إحنا صوتنا 11 مليون صوت ملايين من العالم ووثقوا أن الأردن تستحق أن تكون من عجائب الدنيا
1: السبع الجديد. نعم صحيح.
0: ناقصنا اليوم طيران فقط لا غير.
1: نعم. إذن لننتقل مستمعينا الكرام للزملاء والزميلة رانيا أبو جرادة وضيوفها الأستاذ جهاد ياسين وسعادة ميشيل عوض، لنتحدث أيضا في تسليط كيف يمكن للتكاملية أن تنضج وأن تزدهر، وكيف هو واقع الحال لبعض التحديات أو حتى بعض الخدمات والأساسيات التي تحتاجونها في عديد من مواقع السياحة الأثرية والدينية. لك زميلة رانيا.
2: لكن اسمحي لي أستاذة وفاء بأن أعلق على ما قاله الأستاذ أيمن. بالفعل الأردن قد تكون وفلسطين بلدتان أو لنقل بلدان صغيرة الحجم جغرافيا، ولكنها بالتأكيد كبيرة وعريقة جدا تاريخيا وحضاريا. وأود أن أبدأ من النقطة التي أثارها الأستاذ إلياس أيضا، حيث تطرق الأستاذ إلياس إلى نقطة هامة ومحورية حول مدى جهودية المرشد السياحي للتعريف بتاريخ المنطقة، وهذا تحدي بحد ذاته مهم أمام جاهزية المرشد السياحي في الجانب الآخر وروايته المفبركة. وأود بالتالي أن أسأل ضيفي الأخ ميشيل حول هذا الموضوع.
3: طبعا أكيد دليل السائح دليل السياحي هو الواجهة اللي السائح تعامل معها أكثر إشي خلال وجوده بالبشر. هو بنكل كل الصورة، هو بنكل كل الرواية، وأيضا هو بنكل الثقافة وبترجم التقاليد. فهو عنصر مهم أساسي. يعني احنا كمكاتب سياحه مرات احنا ما بننتقل الوقت ما بنرتقي بالوقت السياحي يمكن ساعات قليله، بس الدليل بضل معهم يمكن سبع ايام لمده 8 ساعات. هو بنقل الصوره، هو بنقل الروايه، هو بنقل الافكار، هو بنقل كل شيء. فهو عنصر مهم جدا. عشان هيك تدريب الدليل واعطاء الروايه، واحنا بفلسطين عندنا يعني من الناس

0: يعني خلينا نقول اللي عندهم قدرة عالية في الإرشاد السياحي وعندهم قدرة عالية في الخبرة السياحية والمعلومات السياحية. فإحنا نشوف إنه إحنا عندنا نقص في بعض اللغات المعينة. يعني إحنا بفلسطين عندنا نقص في اللغة بعض اللغات اللي للأسف ما بنحكيها، وهذا مرات بيجبر المكاتب الإسرائيلية إنهم ياخذوا دليل إسرائيلي. فإحنا نتأمل إنه يصير العمل على أكثر على اللغات، اللغة مهمة جدا إنه إتقان اللغات بهذا الموضوع.
1: جزء أيضا أخ جهاد من المعركة، يعني نحن نخوض أيضا معركة تاريخية هنا في فلسطين ضد الاحتلال ومحاولاته المستمرة في طمس وتزييف الواقع التاريخي لهذه المنطقة وتغيير معالم المواقع الأثرية. نتحدث يعني في هذا الحوار ونحن أمام يعني هجمة شرسة غير مسبوقة على الأماكن الدينية والتاريخية الأثرية في فلسطين، وما تعانيه هذه الأماكن من محاولات استيلاء الاحتلال وقطعان المستوطنين عليها ومحاولة طمس معالمها. ماذا نتحدث بهذا الشأن؟
2: يعني عانت فلسطين ما لم تعانيه أي دولة أخرى من حيث الرواية والسردية التاريخية. هناك محاولة من الاحتلال لمحاولة فرض سردية معينة مبنية على أسس أيديولوجية وسياسية واستعمارية، ومحاولة فرضها على أرض الواقع، ومحاولة ربطها بشعب آخر، والادعاء بأحقية الاحتلال بهذه الأرض. هذا خلق مشكلة بحثية كبيرة في فلسطين، خاصة في ظل حرمان الفلسطينيين من دراسة تاريخهم من مصادره الأولية طوال فترة الاحتلال، مما أدى إلى تراكم عشرات الحفريات والمراجع الأثرية التي لم تكتب بأيدي فلسطينية. معظمها كتبت بما يخدم نهج وسياسة الاحتلال. هذا الأمر غير موجود بالأردن. هناك منذ القدم حتى الوقت الحاضر العديد من الأكاديميين الأردنيين الذين يدرسون شواهدهم ومواقعهم الأثرية بمنهجية علمية وتاريخية. بالإضافة إلى ذلك هناك محاولات.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة المغرب.
2: منذ الاحتلال حتى الوقت الحاضر للسيطرة على هذه المواقع الأثرية، تسارعت هذه المحاولات في الفترة الأخيرة في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. تمثل ذلك بإعادة احتلال ما نسبته 60% من المواقع الأثرية وأكثر المنتشرة في الأراضي المحتلة عام 67، واستغلال المواقع الأثرية لبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي. يتمثل ذلك جليا في القدس الشريف وما يقوم به الاحتلال من حفريات داخل القدس الشريف منذ 100 عام حتى الوقت الحالي، وهذه الحفريات تجري بمعزل عن العالم، بمعزل عن الأكاديميين المحليين والدوليين، تحاول فرض وخلق رواية معينة لتاريخ المدينة. تصاعد ذلك مؤخرا بمحاولة التقسيم مكاني وزماني للقدس الشريف، تخصيص أوقات للاحتلال، تخصيص أوقات للفلسطينيين، سواء
3: التقسيم الزماني والمكاني للمكان،
2: نعم، مسلمين أو مسيحيين، ومحاولة إغلاق المسجد الأقصى، منع المسيحيين والمسلمين من الوصول إلى مقدساتهم الدينية. هذا خلق حالة من عدم الاستقرار السياحي التي أثرت بشكل كبير على السياحة في
3: ولا فلسطين. ننسى يعني أخ شهاد أيضا إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من 40 يوما متواصلة.
2: نعم.
3: أثناء الأحداث السابقة.
2: نعم، بالرغم من ما يبذل من جهود كبيرة من حكومة جلالة الملك ومن دائرة الآثار الأردنية بالقدس، وما تقوم به العديد من المؤسسات الفلسطينية بأعمال ترميم ما يسمح بترميمه في القدس الشريف، إلا أن المعيقات داخل القدس كبيرة من إغلاقات، حصار للمدينة، بوابات، حواجز، هذا كله يعيق الحركة السياحية. لنا أن نتخيل كم ستشكل السياحة كمصدر دخل، وهو المصدر من أهم مصادر الدخل في الأردن وفلسطين، السياحة. لنا أن نتخيل كم يمكن أن تشكل السياحة من دخل وتنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل في فلسطين لو لم يوجد هذا الاحتلال. يمكن حسبة أرقام بشكل تقريبي، تقديس الحج ربطه بأعداد الحجاج التي تزور مكة المكرمة، وكم نسبة من هذه الحجاج التي ترغب بتقديس الحجة عبر الأردن إلى فلسطين إلى القدس الشريف، أرقام مهولة. الاستفادة من البحر الميت وما يحتويه من مشهد طبيعي، المغطس بمكانته الدينية، بمكانته الجغرافية كأحد أهم حفرة الانهزام الآسيا أفريقية، وهو ظاهرة طبيعية لا توجد إلا في هذه المنطقة، وكونه أحد مواقع التراث العالمي، وهذا أعطى بعد دولي وعالمي عامل آخر للترويج لهذا الموقع. وهناك آلاف المواقع الأثرية والتراثية والدينية التي يتمنى آلاف البشر، سواء كانوا من الديانة المسيحية أو الإسلامية أو من كافة الدول، بزيارة فلسطين، وذلك لتنوع تراثها الثقافي والطبيعي والديني. هذه العوامل ساهمت في الحد من مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية، من الحد من الاستفادة من هذا الكنز العظيم الذي نمتلكه نحن والأردن في مجالات كبيرة وعلى مدار العام. المهم أن السياحة الدينية على مدار العام بدءا بأعياد الميلاد المجيد، الحج، زيارة الإسراء والمعراج، وعشرات القصص الدينية المرتبطة بالبلدين التي يمكن أن تخلق برامج سياحية على طوال العام وتشد انتباه ملايين المسلمين والمسيحيين في العالم لزيارة هذه المواقع والمعالم الأثرية.
3: نعم، يعني بالتأكيد يعني الهجمة الشرسة المستمرة هي ليس لا تطال فقط المواقع الدينية، هي أيضا تطال أيضا المقامات والأسبلة، وتطال أيضا يعني سباستيا، يعني خير دليل، هذه المدينة الأثرية التي تعتبر متحف مفتوح أثري يعود إلى العهد الروماني وما قبل ذلك، أيضا العديد من الأماكن التي باتت الآن تحت سيطرة الاحتلال.
2: نعم، سباستيا نموذج واضح على الاعتداءات الاحتلال على تراثنا الثقافي. سباستيا مقسمة، الجزء الأساسي من الموقع الأثري ما زال تحت الاحتلال. ما نراه في سباستيا هو مدينة رومانية شبيهة في جرش. هذا الموقع في ظل الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي تشكل زيادة كبيرة في أعداد السياحة المحلية التي تزور هذا الموقع. آخر قرارات الاحتلال بمصادرة الأراضي المحيطة بهذا الموقع فرض إغلاقات على هذا على الموقع، الحد من زيارة المجتمع المحلي والدولي لفلسطين بحجة كون فلسطين مناطق خطرة على السياحة الأجنبية، ويحذر كافة الزائرين الأجانب من زيارة فلسطين بسبب الوضع السياحي وبسبب كونها مناطق غير مستقرة سياسيا، بسبب عدم الإمكانية على إصدار تأشيرات الدخول والسيطرة على المعابر.
3: ولا نود أن ننسى أيضا يعني ما تعرضت له الآثار والمواقع الدينية الأثرية في قطاع غزة من تدمير ممنهج لها وسرقة متعمدة كالتي حصلت لمتحف قصر الباشا الشهير في القطاع أيضا، والذي تم سرقة الآلاف من بل عشرات الآلاف من القطاع النادرة والثمينة.
2: نعم، يعني قطاع غزة في ظل العدوان الأخير هو خير شاهد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق تراثنا الثقافي الذي يمتد من العصر البرونزي حتى الوقت الحاضر، من الفترة الكنعانية حتى الوقت الحاضر. قام الاحتلال من مجموع 316 موقع بتدمير بشكل جزئي أو كلي 226 موقع، شملت كنائس، مساجد، متاحف. ومن أبرز هذه المواقع التي تم تدميرها موقع قصر الباشا، وهو مبنى تاريخي وكان يحتوي على متحف الأكبر في قطاع غزة، بالإضافة إلى تخزين المواد الأثرية في هذا الموقع. حتى الآن لا مصدر المواد التي كانت موجودة في هذا المبنى غير معروفة، مصيرها مجهول حتى الوقت الحاضر، بحاجة إلى تقصي الوضع وإجراء استكشاف بين أنقاض الموقع حول ما تعرضت له هذه المجموعات الأثرية الكبيرة.
3: نعم.

0: انتقل اليك الحديث استاذه وفاء.
1: نعم زميلة رانيا، وأنا لي أن أتوقف إشارة لما تحدثتم به من ذلك التشويه، ذلك السلب. هنالك بالفعل من يترصد في تاريخنا بتراثنا، هنالك من يعمل على سرقة هذا التراث وهذا التاريخ، من ينتهج وتمرس في التزوير لعديد من هذه الحقائق والمقتنيات. ومن هنا أتينا بأهمية حديث سمو ولي العهد الأمير حسين فيما يتعلق بالسردية الأردنية. وممكن أنتوا ضيوفي هنا في الاستوديو فيما تبقى يعني من دقائق نؤكد على أهمية توثيق مثل هذه الحقائق، عملية حفظها وتوثيقها أكثر وأكثر، لأنه هذا الأمر وهذه المسؤولية هي أكثر بكثير مما نتخيل.
2: دعم صحيح، لأنه إحنا كنا نحكي في موضوع أنه السردية الوطنية لازم نعم. لازم توثق، والسبب أنه العدو المحتل أراضي فلسطين عمل سردية له من فوق 100 سنة أو 80 سنة، وقاعد قاعد بدرس فيها في أوروبا في أمريكا إنه هاي هي السردية الصح تبعتهم. قاعدين بياخذوا عاداتنا وبيحكون هاي عاداتهم، تقاليدنا إنه هي تقاليدهم، ثقافتنا إنه هي ثقافتهم، حتى أكلنا. يعني أنا بروح مرات معارض في أوروبا بلاقي قاعد عاملين فلافل وعاملين قراص وعاملين حمص وفول، وبتفرج قال إنه هاي أكلهم، هاي ثقافتهم. وهي هاي ثقافتنا، هي هاي عاداتنا. إحنا بلد الأردن وفلسطين، صحيح بلد أنا كحجما نحن بنحكي كبلد هي بلد نعم صغيرة كمساحة، ولكن إحنا كثقافة وعادها ثقافة، إحنا نقلنا ثقافة للعالم كلها من هاي المنطقة، الأندلس اللي إحنا بنحكي عنها،
1: نعم،
2: الأمويين والحضارات اللي صارت هان طلعت من وين؟ من منطقة الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان. فإحنا نعم إن حضارتنا لازم يكون في سردية مهمة أساس ما يسرقوا أكثر من اللي هم سارقينه.
1: نعم، وبالتالي هون نتوقف عند المسؤولية والحس الوطني لدى الأدلة في إيضاح الصورة، في تقديم المعلومة الدقيقة، الدليل، البرهان. يجب أن نحاكي العقول قبل القلوب حتى تصل الصورة الصحيحة والأدق. أستاذ إلياس،
3: أنا بشوف الدليل السياحي هو زي ما حكى في اللقاء الماضي السيد أيمن،
1: نعم،
3: أنه هو سفير الأردن. لازم يكون في هناك حب كبير للوطن، حب كبير لكل شيء في الوطن، حتى أنا أقدر أخذ من الوطن كل شيء حلو حتى أنه أعطي للآخر.
1: نعم.
3: الآخر جايني وبحاجة أنه يتنمى تاريخيا، جغرافيا، دينيا، روحيا بهذا الموضوع.
2: نعم. والدليل السياحي في الأردن هو سفير الأردن وجزء من هو دائما بدافع عن القضية الفلسطينية.
1: طبعا دائما كانت حاضرة. نعم. ولم تغب عن كل المحافل، صحيح.
2: نعم.
1: إذن مستمعينا الكرام، يعني نأمل أن نكون قد قدمنا تلك الصورة التي دائما نبحث من خلالها عن التكاملية بين هذه البرامج السياحية ودور الدليل السياحي، الحديث حول هذه الأماكن التي تزخر وتزخر بالتاريخ الإسلامي والمسيحي. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لضيوفي هنا في الاستوديو سعادة الأستاذ أيمن عمر وهو رئيس جمعية الأدلاء السياحيين، والأستاذ إلياس دبابنة وهو الدليل السياحي العام في الأردن. إن شاء الله نأمل، وقد كان هنالك انفراجات في العديد من الأزمات، إن شاء الله نأمل وأنه يكون هنالك التكامل على أكمل وجه. شكرا لك مهندسنا مجد الزعبي اللي كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، على أمل أن نلتقي. أبث لكم تحيات الزملاء خالد الجبور ومعين الخصاونة من قسم التبادل البرامجي والإخباري. أترككم في رعاية الله ويمنه.
0: نعم.
1: وأجمل المسايا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: نعم.
1: وبركاته. تفضل
0: أستاذة وفاء. أشكرك أستاذة وفاء أبو الروس، سعدنا بلقائنا لكم. نود بالتأكيد أن نشكر ضيوفك الكرام الأستاذ أيمن عبد الله عمر رئيس جمعية أدلاء السياحة، والأستاذ إلياس دبابنة الدليل السياحي العام في الأردن. كما أود يعني أن أشكر ضيوفي هنا في استوديوهاتنا في رام الله من صوت فلسطين.

0: جهاد ياسين وكيل مساعد في وزارة السياحة والآثار، والأخ ميشيل عوض رئيس جمعية مكاتب السياحة الوافدة. طبعا الشكر أيضا موصول لزملائنا الذين عملوا معنا خلف الميكروفون، زميلنا المهندس جواد سليم شكرا جزيلا لك، الزميلة شيرين موسى مديرة دائرة التبادل لدى اتحاد إذاعات الدول العربية شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول أيضا لمستمعينا على حسن المتابعة، والشكر أيضا لمستمعينا في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: برنامج لقاءات عربية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: من فوق تلة عادية تتراءى عمان أمام العين، تلوح البيوت، الزقاق، أسطح المدينة تحت شمس المساء الذهبية. هنا على هذه التلة يقف الأمير عبد الله، لا يرى المدينة.

كانت مجرد حجر وطين، بل يرى روحها قلبها النابض، كأنها حبيبته التي غابت لكنه لم يغفلها يوماً.

0: معذرة مولانا، أراك صامتا. أكاد أسمع ضجيج المدينة كلها في قلبك، أو كأن قلبك مشتاق لشيء لا يدركه الآخرون.
1: إنها أكثر من مجرد مدينة يا مخلد، إنها حبيبتي. كل شارع فيها، كل بيت، كل نافذة كأنها تناديني كلما سهوت عنها. أحيانا أغيب عنها وأشعر بالحرمان كما لو كان أحد الأحبة قد غادر دون وداع.
0: ولعل هذا يا مولانا هو الحب الحقيقي، حين يتجسد المكان ليصبح محبوبا.
1: صدقت يا شيخ مخلد، ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني. قد عشت دهرا على سعد توافقني، أطيعها وهي عندي لا تعاصي.

هنا يتحول الحب إلى تجربة إنسانية مطلقة، الحب الذي لا يحتاج إلى محبوب واضح، لأن المدينة نفسها تصير حبيباً، والوطن صار مرآة للشغف والصبر والوفاء.

0: هذا الشيخ حمزة قد أتى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني.
1: ها، ومن هي هذه التي لا تواتيك يا سيدي، وأنت من أنت؟
0: والله يا شيخ حمزة، لا حبيبة ولا محبوبة، ولكن لا ريب أن بعمان ورباها كثيرا مما يستحق هذا النعت.
1: صدقت يا مولاي،

هنا ربى عمان الساحرة، لا يكتب الملك عن عشيقة بل عن عمان، عن المدينة التي تحتضن أحلامه، عن الوطن الذي صار حبيباً. كل زاوية، كل شارع، كل ضوء أصبح ينبض في قلبه كما لو كان يقابل عيني محبوبته.

0: لو يكمل مولانا.
1: ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني. قد عشت دهرا على سعد توافقني، أطيعها وهي عندي لا تعاصيني. قد كنت أعهدها في كل سانحة، تمشي إلي على شوق تحييني. هل حال دون هواها لوم حاسدها، أم الدلال دعاها أن تجافيني؟ أين العهود التي كانت مؤكدة، تمضي الليالي فأرضيها وترضيني؟ يا ساكني السفح من عمان، إن لنا في حبكم رشأ ما زال يسبيني.
0: الله الله الله، هل سمعت يا شيخ حمزة؟ هل سمعت؟
2: نعم سمعت، ووالله لو لم أسمع من مولاي أنه لا يخاطب محبوبة غير عمان لقلت إنه عاشق.
3: هنا يتحول الحب إلى تجربة مطلقة، الحب الذي لا يحتاج إلى محبوب ظاهر، بل إلى مكان يضم كل الأحباب، كل شارع، كل نافذة، كل ضوء ينبض في قلب الملك كما لو كانت عيون الحبيبة نفسها. قد ضقت ذرعاً بدار كنت آلفها، أصبحت بعد هجر الخل تكويني. عن عمان التي تحتضن أحلامه، عن وطن صار حبيباً في قلبه قبل أن يصبح عاصمه.

0: هذا ربيع أكاد اليوم أنفذه، وذا جمادى أراه قد يعييني، هجرت منه محباً غير منحرف عن الصبابة في صد وتمكيني. أقول للصاحب المضمون غايته أسرج لي المهرة عل المهر يغنيني، قد ضقت ذرعاً بدار كنت آلفها وأصبحت بعد هجر الخل تكويني.
1: هي عمان إذن؟ هي عمان الحبيبة يا مولانا؟
0: نعم يا شيخ مخلد،
2: هنيئاً لعمان بعاشق مثلك يا مولانا.

لم تكن ما للحبيبة مجرد قصيدة، بل شهادة على أن الحب حين يكون صادقاً لا يحتاج إلى محبوب مرئي. وعمان التي تبقى حاضرة في الذاكرة مهما طال الغياب هي المعشوقة وهي جذر العشق.

عسى أرى الشمل بعد اليوم ملتئماً، وألتقي بالتي أشكو فتشكيني، وبعد عتب رقيق كالهوى

سلس تدنو إلي بثغر كان يرويني. أقول في الوقت لا ريث ولا عجل، لعل إنسان عيني ليس يعصيني. فارجع إلى عهدك.

0: وعلى هذه التلال السبع تتجلى عمان أمام العين والروح معا، لتبدو للملك كعاشق يشاهد محبوبته. مدينة لم تكن مجرد حجارة وطين، بل قلب ينبض بالحياة، وجه يبتسم للزائر، روح تتنفس على طول الأودية والسهول. عمان ليست مكانا فقط، بل وعد ووفاء وحب بلا حدود. لتظل عمان المدينة والحبيبة حية في الشعب، في التاريخ، وفي قلب الملك.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاولجي. جلالته يلتقي مسؤولين في لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصينية، ويعرب عن اهتمام الأردن بالتجربة الصينية في تطوير الشركات التابعة للدولة. وفد وزاري أردني يعقد في العاصمة الصينية بكين جلسة حوارية مع ممثلي 7 شركات صينية رائدة في قطاعات استراتيجية. وزراء خارجية الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني. استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل. طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات ويقصف ضواحي في الجنوب اللبناني. وانخفاض على درجات الحرارة بدءا من يوم غد، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية.

0: الصينية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. تأتي السعادة من معرفة ما يجب الاهتمام به وما لا يستحق الاهتمام، هكذا يقول مارك مانسون في كتابه الشهير فن اللامبالاة. فهو يقول: تركز ثقافتنا اليوم تركيزا مفرطا على التوقعات والآمال الإيجابية إلى حد غير واقعي. كن أكثر سعادة وصحة وذكاء وثراء وشعبية، كن كاملا مدهشا، قبل أسرتك قبلة الصباح قبل أن تنتقل إلى عملك الرائع الذي يرضي طموحك، حيث تمضي أيامك في أداء مهامك الكبيرة. لكنك إذا توقفت وفكرت في الأمر ماليا لوجدت أن كل تلك النصائح الإيجابية المفرحة هي في واقع الأمر نصائح تركز على ما تفتقر إليه، فهي موجهة توجيها دقيقا إلى ما تراه من نقائصك الشخصية ومن عيوب ثقافتنا الحالية أيضا، اعتبار أن امتلاك مشاعر سلبية كالقلق والغضب والإحساس بالذنب هو أمر غير جيد على الإطلاق. فلو انتابك شعور سيء ولو لخمس دقائق، فإنك تجد نفسك فورا أمام مئات الصور لأشخاص سعداء تماما يعيشون حياة مدهشة إلى أقصى حد على وسائل التواصل الاجتماعي، فتشعر أن فيك شيئا ما غير صحيح حتى يكون وضعك أقل منهم، وهكذا تزداد حالتك سوءا ويتضاعف بؤسك. وهذا ما يجعل اللامبالاة بأحوال الآخرين أمرا حسنا، وعدم الإفراط في الاهتمام بكل شيء أمرا رائعا. ولذلك إذا شعرت يوما بشعور سيء فلا تكترث، قل لنفسك إنه من الطبيعي أن تسوء الأمور أحيانا، فهذه هي الحياة وهي دائما ما تتراوح بين مد وجس.

هل للذاكرة مهمة يمكن تحديدها باختلاف أصحابها، سواء هم أناس عاديون أو مميزون؟ يقول المختصون في علوم الذاكرة إن المميزين يبذلون دائماً قصارى جهدهم للوصول إلى القمة. هم يحتاجون إلى القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها عند الحاجة إليها وبدقة عالية، وتحويلها إلى صور ذهنية كأنها أفلام قصيرة. يقول تشارلز باكستير: تدخل معظم المعلومات الخاصة بالأعمال إلى المخ من خلال العيون، حيث تنتقل المعلومة من شخص لآخر. ومع ذلك فإن الحواس الأخرى يمكنها أيضاً استدعاء ذكريات وصور ذهنية معبرة، يمكن أن تسخر لتحسين الذاكرة. أنت دائماً ما تقوم بتخيل الصور بغض النظر عما إذا كنت تدرك ماهيتها أم لا. هذا الأمر عبارة عن رد فعل عام من دماغك. تعلم أن تستخدم تلك الصورة الذهنية كمفتاح لاستجلاء المعلومات. كلما أصبحت أكثر براعة في ترجمة تلك الصور الذهنية إلى منبهات للذاكرة، كلما أصبحت ذاكرتك ومهامك التنفيذية أفضل، لكي تضمن أنه بمقدورك تحسين ذاكرتك وقدراتك الذهنية لا تفعل الأشياء عنوة أو تجعلها أكثر صعوبة. حاول أن تجعل الأمور سهلة وعملية قدر الإمكان. من ضمن المقترحات في هذا الصدد أن تختلق فيلما قصيرا في رأسك. عندما تبدأ في فعل ذلك، قم باختيار شخصية رئيسية تحاول بدورها أن تحقق هدفا أو تنجز مهمة عظيمة. يمكنك حتى أن تتخيلها كشخص حقيقي خرج للوجود. كلما جعلت هذا الفيديو يبدو طبيعيا، كلما زادت احتمالية أن

يقول جاري تشابمان في كتابه لغات الحب الخمس: الحب من أروع المشاعر الإنسانية على الإطلاق، حيث يفرح الإنسان كثيراً عندما يلتقي بمن يتوسم فيه أنه توأم روحه وشريك دربه في رحلة الحب والحياة. تجربة الوقوع في الحب من أجمل الفترات، فيها تغمر المرأة مشاعر البهجة والحيوية والنشاط، حتى أن الشخص قد يفعل أشياء من فرط سعادته وشغفه، على عكس ممارساته الروتينية في حياته اليومية. يكون على استعداد أن يبذل الغالي والنفيس في سبيل إسعاد شريكه وإظهار مدى حبه له. إن الشعور بالسعادة الغامرة عند الوقوع في الحب يعطينا إحساساً خادعاً بأننا بدأنا علاقة حميمة، فنشعر أن كل منا ينتمي للآخر، ونصدق أننا نستطيع أن نتغلب على أي مشكلة، نشعر بالغيرة على بعضنا البعض. إن هذا الإحساس يعطينا شعوراً خاطئاً بأن رغباتنا الأنانية قد زالت، وأننا يمكننا أن نضحي بأي شيء من أجل أن نحب. دائماً ما يكون هذا الشعور خيالياً، ليس لأننا صادقين فيما نشعر به ونفكر به، بل لأننا لسنا واقعيين، لذلك نفشل في إدراك حقيقة الطبيعة البشرية. البشر أنانيون. لغة الحب هي الشيء الذي تقوم به، فيحدث أبلغ الأثر في نفسية من تحب، ويجعل شريك حياتك في أوج سعادته، وبه يشعر أنك تحبه، ومن ثم يمتلئ خزان العاطفة والحب لديه. كل منا له لغة عندما يتحدث بها الطرف الآخر يشعر أنه محبوب. المشكلة أنه عندما يريد أن يعبر لغيره عن حبه يتحدث لغته هو، يغفل تماماً أن الشيء الذي يشعره أنه محبوب ليس بالضرورة أن يحدث نفس الأثر مع غيره. إذا كنا نريد أن نتواصل بشكل فعال، فينبغي أن نتعلم اللغة التي يتحدث بها الأشخاص الذين نريد أن نتواصل معهم. بمجرد أن تعرف لغة الحب الرئيسية لشريكك في الحياة وتتعلمها، تكون بذلك قد اكتشفت المفتاح الذي يجعلك تعيش حياة مليئة بالحب مدى الحياة.

في روايتها غدا غدا ترسم الكاتبة الإيطالية فرانشيسكا جانوني صورة مؤثرة لصراعات اجتماعية وإنسانية تنطلق من قلب ريف سالنتو في أواخر خمسينيات القرن العشرين بإيطاليا، حيث يعيش لورينسو وشقيقته داخل عالمهما الصغير الذي تديره عائلتهم المعروفة بصناعة الصابون. يتجلى المصنع الذي أسسه الجد والممتلئ برائحة الزيوت العطرية والزهور رمزاً للاستمرارية والأمان في بقعة تجمع بين الماضي والمستقبل وبين الحلم العائلي والحياة اليومية البسيطة. لكن حين يقرر والدهما بيع المصنع فجأة ينقلب التوازن العائلي رأساً على عقب. يغادر لورينسو البيت مدفوعاً بالغضب والرغبة في استعادة إرثه الضائع، في حين تبقى الشقيقة الهادئة لتواجه التغيير وحدها وتنقذ ما يمكن إنقاذه. وهكذا على مر السنين يسير الشقيقان في طريقين متوازيين لا يلتقيان، أحدهما في مواجهة العالم والآخر في مواجهة الذات. في خلفية الأحداث تتحول إيطاليا من بلد ريفي تقليدي إلى وطن جديد تنبض شوارعه بالأمل والصراعات والطموح، في نص مدهش عن الأسرة والاختيارات والحنين، فضلاً عن الغضب الذي يورث والإخلاص الذي يبقى رغم المسافات. من أجواء الرواية أقرأ لك عزيزي

المستمع. حالما بقي ماركو وحيدا أعاد وضع السماعات على أذنيه، شرع يدندن وهو يسير: ما لا أملكه هو أن أنجو بلا ثمن، ما لا أملكه هو ذاك الشيء الذي لا أفتقده في الغياب. فجأة لمح اللافتة التي كتب عليها كازاريتسو، مصنع الصابون العريق. وصل سيرة، وبعد فترة وجيزة بلغ الفضاء الفسيح الواقع أمام المصنع، بينما كان يتابع غناءه: ما لا أملكه هو قطار صدئ يعيدني من حيث بدأت طريقي.

من الطبيعي أننا لا نمضي على الدروب دون تفكير، لكن الكاتب وائل عادل يسلط الضوء في كتابه زلزال العقول على نمط التفكير الحي الذي ينقل المجتمعات نقلات نوعية ومن حال إلى حال. يؤكد الكاتب على أن التحولات الحضارية تحتاج إلى زلزال يعيد تشكيل وجه الإنسانية لترسم عليه أرقى الألوان وأبهجها وتمنحه بسمات الأمل والإصرار. إن علماء الاجتماع يتنبؤون بأن زلزال العقول حتمي الحدوث وأنه قادم لا محالة، حينما تزداد الضغوط على الأمم وتتعاظم التحديات المفروضة عليها، تعجز منظوماتها الفكرية عن إبداع تصور للحل. حينها تتصدع الأفكار السائدة وتنهار، تأتي الزلازل الفكرية لتعيد تشكيل العقل من جديد، فيتغير تعريف الممكن والمستحيل وأنماط التفكير السابقة التي تولدت في ظلها تلك التحديات. هذه الزلازل هي التي تجدد حيوية العقل وتعيد فرز الأفكار.

وتبدع المخرج من الأوضاع التي تبدو قاهرة، ولا بد للعقل من زلزال بين الحين والآخر، لأن استقرار الأفكار فيه فترة طويلة لا يدل بالضرورة على النضج، بل قد يعني الجمود على ما أليفه واعتد عليه. يجب أن يرتج بين الحين والآخر رجات قوية يعيد من خلالها فرز أفكاره ومراجعة نفسه وأحواله.

إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. جلالته يعقد لقاء في بكين مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية. إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر وانتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد. من العناوين إلى التفاصيل، نبدأ فترتنا الإخبارية من بكين، حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو الجي، كما عقد جلالته لقاء مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني. تفاصيل أوفى والزميل ليث عكروش.
1: في بكين المحطة الثالثة لزيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، وخلال لقاء جلالته رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو ليجي، أشار جلالته إلى أن زيارته للصين تشكل فرصة للبناء على العلاقات الدبلوماسية المتينة والمتنامية بين البلدين، لافتا جلالته إلى ما حققته الصين من تطور اقتصادي ومستويات متقدمة في التنمية. وأعرب جلالته عن تطلع الأردن لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة بهدف الارتقاء بالتعاون في مجالات عديدة. من جانبه أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن العلاقات بين البلدين تعمقت في عدة مجالات خلال السنوات الماضية بقيادة جلالة الملك والرئيس الصيني، مشيرا إلى أن المباحثات التي سيعقدها الزعيمان خلال هذه الزيارة ستشكل أفقا جديدا للشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية. وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين، خاصة من خلال توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة.

0: كما تم بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في بكين اليوم لقاء مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني، وأكد جلالته أهمية بناء شراكات وتبادل الخبرات مع هذه الشركات التي تمثل قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة. وتطرق جلالة الملك خلال حديثه إلى الفرص التي يوفرها السوق الأردني أمام الشركات والإمكانات المتاحة لتوسيع أعمالهم وتعزيز حضورهم في المملكة والمنطقة، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة والصناعات التحويلية. من جانبهم أبدى ممثلو الشركات الصينية اهتماما ببحث فرص التعاون مع الأردن بما يوائم الأهداف الاستراتيجية للبلدين.
1: كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في بكين مسؤولين في لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصينية. واستمع جلالته إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة لي جين حول عمل هذه اللجنة الحكومية في إدارة شركات مملوكة للدولة تعمل في قطاعات متنوعة. وأعرب جلالة الملك عن اهتمام الأردن بالتجربة الصينية في تطوير الشركات التابعة للدولة والآليات المتبعة لتعزيز الحوكمة، مشيرا جلالته إلى أهمية التعاون الفاعل وتبادل الخبرات بين البلدين واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات استراتيجية. هذا وعقد وفد وزاري أردني اليوم في العاصمة الصينية بكين جلسة حوارية مع ممثلي 7 شركات صينية رائدة في قطاعات استراتيجية. وناقشت الجلسة التي جاءت على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين أولويات التعاون وآليات بناء شراكات بين الأردن والشركات الصينية، لا سيما من خلال التبادل التكنولوجي وبحث فرص الشراكة في مجالات الابتكار والصناعات المتقدمة. وتعمل هذه الشركات في قطاعات الاستثمار وتمويل البنى التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة الصناعية والنقل الذكي والحوسبة والصحة الرقمية. واطلع الوفد الوزاري على عرض لأبرز التقنيات والآليات التي طورتها هذه الشركات، وضم الوفد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني وعددا من المسؤولين. أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية وجمهورية إندونيسيا والجمهورية اللبنانية وماليزيا والجمهورية الموريتانية وجمهورية باكستان ودولة فلسطين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية الصومال الفيدرالية والجمهورية التركية بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا، وتشكل هذه الهجمات تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. وأعرب الوزراء في بيان مشترك عن بالغ قلقهم إزاء الاستهداف المستمر لأراضي سوريا وبنيتها التحتية والإضرار بهما، وتنطوي هذه الأعمال بصورة مباشرة على خطر تقويض الجهود التي تبذلها سوريا لاستعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ومعالجة التداعيات الإنسانية الناجمة عن سنوات من الصراع الطويل. كما أعرب وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرقية القدس الشرقية المحتلة. وجدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وحذر الوزراء في بيان مشترك من أن مخطط إيوان الاستيطاني يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة،

لا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن طرح عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما يسمى مخطط إيوان في القدس المحتلة، وأكد أن هذا الإجراء يمثل امتدادا لسياسات الاستيطان الاستعماري والضم والتهجير القسري وفرض الأمر الواقع الرامي إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحذر الأمين العام من الخطورة البالغة لهذا المخطط الذي يقوض وحدة الأرض الفلسطينية وكذلك الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين، ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد طفل اليوم متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين المتطرفين اليهود في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وذكرت الوزارة أن مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل المواطنين في خربة حمروش وأطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة الطفل في منطقة الصدر. هذا وأصيب 8 فلسطينيين في اعتداءات نفذها المستوطنون في بلدة شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة ومناطق أخرى في الخليل. في لبنان، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وأفادت مصادر بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا متقطعا استهدف ضواحي في الجنوب اللبناني صباح اليوم. في هذه الأثناء اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن انتشار الجيش في الجنوب يعني استعادة الدولة لهيبتها وسلطتها، مع تصميم السلطات على تجريد حزب الله من سلاحه تمهيدا لاستعادة قرار السلم والحرب مع إسرائيل. وجاءت مواقف رئيس الحكومة اللبنانية بعد أيام من تسلم الرئيس جوزيف عون رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة لمشاركة لبنان في اجتماع تستضيفه باريس الشهر المقبل تحضيرا لمؤتمر دولي مخصص لدعم القوات المسلحة اللبنانية. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الحكومة العراقية لا تملك نية للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، مشيرا إلى وجود حوار بناء معها بشأن حصر السلاح، وأكد أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح وأن العمل جار على آليات تسليمه. وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بدأت تغير حساباتها بشأن الاتفاق الذي تسعى واشنطن إلى إبرامه معها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط الاقتصادي لتحقيق أهدافها. وقال فانس إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية ومارست ضغوطا كبيرة على صناعتها العسكرية، مضيفا أن الأسابيع الماضية أظهرت أن الإيرانيين شعروا بوطأة الضغوط أكثر بكثير من الأمريكيين. وأكد أن واشنطن تسعى إلى خلق واقع جديد يضمن عدم محاولة إيران إعادة بناء منشآتها النووية، مشيرا إلى أن استمرار الضغط الاقتصادي سيدفع طهران إلى الاختيار بين إبقاء اقتصادها مختنقا إلى الأبد أو إقامة علاقة أفضل مع الغرب. قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 90 آخرون اليوم عندما هاجمت طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفيري وسط أوكرانيا. وقال أولكسندر هانزا حاكم المنطقة التي تقع فيها المدينة عبر تيليجرام إن 6 أطفال كانوا من بين المصابين في الهجوم الذي وقع خلال النهار على مسقط رأس الرئيس فولودومير زيلينسكي، وأضاف 21 شخصا في حالة خطيرة

0: أحدهم طفل. محليا أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الحادي عشر، وأكدت الوزارة أن النتائج متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية انتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس. وكشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة مهند الخطيب بأن عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغت 74,340 طلبا، وأضاف بأن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي فواتيركم سيكون تمام الساعة 3 من عصر يوم الأحد القادم، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة. افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مندوبة عن رئيس الوزراء جعفر حسان معرض المنتجات أردن الخير الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد. وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تحدثت لمندوبتنا سهاد المومني حول هذا المعرض وقالت:
1: شراكة مع مؤسسة إعمار إربد بدأت مبكراً في مراحل الإعداد لهذا المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والتراثية، حيث أن وزارة التنمية الاجتماعية ساهمت منذ البداية وعقدنا مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة ومع مؤسسة إعمار إربد، واليوم نحن نمتلك 30 يوم من أجل تسويق منتجات الأسر المنتجة والجمعيات في هذا المعرض. بدأنا بهذه الخمسة أيام بعد افتتاح جلالة الملك المفدى ل هذا المعرض في زيارته الأخيرة للمحافظة. وكما ترى اليوم هذا المعرض الذي أقيم برعاية ودعم من دولة رئيس الوزراء يستهدف بصورة أساسية التركيز على المنتجات التي تقدمها الأسر المنتجة الأردنية، وخاصة النساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة وكذلك الجمعيات الخيرية.
0: اختتمت محافظة الزرقاء فعاليات مهرجان صيف الأردن الذي أسدل الستار على فعالياته بعد أسابيع حافلة بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المجانية. مدير ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذا المهرجان فقال:
2: هذا البرنامج الوطني الذي امتد على مدار شهرين في مختلف محافظات المملكة حمل رسالة واحدة: الثقافة متاحة لكل مواطن ومواطنة والفرح حق للجميع. خلال هذه الفترة تحولت الساحات والحدائق العامة إلى منصات حيوية استقبلت العائلات والأطفال والشباب، وقدم برنامج ثقافي متكامل مجانا.
0: نظم نادي سيدات قير حارسي الثقافي الرياضي الاجتماعي في محافظة الكرك بالتعاون مع بيت المزار التراثي ومدونة مؤابة الثقافية جلسة حوارية بعنوان السردية الوطنية ذاكرة لا تشيخ. عضو مدونة مؤاب الثقافية الأديب نايف النوايسة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك وقال:
3: نظم نادي قير حارسة الثقافي الرياضي الاجتماعي للنساء طبعا بالتعاون مع بيت المزار التراثي التابع لجمعية ربوع الجعفرية وبالتعاون أيضا مع مدونة مؤاب الثقافية ندوة مهمة جدا متعلقة بالسردية الأردنية، السردية التي لا تشيخ، هذا التاريخ الأردني الذي لا يشيخ. وحضر عدد كبير جدا من النساء والرجال أيضا المدعوين لهذه الغاية، والحضور كان واعيا ومتيقظا لمثل هذه الطروحات. تحدث في الندوة عدد كبير من المشاركين، كنت قد تحدثت عن السردية الأردنية منذ أكثر من 4-5 آلاف سنة ودور هذه السردية في ترسيم حكاية الإنسان على الأرض ودوره في بناء المسيرة الثقافية الأردنية والإنسانية بشكل عام.
0: في مأدبة اختتمت فعاليات مهرجان الشعر النبطي الذي نظمته جمعية الحيرة الثقافية بعنوان من مأدبة تبدأ الحكاية بمشاركة نخبة من شعراء الأردن ودول الخليج العربي وفلسطين. التفاصيل في تقرير الزميل فلاح القيسي.
4: رأى عين الدكتور أمجد

0: تجمعان حفل اختتام فعاليات مهرجان الشعر النبطي الذي نظمته جمعية الحيرة الثقافية بعنوان من ماذا تبدأ الحكاية، بمشاركة نخبة من شعراء وشاعرات الأردن والخليج العربي وفلسطين، حيث اختتمت فعاليات المهرجان وسط حضور جماهيري لافت ملأ مدرج مركز زها معين الثقافي في أجواء ثقافية وفنية عكست مكانة الشعر النبطي ودوره في تعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات. وأسدل الستار على فعاليات المهرجان الذي استمر 3 أيام وحمل رسالة ثقافية وإنسانية لتؤكد أن الشعر لا يزال جسرا يجمع القلوب والشعوب. من مادبا فلاح القيسي.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ السبت انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. جلالته يعقد لقاء في بكين مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية. إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف 11 وانتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل هاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الأعداد والتقديم هزاع البراري
2: مستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات يعتبر المسرح أبو الفنون كما يقولون وهو واجهة ثقافية وحضارية لأية أمة

0: من هذه الأمم على وجه الكرة الأرضية. وفي الأردن في المدن، مدن ديكابولوس والبتراء، نجد أن المسرح هو الثيمة الثقافية والأثرية الواضحة للأعيان. نحن في عمان نتفاخر بوجود المدرج الروماني، هو بناه العمونيون، لكن في ظل الحضارة الرومانية والهندسة الرومانية، جرش المسارح والساحات، أم قيس والبتراء، المسرح موجود في معظم بلدات والمدن الأردنية. الحركة المسرحية تاريخيا، الحركة المسرحية الحديثة ربما تكون تأخرت قليلا، لكن في الإطار العام نقول أن الحركة المسرحية الأردنية تعتبر من الرواد في الحركة المسرحية العربية إجمالا. للحديث عن الحركة المسرحية الأردنية، بدايات ونشأة وحضور والوضع الحالي، الأسئلة والتحديات، يسرني أن يكون معي في هذه الحلقة الفنان والممثل والكاتب والمخرج علي عليان. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: وأيضا أرحب بالدكتور عبد السلام إقبلات، وهو مخرج وأكاديمي وصاحب مشروع مسرحي، حيث أنشأ مسرح الشمس في عمان، وهي مشروع مسرحي أهلي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا فيك. شكرا.
0: ضيوف الأعزاء، تعرفون أن ما للمسرح من أهمية في حضارة وثقافة أي أمة. الأستاذ علي عليان، أنت من المواكبين في الجيل الثالث ربما أو الرابع للحركة المسرحية الأردنية، ولديك إطلالة جيدة على نشأة المسرح الأردني الحديث من الركس بن زايد العزيزي وأنطوان الحيحي في مادبة 1918 وربما قبل ذلك بقليل، وكيف مرت الحركة المسرحية الأردنية في مراحل حتى الستينيات والسبعينيات.
1: يعني أولا أشكرك على المقدمة اللي حكيت فيها عن مدن ديكابوليس، وهو مسألة مهمة جدا لما نحكي عن تطور المسارح من عصر الرومان اللي بناها أصلا المهندسين عمونيون وسوريون، يعني سوريا كانت بلاد الشام، فبالتالي يعني هذه مسألة مهمة جدا نعرف إرثنا وتاريخنا الثقافي والمعرفي المرتبط أيضا بالتوزيع الجغرافي للمدن اللي امتد لغاية وصل إلى تونس، يعني هذا الامتداد لمدن ديكابوليس، والشمال طبعا عندنا مقيس والمسرح اللي موجود فيها كمان،
0: وحتى بيت راس أو ذات راس فيها
1: ذات راس. نعم، يعني هي مجموعة مدن حقيقة، وأنا يعني صراحة أنا كتبت نص عن هذا الموضوع، واكتشفت يعني بالمراجع والبحث عند المؤرخين زي فراس سواح وخزعل الماجدي، وجدت أنه كان في محاولات لإقصاء هذا الإرث الميثيولوجي عن الجغرافيا الأردنية يعني فترات سياسية معينة، وبالتالي هذه مسألة مهمة جدا أنه إحنا نرجع لهذا التاريخ ونرجع نظهر للناس. لكن إذا رجعنا إلى حركة المسرح الأردني من 1918 وجاي، اللي هي زي ما حكيت أنت كان أنطوان حيحي في مادبة، يعني الكنيسة كانت لها دور مهم جدا في تقديم عروض مسرحية، منها عروض لشكسبير، يعني مسرحيات شكسبير، وهذه طبعا لها إسقاطات سياسية كانت في ذلك الوقت، ومحاكاة أيضا للحكم العثماني بتلك الفترة كمان، يعني أو في المراحل الأخيرة للحكم العثماني، وأيضا امتد إلى يعني إذا يعني رجعنا إلى التاريخ الحديث، نحكي عن بداية الستينيات اللي هي أسرة المسرح الأردني
0: بالضبط،
1: وكان المؤسس إلى الراحل هانس نوبر اللي هو كمان أسس المسرح في سوريا، وما زال أثره قائم في مسرح القباني في سوريا، أنه موجود
0: سوريا هنا، كان له في قطر أيضا.
1: نعم، وبعد ذلك في قطر، بعد يعني ولا زال يعني أيضا المسرح الوطني في قطر يحتفي تاريخيا بأنه هو مؤسس المسرح القطري بالدوحة. انتقل لعمان من خلال أسرة المسرح الأردني اللي هي كانت عند نشأة الجامعة الأردنية، اللي كان لها يعني حظوة كبيرة في الإنتاج المسرحي.
0: يبدو أن الستينات كانت فعلا نهضة حقيقية عن أسرة المسرح الأردني، الجامعة الأردنية، مسرح سمير الرفاعي.
1: صحيح، بالجامعة الأردنية كانت حقيقة منارة، يعني منارة علم في فترة الستينيات من تأسيسها، يعني ترافقنا أنا وياك في رحلة إلى جرش وعجلون، صح. وشرحت أنت عن لصديقنا التونسي عن جغرافيا الجامعة الأردنية قديش ممتدة وقديش كانت هذه منطقة.

0: خلاء ومنطقة يعني لكن فيها مسرح، مسرح كبير جدا، وهذا المسرح يعني كان له حضور ضمن البيئة المجتمعية، يعني كان مش بس الجامعة كانت منغلقة على ذاتها، لا كان في يعني منفتحة على المجتمع المحلي، وهذه مسألة مهمة جدا إنه الجامعات تكون منفتحة على المجتمع المحلي. استمر إلى غاية يعني من الستينات لغاية يعني الثمانينات، لكن التلفزيون كان له يعني حظوة كبرى إنه يأخذ
1: الممثلين. رح نتحدث عن المسرح والثمانينات اللي هي العصر الذهبي للدراما الأردنية، الأثر والتأثير، لكن دعني أذهب للدكتور عبد السلام مقبلات. تحدث الأستاذ علي يعني تاريخا لمحطات من تاريخ المسرح الأردني الحديث، لكن أنا أرغب أن أدمج الخاص بالعام، وكنت قد سمعت منك قصة عن طفولتك وعلاقتك الفطرية بالمسرح عندما عرضتم أول عرض في مغارة في مليح، فكيف أنت طفولتك وكيف ارتبطت بالمسرح دون أن يكونك تخطيط ووعي عالي أنك تعمل عملا مسرحيا وإنما كان فطريا؟ حاب هذه النظرة، علاقتك في تلك المرحلة في الطفولة وتعلقك في المسرح.
2: شكرا. بالحقيقة أنا قضيت طفولتي في مليح وهي في محافظة مادبة، وكانت قرية صغيرة، ولا وبالفعل أنا لا أعرف متى بدأت علاقتي في المسرح، ولكن منذ صغري قرأت المسرحيات، يمكن توفر الكتب المسرحيات وخاصة السلسلة الكويتية، سلسلة المسرح العالمي.
1: كانت تصل لمليح؟
2: نعم، وكنت يعني كان عندنا أصدقاء يعني كان عندنا مكتبة، وكان أخي الكبير يحضر كتب
1: سعود قبيلات.
2: نعم نعم نعم، كان طالب الجامعة وكان يحضر كتب منها سلسلة المسرح العالمي، وكنت أقرأ المسرح وأعجبت شديد كثير، ولكن لكن بالفعل أنا وزملائي أو أصدقائي في القرية عملنا مسرحية، وكانت أول مسرحية أشاهدها وأحضرها وأشارك فيها في مغارة في جبل يسمى جبل العاصي في مليح. واخترنا نص بسيط يعني يشبه النصوص اللي بالمسلسلات التلفزيونية المصرية،
1: دراما
2: من رواية لمحمد عبد الحليم عبد الله. وكان في مقطع في حوار جميل، وعملنا المسرحية هناك، ونحن كانت أول علاقة بالمسرح.
1: ولم تشاهدوا مسرح قبل ذلك؟
2: لم نشاهد مسرح قبل ذلك، ولم نشارك في الأعمال المسرحية. بالفطرة عملنا المسرحية، وكان زملاء آخرين في هذه المغارة يجلسون ويشاهدون ويتفرجوا.
1: أي الناس علينا. مغارة وكانها الصالة وفم المغارة هو الستيج.
2: نعم نعم نعم، كان يعني احنا يعني أنا الآن عندما أتذكر هذه الحادثة وهذه الفترة يعني أستغرب أنه كان يعني ليس لدي أنا فقط، وإنما لزملائي كلهم. وحقيقة اسمح لي أن أتحدث عن مدرسة مليح في ذلك الوقت. مدرسة مليح في الفترة هاي في نهاية السبعينات كانت تقيم مهرجانا سنويا مسرحيا، وكان يشرف عليه الأستاذ عاهد حدادين، وكان مدرس التربية الفنية، وكان مسؤول السونوغرافيا والديكور والأمور التقنية الأستاذ هاني حدادين، وهو كان أستاذ التربية المهنية في المدرسة.
1: عنده مشغل يعني.
2: مشغل، وكان حتى ما فيش كهرباء، كانوا يستعيروا أو يستأجروا ماتور كهرباء للمدرسة، وكان الأستاذ هاني يبني من خشب الطوبار، كان يبني مسرح على بلكونة المدرسة، وكان يحضر جميع أهالي القرية يحضروا شباب.
1: هل الفترة هذه دكتور هي التي قادتك لدراسة المسرح فيما بعد في روسيا؟
2: نعم، أثرت في تأثيرا كبيرا، يعني كانت علاقتي في المسرح علاقة حب غير واعي، يعني غير مدرك، بس
1: بعد حب الفطري هذا.
2: حب الفطري، نعم. ولكن بعد هذا هذه المهرجانات التي كانت تقيمها المدرسة أدركت علاقتي في المسرح، وأدركت أنه أنا أحب التمثيل وأحب الإخراج وأحب المسرح عموما. وكان بالنسبة لي يعني كثير مهم.
3: وعلقت
2: علقت لأنه الناس مخاطبة الناس كانت مهمة جدا.
1: طيب احنا يعني جميل جدا، راح نعود إلى فترة الدراسة في روسيا، لكن أرجع للأستاذ محمد علي عليان. قبل أن نتحدث عن الثمانينات والدراما الأردنية وعلاقة المسرح سلبا وإيجابا، أيضا لابد نتحدث عن طفولتك وكيف قادتك هذه الطفولة للمسرح وللدراما.
0: والله يعني إحنا أصحاب الطفولة البائسة يعني زي
1: ولكنها غنية.
0: يعني جيلنا جاي بالوقت الضايع يعني فترة نهاية يعني أو أنا ولدت في 64 يعني ففي رأس العين، ورأس العين الآن يشكل ذاكرتي يعني من
1: طبعا بؤرة عمان
0: لغاية الآن، من سوق الحلال إلى وسط البلد، سقف السيل يعني أو قبل ما يسقفوه طبعا يعني فهذا كان ذاكرتي مع رحمة والدي، كان يصطحبني معه في هذه الأماكن. لكن بالنسبة للمسرح كان في شيء دائما في شيء خفي عند يعني اللي عنده شغف فني، يعني شيء خفي مش عارف إيش هو يعني. إلى أن يعني كنا بالمدرسة بحي نزال، مدرسة عبد الله سراج، كان اسمها حي نزال الثانوية بعدين أطلق عليها عبد الله سراج. وكان يعني في أستاذ الموسيقى، كان عندنا أستاذ موسيقى يعزف على العود اسمه صالح الحوراني بتذكر، وكان برضو أيضا شغوف بالمسرح. فكان وأنا كان عندي رغبة في إلقاء الشعري، إلقاء الشعري الوطني يعني يعني فكان يستمتع هو لما أنا يعني من النوع اللي كنت مطلع يعني أقرأ. يعني كنا ننزل على مكتبة الأمانة اللي بوسط البلد، أمانة عمان اللي عند المدرج الروماني، كنا يوم الجمعة مفتوح من الصبح أنه تنزل تقرأ يعني لغاية صلاة الظهر يعني، وباقي الأيام أيضا مفتوحة المكتبة الكبرى يعني كانتها مفتوحة للأطفال يوم الجمعة وباقي فكنا نروح نقرأ يعني. ما
1: أول اشتباك لك مع المسرح؟
0: أول اشتباك يعني بتذكر عملنا مسرحية لها علاقة بالوطن العربي، يعني كل شخص يحكي عن بلده، عن ليبيا، عن سوريا، عن لبنان، عن فلسطين.
1: في المدرسة يعني؟
0: جوا المدرسة، نعم جوا المدرسة. لكن كان في عداء من الإدارة
1: عدم فهم كان أهمية المسرح.
0: مدير يعتبر المسرح يعني
1: مضيع للوقت،
0: مضيع على الوقت ويعني وخارج الإطار الديني يعني حتى يعني. لكن إحنا كنا يعني نتجاوز هاي، وكنا مجموعة من الطلاب نشتغل مسرحيات أغلبها وطنية تحكي عن فلسطين وبتحكي عن الاحتلال، وكنا احنا في معنا واحد مخرج وواحد بكتب وواحد بيمثل ومجموعه بتمثل. فبالتالي كنا نتحايل على المدرسه نعمل بروفات وروح نعرضها في مركز الانماء الاجتماعي اللي ما زال قائما لغايه الان يعني. وكان يعني مديره متنور يعني، وهذا المركز كان مهم جدا، انشأوا طلاب الجامعه الاردنيه على فكره كليه كان دكتور سيري ناصر بتذكر انه هو كان المبادر في انه وكنا احنا نمارس نشاطنا المسرحي من خلال مركز الإنماء الاجتماعي اللي أسسه الدكتور سيري ناصر، وطلاب الجامعة الأردنية هم نفسهم اللي كانوا كنا نشوفهم يعني كانوا يحفروا الأساسات وكانوا يبنوا وكانوا يعملوا جبلة الإسمنت ويشتغلوا بإيديهم. بالتالي هذا هو شكل عنا يعني حالة شبه مسرحية. احنا ما عملناش يعني يعني معرفة بالمسرح شو هو زي ما حكى الدكتور، ما بنعرف شو المسرح.
2: اسمح لي اقول لك انه يبدو اللي يجمع كل الناس الفنانين هو علاقتهم بالناس حولهم، يعني رغبتهم بالتواصل ورغبتهم ب يعني او اهتمامهم بقضايا حواليهم، والمسرح هو يشكل لهم وسيله للتعبير.
1: بالضبط. طب هذا بيقودني لسؤال دكتور، بما انه المسرح كان وسيله تعبير وتواصل وكان حتى في طفولتنا واحنا ما كان عندنا هالمسارح والاشياء والفطريه نستخدم المسرح لتوصيل التواصل مع اهالينا ومع الحاره ومع المجتمع ومع كذا، لماذا ابتعد المسرح عن الناس؟ يعني ما دام كنا هذا الهاجس اللي بدأنا فيه، لماذا نحن الآن بعيدين عن الناس؟
2: هذا سؤال مهم جدا. وبالحقيقة أنا بحاول كمان من خلال وجودي وعلاقتي في المسرح في الأردن أنه أحكي عن هذا الموضوع. إحنا بالأردن موضوع المسرح صرنا نبحث عن المهرجانات المسرحية عن الاحتفالات دون الاهتمام بالتنمية المسرحية، نسميها بالإنتاج المسرحي.

0: المسرحي بحد ذاته
1: بالثقافة المسرحية،
0: بالثقافة المسرحية، بتطوير المواهب وتوفير لهم المجال انهم يطوروا مواهبهم للشباب الموهوبين. المهرجانات هي عبارة عن احتفالات لشيء يعني عادة يكون انجز، يعني هو احتفال بالانجاز.
1: لا حتى بالمحتوى والموضوعات احيانا نحن يعني نروح للذهنية والفكر والميثيولوجيا ونبتعد عن قصص الناس وحكاياهم وهم.
0: يا سلام عليك، من حيث الموضوع هذا شيء مهم جدا ذكرته، يعني حينما تذكر المسرح تذهب إلى الميثولوجيا والأساطير والكذا، بينما المسرح هو أقرب للناس. يعني أنت ممكن تستعين بأسطورة إلى آخره، ولكنك أنت مادة اللي أنت تشتغليها، المادة الحية هي الموضوع الحالي الآن، موضوع الإنسان الحالي، قضيته الآن. إذا كان هذا هدفك وهذا همك وكنت أنت يعني منغمس في في في حياة الناس وهمومهم، وممكن تستعين بقصص وإلى آخره، بيكون هذا بالفعل يعني يجعل المسرح قريبا من الناس. موضوع إنه الاهتمام بالمسرح بشكل يومي من حيث التعليم وتربية الأطفال في المدارس، وهذا يجعلهم يعني طبعا يكونوا قادرين على التعبير وبالتالي ناجحين في أعمالهم شو ما كانت تكون، بأي مجال يكون. ففي في في ضرورة مهمة جدا لأن يكون المسرح مادة مهمة في المدارس، ضرورية وأساسية. واحد، اثنين، في ناس الآن يتعلموا في المدارس، في مدارس تهتم في في كثير مدارس تهتم بالمسرح،
1: في
0: كثر اهتمام إلى آخره، ولكن حينما يتطور الشاب الموهوب لا يجد أفق في الأعلى، يعني في في في سياق تطوره بالمرحلة معينة بعد الجامعة.
1: سلام، نتحدث بعد قليل عن التحديات والصعوبات التي تواجه الحركة المسرحية الأردنية والعربية إجمالاً. أستاذ علي عليان، إحنا تطرقنا للثمانينات لأن تحدثنا إحنا عن الستينات والسبعينات، لكن الثمانينات ظهرت الدراما الأردنية التلفزيونية وصارت في كل بيت ودخلت وصارت وتراجع نسبيا المسرح. بعد ذلك بالتسعينات وحرب الخليج تراجعت الدراما الأردنية وظهر المسرح وظهرت المهرجانات. نتكلم عن هذه الفترة.
2: يعني فترة الثمانينات صحيح كان في انكفاء للمسرح الأردني، لكن كان في ظهرت فرقة مسرح الفوانيس فترة الثمانينيات، الدكتور يعني الراحل خالد الطريفي وعامر ماضي
1: مختبر موال كما كانت
2: مختبر فيما بعد يعني جاء موال، لكن بداية الثمانينات كان نادر عمران كمان من مؤسسي مسرح الفوانيس، حقيقة أحدثوا نقلة نوعية في المسرح الأردني. وأيضا انتقلوا إلى تقديم عروضهم في المغرب، وأنا زرت المغرب وشفت يعني صور من عروض مسرح محمد الخامس، أهم مسرح في الرباط، ونتاج مسرح الفوانيس اللي أحدثوا النقلة النوعية هاي بالتجارب المسرحية اللي قدموها. وكان بتذكر معهم كان صالح السقاف يعني كان يعني مجموعة متآلفة، محتسب عارف، سهير فهد، يعني هاي النماذج الفنية اللي كانت يعني تحمل المسرح. فقط بقيت هي بالتسعينات بلش يعني أو نهاية الثمانينات مختبر موال اللي كان مؤسسه الفنان غنام غنام، وبعدين أنا التحقت معه يعني في بداية التسعينيات. الآن للأسف الشديد أنه بالفترة هاي فترة ميتة يعني بالنسبة للتأريخ، إذا حكيت بدك تحكي عن التأريخ المسرح الأردني كزخم، وأيضا ك شو بسموها تتابع السن أو العمر
1: الأجيال،
2: الأجيال المجايلة، إنه أصبح في جاب كبير،
1: في انقطاع
2: يعني في انقطاع، الممثلين راحوا باتجاه الدراما والمسرحيين بقوا مسرحيين، وبالتالي صار هذا الخلل الفترة في هذه الفترة. لكن أزمة الخليج الأولى أحدثت أيضا عودة كبرى للمسرح الأردني من خلال يعني عملوا أول دورة كانت مهرجان المسرح الأردني
0: بال 91-92 يمكن
2: أعتقد 91-92
1: 92
2: وكان المبادر فيها الفنان حاتم السيد يعني من فنان طول العمر طبعا، ومجموعة أيضا من الفنانين، وقدموا تجارب مسرحية مذهلة. خالد الطريفي عنده عرس الأعراس، وبكر القباني من مسرحية امرؤ القيس في باريس، فكانت عروض بمنتهى الروعة. يعني هاي أعادت المسرح الأردني إلى الواجهة، مش بس المحلية، لا العربية، وامتد إلى ذلك إلى أن كان يجي خريجين جدد من جامعة اليرموك، يعني بعضهم يمتاز بالثقافة العالية والمعرفة وتقدموا تجارب مهمة جدا، والبعض الآخر يعني كان يعني يذهب إلى القاهرة شوفوا المهرجان المسرح التجريبي، عروض مسرحية. طبعا التجريب في المسرح مسألة مهمة جدا
0: طبعا،
2: لكن تكون فاهم ووعي لماهية التجريب في المسرح، تجريب مثلا على مادة كلاسيكية أو تجريب على مادة يعني لمايرخولد أو لبريخت، هذه مسائل مهمة جدا، أو مادة كلاسيكية من مواد شكسبير يعني
1: أو من التراث
2: أو من التراث. فبالتالي هنا ترجع للثقافة والمعرفة الذاتية، والثقافة الذاتية في أنك تقدم تجريب على هاي المادة. طيب وتكون مقنع
1: أستاذ علي
2: إذا سمحت لي، بس النقطة الأخيرة، هاي بعض المخرجين شافوا هذه التجارب فأجوا طبقوها بشكل سلبي. سألت عن موضوع الجمهور والانكفاء الجمهور عن وابتعاد
1: عن
2: مواضيع الناس. نعم، هذا السبب رئيسي في أنه هذول المخرجين قدموا تجارب، يقول لك يا عمي أنا قاعد بجرب،
1: يعني تجارب وافدة.
2: في فرق بين التجريب والتخريب. التجريب يحتاج إلى معرفة وثقافة، بدك أنت تكسر قواعد، تكسر قواعد بالفن وبالمسرح وبالنصوص المسرحية، بتكون عندك معرفة أنت كيف تكسرها. يعني مش والله يكسرها لأنه والله أروح بالتغريب باتجاه الجمهور ما يفهم. طيب. وصير الادعاء انه هذا انه لازم تفهم انت لوحدك.
1: يعني احنا يمكن راح نتوسع اكثر بهذه النقطه، لان عندما نتحدث عن اثر ودور المهرجانات سلبا وايجابا في الحركه المسرحيه، دكتور عبد السلام مرحله الدراسه في روسيا، حدثنا عن هذه المرحلة. أنت كطالب كيف خرجت من مليح ورحت على روسيا لتكتشف أن هذه المسارح الكبرى وهي من كلاسيكيات المسرح العالمي، وهناك حركة مسرحية وأكاديمية مسرحية في روسيا كبيرة جدا ويشار لها بالبنان. كيف أنت القادم من هذه القرية الأردنية وهي نموذج لكل القرى الأردنية، كيف أنت انفتحت على هذا العالم؟
0: يعني أنا يمكن ساعدني أكثر شيء إني كنت أنا يعني أحب روسيا وأحاول يعني أقرأ معلومات عنها. وقتها كانت تباع مجلات في مادبة
1: صح
0: وغيرها، فكان عندي فكرة ولو كانت بسيطة جدا، لكن الواقع كان طبعا أكبر كثير من المتصور المتخيل من الأول. المسارح، وأيضا هناك تجربة التعليم بحد ذاتها في المعهد
1: الأكاديميات المعهد
0: سألت عنها. تعليم المسرح في روسيا يعادل التعليم من حيث الصعوبة دراسة الطب. يعني كان وقتها المعروف الطلاب اللي بيسهروا وبتعبوا والآخره هم جماعة الطب، متخصص الطب والمسرحيين
2: المسرح.
0: لأنه إحنا كنا ندرس نظري وعملي ونتأخر والآخره مختبرية، وكان صعب. يعني في طوال عملية الدراسة يصير تنخيل للطلاب من حيث شروط كثيرة، منها أهمها الالتزام، وطبعا يعني الموهبة والآخرين. ولكن خلال فترة الدراسة مثلا اللي يشير إلى صعوبة الأمر وكيف كان في تحديات كبيرة، اللي هو أنه كنا 32 طالب تخرجنا 12، وكانت بالتدريج كل يعني
1: كل مرحلة تسقط مجموعة من،
0: وكان أهم سبب دائما هو الالتزام.
1: أيوة.
0: الغياب الكذا يصير كان دائما يكون، واستعدادك أنك تقدم في الدراسة في المسرح وتحصل على علامات جيدة وتقدم وتساهم.
1: بعد الدراسة أنجزت أعمال مسرحية في روسيا؟
0: أنجزت،
1: لأنك أنت أقمت فترة طويلة.
0: نعم أنجزت في أثناء تعليمي للمسرح. أنا كنت أستاذ مساعد أو
1: أستاذ مساعد
0: وأنجزت مجموعة من الأعمال بالتعاون مع الطلاب اللي يدرسوا المسرح ومن ثم فيما بعد في فترة فراغ فترة التسعينات بعد انهيار

0: السيفيتي كانت صعبة جدا، وأصلا حال المسرح كان صعب. فيما بعد أنا أسست استوديو مسرحي مع مجموعة من زملائي وأصدقائي المسرحيين الروس، وباشرنا من جديد للعمل المسرح. وهناك عندي مسرحية يعني أنتجتها وأخرجتها وعملنا على كل يعني على على نعم عروضها في في سان بطرسبورغ من 2008. وحتى الآن حتى اليوم المسرحية تعرض في موسكو مرة بالشهر أو مرتان يعني، ولحد الآن يعني صار لها حوالي 18 سنة يمكن تعرض.
1: طيب احنا كمان رح نعود الحديث مطولا عن تجربة مسرح شمس، لكن أستاذ علي أنت الآن في فترة التسعينات، فترة المهرجانات، وتعرف كان عندنا مهرجان المسرح الأردني ثم مهرجان الشباب، بعد ذلك أيام عمان المسرحية، بعد ذلك انطلقت المهرجانات الخاصة منها المهرجان المسرح الحر والطقوس والزرقاء وصيف الزرقاء ومؤخرا الرحالة، يعني إلى غير ذلك من هذه المسرحية المهرجانات الرسمية والخاصة. وأنت لك تجربة كممثل في هذه المسرحية المهرجانات في البداية، وأيضا كمدير لمهرجان مهم مثل مهرجان المسرح الحر، كيف تقيم هذه التجربة سلبا وإيجابا على الحركة المسرحية؟
2: حقيقة كان في يعني بداية انطلاقنا في المهرجانات كانت من خلال مهرجانين، مهرجان المسرح الشباب عمون لمسرح الشباب في 92 أعتقد، وأنا كنت شاركت بال93 دورة الثانية كانت، ويعني منها مسرحية اسمها كلاكيت، كان الراحل ياسر المصري معنا فيها أول مرة
1: الله يرحمه
2: بيمثل، وكنا يعني هاي المسرحية أيضا شاركت فيما بعد في القاهرة وفي مثلت الأردن في القاهرة التجريبي وبغداد. العرض كان مذهل يعني لدرجة أنه حصل على يمكن 14 جائزة من أصل 15، يعني فلتت منا جائزة فقط يعني، وكان يعني أول يعني مرة بصير فيه جوائز ومهرجان
0: لو جوائز كثيرة يعني 15 جائزة يعني
1: فاز بكل جوائز
2: رغم أنه كان الإنتاج المسرحية كله 500 دينار يعني بالذكر. بعدين أجل مسرح الأردني صرنا نشارك فيه كل عام، تطور يعني مشاركاتنا في المهرجانات المسرحية الأردن، مهرجان المسرح الأردني كان صار يستضيف عروض عربية من خارج الأردن، فبالتالي كان هذا التلاقح الفكري والالتقاء ما بين مسرحيين سوريا والأردن ولبنان ومصر والخليج العربي، بالتالي كان كوننا علاقات عربية واسعة ما زالت لغاية الآن مستمرة يعني من خلال هاي المهرجانات اللي هي أتاحت لنا هذا المعرفة، معرفة الانتشار، سواء هم يعرفوا المسرح الأردني إيش هو ونصل، وحقيقة كان تقدم تجارب مسرحية يعني بشكل كبير جدا، وترضي ذائقة الفنان المثقف الرجل الشارع، يعني كان في تجارب مهمة جدا. بعدين انطلقت المهرجانات المستقلة، مش أنا ما بسميها خاصة، بسميها مستقلة بمعنى أنه هي تمتلك استقلالية كونها بتقيمها فرق مسرحية وجمعيات، وبالتالي يعني هاي استقلالها استقلاليتها سواء في الاختيار أو في الإدارة أو في
1: النهج الذي تراه
2: بالضبط، يعني كل يعني فرقة يعني أصبح لها نهجها الخاص فيها. بالتالي بدأت في هذه المهرجانات هي فرقة مسرح الفوانيس اللي كانت تستقطب عروض مسرحية من كافة أنحاء العالم.
1: صحيح.
2: ذاكرتنا الجمعية يعني أنا في عروض ما بنساها لغاية الآن من خلال مسرح الفوانيسي اللي كنا نشوف هذه
1: هي أيام عمان،
2: أيام عمان المسرحية نعم، وكان طبعا نادر عمران هو يعني المبادر الأساسي في تكوين هذه الفرقة، بالإضافة طبعا للفنانين اللي كانوا معه. جينا احنا كمسرح حر بعد ذلك، يعني كنا نقدم تجارب فترة التسعينيات ضمن مختبر موال، يعني أنا وزميلنا غنام ونصر الزعبي ومجموعة يعني، وقدمنا مثلا على سبيل المثال في 96 مسرحية كأنك يا أبو زيد، وهذه مسرحية عرض برجوي شعبي احتفالي
1: حضور،
2: كان عرض ساعتين مدته والناس قاعدة وبتضحك وعاملين احنا مفارقات كوميدية كبرى في العرض، وشاركنا في مهرجان القاهرة التجريبي وعرضناه على مسرح الجمهورية كمان في القاهرة، وكمان لقى حظوة كبيرة يعني من المسرحيين العرب يعني، واتذكر حتى ممدوح عدوان الكاتب الراحل
1: معروف
2: بعد عرضنا ظل موجود معانا بالمسرح وروح معنا في الباص اللي مخصصينه إنا، وفي طريق بتذكر يعني كنت جالس أنا هو ونصر الزعبي في آخر الكرسي، قال أنا راح أروح على الشام وأكتب مسلسل زير سالم، أكتبه مسلسل. وفعلا روح رجع على الشام بعد ما شاف العرض بعد ما شاف مسرحية الزير سالم اللي كنا مشتغلينها أيضا. فبالتالي يعني إجا مسرح الحر، إحنا ببداية تأسسنا كفرقة ضمت مجموعة كبيرة، نبيل نجم، بكر قباني، عبد الكامل خلايلة، خليل إشحادة، غنام غنام،
1: أسماء كبيرة،
2: أسماء كبيرة.
1: ثم جاء و... عشيات طقوس
2: بس بال2006 احنا اسسنا المسرح الحر بال2000 يعني بعد 6 سنوات ما كان عندنا هدف انه نعمل مهرجان احنا بالعكس يعني كان عندنا هدف، كان في مهرجان الفوانيس قائم في اواخر عمره، لكن احنا كان عندنا بدنا نعمل احتفاليه لانتاجاتنا على مدار 3 سنوات وقدمناها على مدار 3 ايام يعني او 4 ايام يعني بالمساحه مديريه المسرح ومسرح حسين المش انتاجاتنا احنا المسرحيه. فبعدين تكبر الفكرة يعني كبرت السنة اللي بعديها بمناسبة تأسيسنا قلنا نعمل كمان إنتاجات ونجيب فرقة من سوريا وفرقة من تونس أعتقد أو لبنان يعني، فجبنا فرقتين، فهيك تطورت الفكرة
0: يعني صار بتدرج الموضوع.
2: بعدين اللي شجعنا على فكرة باستمرارية الراحل نادر عمران اللي هو كان يعني عنده أيام أعمال مسرحية اللي يديرها، هو أكثر كان مشجع له وكان يحكي معي تليفون يقول لي تعال احضر تعال نتعشى تعال كون معنا يعني، كان يعني أنا تعلمت في كيفية استقطاب عروض من خلال مسرح الفوانيس.
1: يعني هل المهرجانات المستقلة واللي هي ضمنها المسرح الحر، عشيات طقوس المسرحية، صيف الزرقاء، المونودراما مؤخرا، أيضا الرحالة، الفضاءات المغايرة، هل هذه المهرجانات دكتور عبد السلام بتحس إنها أضافت وحركت الراكد في المسرح الأردني وكان لها مردود إيجابي، أم أن هناك أيضا مردود سلبي لهذه المهرجانات كنوعية عروض؟
0: يعني أنا إلي موقف من المهرجانات يمكن يكون حاد شوي،
1: يعني بدنيها بأقل حد.
2: أنا دائما يعني نتناكف في هذا الموضوع أنا والدكتور السلام.
0: أنا برأيي أنه المهرجانات حلت محل المسرح.
1: كيف؟
0: يعني المهرجانات كنشاط احتفالي مناسباتي حل محل المسرح اللي هو مفروض يكون يومي وفاعل على مدار العام.
1: نعم.
0: يعني صار المسرحيين وخاصة وأحزن عليهم على فكرة مسرحيين الشباب لأنه يعمل مسرحية تربى في فترة كان يشوف أن المسرحية ممكن يعني ينتج مسرحية ويشتغل عليها خلال فترة 2 أو 3 عشان يعرضها مرة أو مرتين. يعني هذا طبعا يتعب عشان
1: في حال يا دكتور لو وقفنا المهرجانات ماذا سيكون حال المسرح؟
0: سيكون في مسرح.
1: يعني أنا يمكن أختلف معك قليلا، بقول أن المهرجانات وفرت مساحة ومنصة للمسرحيين أنهم يقدموا عروضهم بغياب المسرح اليوم.
0: ما هاي سؤال أوكي، هذا من حيث الشكل، بس من حيث المضمون وفرت لهم يقدموا لمين مسرح؟ يقدموا الآن اللي بيجري أنه كل المهرجانات هي تعرض مسرحياتها لنفس الشباب، يعني 300 واحد بيجي بحضروا مسرحيين بيحضروا كل المسرحيين نفس الشيء، يعني في اللي على خشبة وفي المتفرج هم نفسهم الفنانين. وين الجمهور؟ الجمهور ابتعد انفض عن المسرح لأنه المسرح بذهب نحو زي ما تفضل الأستاذ علي ليان الحديث قبل شوي، لأنه يعني ابتعد بالموضوع، ابتعد في عن الناس، وزي ما تفضلت
1: من الذي ابتعد، المسرحي أم الجمهور؟
0: أول شيء المسرح ابتعد، المسرح هو اللي يتحمل مسؤولية إقامة علاقة مع الجمهور،
1: هذه القطيعة
0: هو يتحمل مسؤولية إقامة علاقة والقطيعة بالتالي هو مسؤوليته، لأنه مهمة المسرح هي هو إقامة هذا التواصل، فعل التأثير من خلال بين ما بين الخشبة وما بين القاعة اللي هي فيها الجمهور، وحينما هذا التواصل هذا يعني يبلش ينقطع يبطل فيه تأثير من قبل الخشبة من قبل الفنان على المتفرج، المتفرج يذهب لا يعود إلى المسرح. وهذا ما حدث، إنه إحنا صرنا نبحث عن المسرح كنشاط مناسباتي.

0: والمسرح هو مختلف تماما.
1: طب استاذ علي يعني باختصار لك حق الرد.
2: يعني هو دائما نتناكف ونختلف في هذه الموضوع
1: وهذا طبيعي،
2: لانه انت كمان قلت انه ماذا يعني لو توقفت هذه المهرجانات شو راح يصير، وبقول لك برجع المسرح، لا لن يكون هناك مسرح في الاردن. المساله

0: عندنا داتا خاصة فينا، عندنا جمهورنا احنا بنشتغل عليه بعيدا عن المسرحيين اللي بيحكي عنهم الدكتور، لا في عندنا جمهور عادي بيجي بنلمسه احنا من خلال يعني المنصات اللي بنعملها، منصاتنا يعني
1: ممكن بس بحاجة انه نوسع هذا الجمهور،
0: نعمل
1: أكثر
0: قياس الرأي، يعني عندنا قياس للرأي بجوز نختلف احنا عن الاخرين، احنا عندنا يعني
1: احنا نحكي بشكل عام
0: خطط استراتيجيه في بناء
1: يعني احنا نحكي بعد المهرجانات بصفه عامه.
0: نعم، لكن المهرجانات هي المتنفس اللي الوحيد للعروض المسرحيه، مش بس المحليه، احنا بنستقطب عروض مسرحيه من الخارج، وبالتالي هذا استقطابها بحد ذاته يعني هو انجاز كبير لما تجيب عرض من المكسيك او من تشيلي أو من الولايات المتحدة أو من هولندا أو من إسبانيا، هاي مسألة مش سهلة طبعاً إنك تستقطب
1: الجمهور.
0: الجمهور الأردني، الجمهور الأردني ما بيروح على إسبانيا ولا بيروح على فرنسا حتى صحيح. يشوف عرض مصري، أنت بتجيب هذا العرض إله. وطبعاً المخرجات الأساسية دائماً إحنا بنحكي عنها، إن المهرجانات هي المخرجات موجهة للجمهور وليس للمسرحي أو الفنان المحلي، لا هي للجمهور أساساً. لذلك إحنا لما نستقطب عرض مسرحي ما بنقيس حسب رؤانا ومعرفتنا الثقافية في اختيار العرض، بنقيس حسب رأي الجمهور، طبعا الجمهور المثقف مش الجمهور مسرح تجاري أو مسرح يخضع
1: لأنه يعني بالنهاية المسرح هو جمهور النخبة. دكتور أنا بدي أرجع لك
2: بس بدي أوضح نقطة ما يتعلق في موضوع، أنا طبعا مش مع أنه نحط المهرجانات في جهة والمسرح في جهة، هو الموضوع المعادلة هي كالتالي، هي وجود مسرح يفرز مهرجانات، فالأولوية لمسرح يومي على مدار السنة، خلينا نسميه بلاش نقول يومي، على مدار السنة يعرض لجمهور ومن خلاله خلال هذا النشاط المسرحي على مدار العام يتم إفراز
1: يعني المهرجانات. أعتقد أنه ما حد راح يختلف معك بهذه النقطة بهذا.
0: بس اسمح لي، هي مسرح الشمس موجود، قادر أنك تعمل مسرح يومي بشكل يومي تقدم على مدار
2: يعني
0: العام،
2: هو مش بالضرورة
0: صعوبة يعني.
2: مسرح الشمس تجربة،
1: هو أنا بصراحة هو استبقني علي،
0: أنا هو ثقافية عالية عالية المستوى لكن
1: أستاذ علي خلينا نعطي فرصة للدكتور عبد السلام يحكي لنا عن تجربته في مسرح الشمس، لأنه تجربة فريدة
0: حضارية
1: ومميزة
0: وجريئة،
1: وكون أيضا تجربة مستقلة يعني أنت هذا مشروع يعني أنت تقريبا قمت عليه بشكل شخصي.
2: نعم، أنا يعني منه أنا كنت
1: كيف فكرت فيه وشو الأسباب وماذا قدم مسرح الشمس؟
2: كنت من وأنا أدرس في المعهد في روسيا كنت أحلم بمسرح، وبعد ما توقفت فترة يعني بعد ما خلصت الدراسة خاصة بهاي الفترة صار في فترة انقطاع، وكنت يعني جيت على الأردن وشاركت مهرجان المسرح الأول في كنت مساعد الأستاذ حاتم السيد مخرج مساعد له، وطبعا بفضل الأستاذ الدكتور خالد الكرك اللي هو دخلني في معمعان، كنت لسه طالب جديد وجاي، شكرا طبعا وتحياتي
1: للدكتور خالد الكرك. نعم. القامة الكبير.
2: نعم. فكان عندي هذا الحلم من وانا هناك، وبالفعل يعني زبط معي أجي وهيك اتخذت قرار حاسم وأعمل المسرح. طبعا واجهت صعوبات كبيرة، ولكن مستعد أن ما يتعلق بجمهور أقدر أقول أنه مسرح الشمس أثبت لي
1: هو تحدي عموما.
2: هو تحدي، بس أنا أكثر شيء أصلا مشكلتي هو فيه هو مع الجمهور، لأنه احنا شوي يعني بيجينا جمهور والى اخره،
1: بناء بده صبر
2: يعني بصير تطور تدريجي والى اخره وكذا، بس في جمهور وانا اعتقد الجمهور بفهم كثير وبحس بقيمة المسرح كثير
1: طبعا،
2: ويحتاج الى المسرح كثير، بس وفر له عروض مسرحية
1: تشبهه
2: وتتحدث بلغته وتحكي عن معاناته مثلا، تحكي عن تطلعاته عن آماله عن همومه، حاول تبني هذه الموجة. الموجة هي يبنيها الإنسان اثنين يتحدثوا مع بعض، يمكن يعجبك هذا الشخص يمكن ما يعجبك من خلال حديثه حتى لو حكى لك أي كلمة سيئة. وهنا المسرح عليه واجب أن يبني هاي العلاقة الحميمة مع الجمهور، سيأتي الجمهور، وتجربة مسرح الشمس تثبت ذلك. مسرح الشمس هو عايش كمسرح مستقل طوال الفترة. يعني احنا بنينا في المسرح بنينا نشاطنا باعتمادنا على انفسنا.
1: نعم.

0: يعني لم يساعدنا أحد أبدا. وظلينا بشكل مستقل نتطور ونتعثر
1: ومرهم مثل أي مشروع في الدنيا
0: كثير. يعني العثرات كثير كانت خاصة أنه يعني احنا نفسنا نكون كمسرح جزء من الفضاءات الموجوده بالاردن كمسرحيين, بس النظره نحو
1: لا بس هو بصدق يعني الان لا نستطيع ان نتجاوز تجربه مسرح شمس. يعني هو فرض نفسه كاحد فضاءات المسرح الاردني, يعني لا يستطيع احد ان يتجاوز ذلك. دكتور استاذ علي العيان, تحدثنا عن جماليات المسرح وعن ذكرياتنا وعن التاسيس والمهرجانات, لكن أكيد هناك تحديات وصعوبات تواجه الحركة المسرحية الأردنية, وهي تكاد التحديات المحلية تكاد تكون عربية وربما عالمية أحيانا, من حيث التمويل, الموازنات, من حيث أن المسرح بلا تذاكر, يعني لا يوجد شباك تذاكر للمسرح الجاد, وهذا السؤال أيضا مطروح. البنية التحتية لمهرجانا للحركة المسرحية سواء في العاصمة أو في المحافظات, كيف ترى ذلك؟
2: يعني بدأ من الآخر أنا يعني على موضوع البنية التحتية, يعني للأسف إحنا لم يعني يتطور بناء مسارح جديدة إلا يمكن بالمدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة اللي هي منغلقة على ذاتها, يعني لا تتعاطى مع المجتمع المحلي ولا تتعاطى مع رجل المسرح أو اللي بيشتغل مسرح.
1: بس في مراكز ثقافية حديثة في المحافظات بدأت
2: بالمحافظات. نعم, في هذا مسألة مهمة جدا, المراكز الثقافية اللي أنشأتها وزارة الثقافة بالمحافظات, وهي مسألة مهمة ومتنفس حضاري لأهل المنطقة أو المدينة أو المحافظة. وبالتالي احنا بنحكي عن العاصمة اللي دائما يتركز فيها الانتاجات ثم تذهب الى المحافظات. من يعني انشاء المركز الثقافي الملكي لم ينشأ مسرح في عمان سوى مركز الحسين الثقافي اللي انشأته أمانة عمان الكبرى.
1: صحيح.
2: طيب جينا لو حكينا ليش ما فيش دار أوبرا في الأردن؟ يعني للأسف يعني كل البلدان فيها دار أوبرا, الأردن ما فيها. ويعني بتذكر شفت مخطط لبناء دار أوبرا بإمارة عمان مكان سوق الجمعة الآن. سوق الجمعة هذا مخططه دار أوبرا للأسف.
0: يعني
2: وبالتالي يعني هاي تحتاج طبعا إلى بنية وتمويل منيح, يعني وقادرين على يعني إحضار تمويل من اليابان من بريطانيا بموله يعني بناء مسارح, لكن المبادرة اللي هي المهمة.
1: إذا حتى غير الأوبرا إحنا بحاجة إلى تعدد في كل حي يكون فيه.
2: هي دار أوبرا تشمل مسارح متعددة, يعني في دار أوبرا الكبرى, في المتعددة الأغراض, في القاعات الصغرى, المسرح صغير, مسرح يعني في بتكون عدة مرافق.
1: طيب من حيث التقنيات المتوفرة,
2: التقنيات أيضا لا يوجد تحديث عليها ولا يوجد صيانة دائمة واستمرارية دائمة. المؤخر يمكن طلعنا العام الماضي طلعنا من خلال اطلاعنا على مثلا تقنيات المركز الثقافي الملكي بمبادرة شخصية من يعني بعض الموظفين استطاعوا أنهم بدل ما الكشاف هذه يودوه على الإتلاف لا يصلحوه بعشر دنانير, يعني يعيد تشغيله من جديد. لرغم أنه في عندنا حداثة في مسألة التكنولوجيا المتطورة سواء بالصوت أو بالإضاءة, في الآن تكنولوجيا متقدمة يعني, لكن في بعض المسارح يعني ما زال يدوي يعني الاستخدام, مش في تطور. الآن في دخل الذكاء الاصطناعي على الإضاءة وعلى الصوت, يعني دخل هذا الجانب, لكن المسألة تحتاج إلى مواكبة دائمة وإلى تطوير تكنولوجي واكب العصر من أجل إنك تحدث نقلة. وإن كان المسرح قديم لكن يحتاج إلى يعني محافظ على البنية التحتية.
1: طب موازنات الرعاية الدعم الحكومي وغير الحكومي.
2: شوف يعني بالتسعينيات أتذكر بالتسعينيات كان الإنتاج المسرحي تقريبا 20,000 دولار, خلينا نحكي بالدولار 14,000 دينار إنتاج المسرحية, الآن 7,000 8,000. رغم تقادم الزمن ومعدل غلاء المعيشة اختلف.
0: اطلع على الميزانية يعني كمان ميزانية وزارة الثقافة كانت عام 2007 كانت يعني حوالي
1: 17
2: بدل ما تتقدم راجعة النص.
0: ففي حاجة إلى اهتمام أكثر يعني من قبل الدولة بالمسرح يعني
1: تجربتك بالقطاع الخاص, هل القطاع الخاص مهتم بالثقافة مهتم بالمسرح ولا بحاجة نشتغل عليه أكثر؟
0: والله القطاع الخاص
1: البنوك المؤسسات الشركات
0: طبعا أنا أقول لك والله حقيقة في مزاج الاهتمام بالمناسبات القطاع الخاص طبعا يهتم بالأمور هاي إذا كانت بالثقافة وكذا إذا كانت تروج له يعني تعمل له دعاية
1: إذا كان لها مردود اجتماعي
0: إذا مردود اجتماعي وإذا كان كذا فالمسرح إنما يكون
1: محدود
0: العروض فيه محدودة
1: والجمهور محدود
0: وكذا فبصير طبعا هاي اهتمام
1: حسابات أقل
0: فحينما يكون عندنا مسرح يعني يهتم بالجمهور ويعرض للجمهور وبيكون في عند راح يصير في عندنا نجم مسرحي يعني أو خلينا نقول بلاش نقول نجم مسرحي يصير في ممثلين معروفين لدى الجمهور بحبوهم راح يكون في عندنا جمهور يأتي إلى المسرحيات وإلى العروض ويتوافد ومعروف إنه جمهور المسرحي يعني مش بالضرورة يجي بدعاية زي ما يعني زي التسويق أو الترويج للبضائع هنا ده مختلف الموضوع هنا الناس يحكوا لبعض الناس يروجوا يعني الناس هم اللي يروجوا
1: والمهتم يبحث ويتابع
0: والمهتم يتابع والترويج ويعني الجمهور ينمو عدده يكبر بشكل تدريجي ويحتاج الموضوع إلى صبر يعني يمكن تتعرض 20 واحد فيما بعد أكثر فيما بعد أكثر إذا ظليتك مثابر على العروض أنت راح يكون عندك
1: يعني يبدو أنه القطاع الخاص يتناسب طرديا مع حجم الجمهور يعني كلما زاد جمهور المسرح كلما زاد اهتمام القطاع الخاص لأنه يريد أن يروج لنفسه من خلال قطاع أوسع لذلك هو بيذهب مثلا إلى الرياضة أو إلى الحفلات الموسيقية الكبرى إلى غير ذلك. طيب أستاذ علي احنا نتحدث أيضا عن عناصر المسرح الأخرى عن الإخراج عن التمثيل عن النص يعني هل هذه العناصر في المسرح الأردني متوفرة على ذات السوية عندنا مخرجين ممتازين ممثلين رائعين كتاب نص يعني كميات ونوعيات أم أن لدينا تحديات في هذه الجوانب
2: يعني في كثير بيحكوا في أن أزمة نص وعملوا ندوات ومناقشة أزمة النص أنا بشوف أنه ما في أزمة نص على الإطلاق يعني لكن ترجع لثقافة المخرج اللي بدي يقدم تجربة مسرحية جديدة إنه شو بدي يقول إشي جديد في نصه اللي ورؤى وقدم فكره بالعرض المسرحي الجديد ويكون عنده تصور أين سيذهب سواء بدي يأخذ نص لشكسبير أو نص محلي أو خبر في جريدة ويبني منه نص مسرحي هاي مسألة مهمة جدا اللي بصير انه يعني في بعض المخرجين بيصور نص تصوير يعني ما بيعملوا حتى معالجة درامية حتى يحط فكره
1: وبصمته الخاصة
2: برؤى في هذا العرض يعني من النصوص العالمية على سبيل المثال يعني ولا بلاش نذكر أمثلة لكن في بعض المخرجين يعتني في نوعية النص أو الكلمة أو حتى الممثل عنده الرغبة بأنه يقدم شيء جديد فبالتالي هون بصير في هذا التلاقح المهم جدا ما بين مخرج وكاتب كاتب وممثل ممثل ومخرج وصير هذا هاي الثقافة المعرفية من خلال مناقشة نصوص مسرحية من خلال أفكار من خلال مشاهدات عروض مسرحية طب إحنا شو بنقصنا مثلا إنه نشوف عرض تونسي زي مثلا للعرض الفاضل الجعيبي مثلا عمل تجريب على مادة كلاسيكية عادية لكن قدم تجربة مذهلة يعني شو بنقصنا احنا بالأردن نقدم هذا النموذج عندنا موجود بالأردن هون لا تنقصنا الثقافة ولا تنقصنا المعرفة ولا الخبرة الخبرات مسألة مهمة جدا لكن التعاطي مع المسرح كمرحلة وأقدم عرض وعرضين وينتهي بعد تعب شهور وبعد تعب يعني فريق كامل يشتغل على مدار 3 شهور من الإنتاج عرض مسرحي وقدم عرضين في هالمهرجان وعرض في المحافظة وينتهي وأخذت فلوسه وانتهيت
0: طيب يجب يعني أن يكون الحكم أنا أسف يجب أن يكون الحكم ليس لجنة التحكيم ولا مسؤول بالثقافة يعني وإنما الجمهور حينما
1: أو حركة نقد
0: يا سلام نحتاج بالأردن إلى حركة نقدية تساعدنا كمسرحيين وكفنانين بالعموم يعني تساعدنا حركة نقدية حقيقية
1: يحسب حساب.
0: أنا يعني أنا مثلا لا أجد أنه في حدا من
2: ما عادت موجودة
0: يعني في كتاب عندنا في عندنا إحنا في عندنا كتاب صحفيين يكتبوا
1: تغطيات صحيح.
0: تغطيات ويمكن هيك يتوسع
1: لمحات شوي. يعني
0: لمحات بس يعني نقد حقيقي غالبا يكون مش موجود يعني او يعني غير موجود
1: يعني اسمح لي مش غالبا هو غير موجود يعني كثير من الادباء في والفنانين في العصور القديمه كان يحسب مليون حساب للحركه النقديه ويخاف من النقد.
2: حتى أنه بالتسعينيات والألفية الثانية كان
0: لا بالعالم بالدول يعني بالدول اللي فيها مسرح عمليا النقاد هم اللي بيديروا عملية المسرح يعني هم هو نشاط المسرح بالعموم والتوجهات وحتى الاتجاهات الفنية اللي ظهرت بالعالم كله هي أول شيء من قادها وحركها النقاد
2: بالضبط. بس أذكر شغلة يعني الراحلة الناقدة المهمة جدا نهاد صليحة هي من مصر. كنا لما نعرف أن نهاد صليحة في المسرح بتحضر عرضنا نرتعب نموت من الخوف من وراء نقدها.
1: طبعا هو نقد أكاديمي توجيهي وليس انتقاد تدميري. طب احنا الوقت داهمنا حلقة فيها كثير من الأفكار وكثير من الأفكار أيضا لم نتمكن من طرحها في نهاية هذه الحلقة. مستمعينا الكرام أتوجه بالشكر الجزيل للفنان والممثل والكاتب الأردني المعروف علي عليان. شكرا جزيلا لحضورك.
2: شكرا.
1: وأيضا الشكر الجزيل للدكتور والمخرج وصاحب مشروع مسرح شمس عبد السلام قبيلات. شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا.
1: مستمعين الكرام في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم طيب الاستماع وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية الأشواك، وهي للكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم.
1: يعتبر توفيق الحكيم أحد أهم الأسماء اللامعة في جيل رواد الأدب العربي الحديث، حيث نال مكانة خاصة في قلوب قرائه وتربع على عرش المسرح العربي مؤسسا تيارا جديدا وهو المسرح الذهني.
2: ولد حسين توفيق إسماعيل الحكيم في 9 أكتوبر عام 1898 للميلاد بمدينة الإسكندرية لأب مصري يعمل في سلك القضاء وأم تركية أرستقراطية، وكان لطفولته بدمنهور أثر بالغ في تكوينه.
3: التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة محمد علي التوجيهية، حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة التردد على فرقة جورج أبيض المسرحية.
4: وبعد دراسته في مصر سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا في القانون، لكنه حاد عن ذلك الهدف إذ اتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي،
5: وتردد على المسارح الفرنسية والأوبرا ومتحف اللوفر وقاعات السينما، وهو ما دفع والده إلى استقدامه إلى مصر مرة أخرى عام 1928 للميلاد.
6: تولى الحكيم وظائف ومناصب عديدة، منها عمله وكيلا للنائب العام ومفتشا للتحقيقات بوزارة المعارف، ومديرا لإدارة الموسيقى والمسرح، ومديرا لدار الكتب المصرية، ومندوب مصر بمنظمة اليونسكو في باريس، إلى جانب انتخابه عضوا بمجمع اللغة العربية.
1: أسس المسرح الذهني العربي الذي يكشف للقارئ عالما من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع في سهولة ويسر، وهو ما يفسر صعوبة تجسيد مسرحياته وتمثيلها على خشبة المسرح، إذ يقول:
2: إن اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكارا تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز، لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة.
3: اتسم إنتاجه الأدبي بالغزارة والتنوع والثراء، فقد كتب المسرحية والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية والمقالة والدراسات الأدبية والفكر الديني.
6: ومن أهم أعماله عودة الروح، ويوميات نائب في الأرياف، وعصفور من الشرق، وأهل الكهف، وبيجماليون، وشهرزاد.
4: نال العديد من الجوائز والأوسمة المتميزة، منها قلادة النيل عام 1975، وقلادة الجمهورية عام 1975، والدكتورات الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975 للميلاد. رحل الحكيم عن عالمنا في 26 من يوليو عام 1987 للميلاد، عن عمر يناهز 89 عاما.
5: يعالج توفيق الحكيم في هذه المسرحية قضية إنسانية عامة تتمثل في إشكالية السلام والعقبات التي تعترض سبيله، وتدور أحداثها حول شاب دبلوماسي يشارك في مؤتمر دولي حاملا مشروعا يدعو إلى إزالة أسباب التوتر والصراع بين الدول،
2: غير أن حماسه يصطدم بأجواء من الحذر وانعدام الثقة المتبادل بين ممثلي الدول الكبرى، فتتعثر جهوده وتفشل مساعيه نتيجة الشكوك والتدابير الاحترازية التي لا تؤدي إلا إلى تعميق العداء بدل تمهيد الطريق للتفاهم.
3: ويوازي كاتبنا في هذه المسرحية بين العلاقات الدولية وحياة الأفراد، إذ يعيش الشاب نفسه تجربة عاطفية تكاد تؤول إلى الفشل بسبب الشائعات والتجسس وسوء الفهم بين أسرتي أدهم وزينة.
6: وتقوم بنية المسرحية على صراع بين الحقيقة والتضليل، لكن أيهما سينتصر في النهاية، الحق أم الزيف والتضليل؟
5: إن الطريق إلى السلام هو في القلب، وما أصعب من إزالة شوكة من داخل القلب. هل يمكن انتزاع حصاة من القلب دون أن يسيل دم؟
0: نعم، لابد من إيجاد طريقة تزيل أشواك الشك والارتياب والخوف من القلوب ليحل فيها الصفاء الحقيقي. لقد أطلنا عليكم، هيا إلى المسرح.

0: زينة اجلسي.
1: اسمع يا أدهم، لن أجلس طويلا، أريد أن تخبرني بسرعة لماذا دعوتني. لقد ترددت في المجيء، ولكني رأيت أخيرا أن أحضر لسبب تعرفه.
0: يظهر أنك اكتشفت الأمر. بالطبع لا يمكن أن يخفى على مثل ذكائك وبراعتك.
1: بالطبع اكتشفت الأمر، ليس لذكائي ولا لبراعتي دخل في ذلك، ولكني عرفت كل شيء وهذا هو المهم.
0: وعلى الرغم من هذا جئت وقبلت المواجهة.
1: نعم، لأني لا أريد أن أكتم شيئا. هذه المواجهة تؤلمني، ولكن لابد أن أقول لك بنفسي ما اكتشفت. هذا ما عولت عليه بعد تفكير، أن أواجهك بالحقائق.
0: تواجهينني بالحقائق؟ أنت؟
1: نعم أنا، سأقول لك ذلك في وجهك.
0: في وجهي؟ هكذا؟ دون خجل؟ دون حياء؟
1: لست أنا التي يجب عليها أن تخجل.
0: هذا حقا عجيب، هذا آخر ما كنت أتصور.
1: بالطبع لا يمكن أن تتصور أني سأحضر لأقول لك إني قد عرفت كل شيء.
0: يا لها من جرأة أن تعرفي وتأتي لتقولي لي ذلك.
1: نعم جرأة، أن أستطيع بعد كل هذا النظر في وجهك وأن تقع عيني على عينك.
0: فتيات اليوم، لم يعد شيء يدهشني.
1: لا، ليست كل فتاة تتصرف هكذا. كثيرات غيري كنا يفضلن الهرب والصمت والقطيعة النهائية دون إبداء أسباب. أما المواجهة بعد أمر كهذا فلا يجرؤ عليها حقا غير من كنا مثلي، ينطوين على كل شيء من سماحة النفس.
0: سماحة النفس؟ أنت؟
1: نعم أنا، ولا أظنك مهما تكن سريرتك تستطيع أن تنكر ما أتصف به من خلق.
0: خلق؟
1: نعم خلق، وخلق لم يكن ليناسبك أنت، ولم تكن لتقدره حق قدره.
0: كفى تمثيلا يا سيدتي، لم يعد هذا بنافع بعد أن انكشف كل شيء.
1: معك حق، كفى تمثيلا، لا جدوى من هذا فعلا. الآن بعد أن ظهرت الحقيقة كن على طبيعتك، هذا أفضل.
0: أنا على طبيعتي دائما،
1: مع غيري ربما،
0: مع كل الناس، ومعك أنت على الأخص.
1: لا يا سيدي، معي أنا كنت بوجه آخر إلى أن ظهرت أخيرا حقيقتك.

0: حقيقتي أنا؟
1: نعم حقيقتك أنت. لماذا تنظر إلي هكذا بدهشة؟ كما لو كنت طفلا بريئا تريد أن ترى حقيقتك بعينك، ها؟ إنها معي، تستطيع أن تراها إذا شئت، ومن واجبي أن أطلعك عليها. ها هي في الحقيبة هنا. تفضل انظر، أليست هذه حقيقتك؟ نعم حقيقتك. لماذا تنظر إلي هكذا بدهشة، ها؟ كما لو كنت طفلا بريئا تريد أن ترى حقيقتك بعينك. إنها معي هنا، تستطيع أن تراها هنا إذا شئت، من واجبي أن أطلعك عليها. ها هي هنا في الحقيبة، تفضل انظر، أليست هذه هي حقيقتك؟
0: ما هذا؟
1: هل افتريت عليك؟ هذه هي حقيقتك؟
0: من هذه المرأة؟
1: تسألني أنا؟
0: شيء عجيب، يا له من وضع
1: في غاية الجد والوقار.
0: كيف جرأت على هذا؟ مثل هذه المرأة؟ ومن هي أولا؟ وأين حدث هذا؟
1: في مكان عام كما ترى، حول مائدة أمام كل الناس، بلا خجل ولا حياء.
0: حقا، بلا خجل ولا حياء، هذه امرأة ساقطة ولا شك.
1: أنت الأعلم بها، ما دمت قد سمحت لها بأن تميل برأسها هكذا على كتفك. العلاقة بينكما ولا شك وثيقة.
0: أنا سمحت لها؟
1: هي التي سمحت لنفسها. هذا لا يغير شيئا من الوضع، لأنها تعرفك بالطبع، وتعرف أن هذا يسرك ويرضيك، أن تتودد إليك بهذا الدلال.
0: أي دلال؟
1: كفى تمثيلا، لا حاجة بنا الآن إلى المخادعة، كل شيء قد انكشف، فلنواجه كل شيء بصراحة.
0: زينة، أنا لا أعرف هذه المرأة.
1: ما تعليلك لما في هذه الصورة إذن، ها؟
0: لا أدري.
1: أيعقل أن تجلس إلى امرأة بهذا الوضع على مائدة في مكان عام ولا تعرفها؟
0: أقسم إني لا أعرفها. انتظري انتظري انتظري، تذكرت. نعم نعم، حدث هذا هنا على هذه المائدة التي بجوارنا. انظري، نفس الكراسي
1: هنا في المطار. أحسنت باعترافك هذا، تكلم تكلم.
0: نعم، هنا في المطار يوم سفري في المرة السابقة.
1: يوم كنت في توديعك؟
0: نعم نعم.
1: تفعل هذا في نفس اليوم أيضا؟
0: نعم.
1: قابلتنا معا إذن في نفس اليوم، ها؟
0: صحيح.
1: ومتى قبلتها؟ قبلي أنا بالطبع، لأني أنا كنت آخر من ودعك.
0: هذا صحيح، كان ذلك قبل أن تأتي أنت.
1: جاءت لتوديعك هي الأخرى، واجب طبعا.
0: من هي؟
1: هذه المرأة، هذه الصديقة الوفية.
0: جاءت لتوديعي؟ زينة، ما هذا الكلام الفارغ؟ أقسم إني لا أعرفها، هذه امرأة لا أعرفها ولا تعرفني، جاءت فجأة لتجلس على المقعد المجاور لي.
1: نعم
0: نعم، جاءت وفي يدها كوب ماء وقرص أسبرين، وجلست هنا على نفس مائدتي دون أن ألتفت إليها، وفجأة انقلب الكوب وسال الماء على ثوبها، وبحركة تلقائية وجدت نفسي أسارع إلى مساعدتها. هذا كل ما في الأمر.
1: كنت أنتظر من مثلك أن يؤلف حكاية أحسن حبكة واتساقا.
0: أنا لا أؤلف حكاية.

0: أقسم إني أروي ما حدث بالضبط.
1: امرأة في يدها قرص إسبرين وكوب ماء، ومع ذلك تجد المزاج الرائق الذي يجعلها تميل بدلال على كتفك بشعرها المتهدل. ها؟ أرجوك أرجوك

0: ذلك هذه المرأة؟ ومتى فعلت ذلك؟ متى؟
1: لم تشعر أنت بشيء، أليس كذلك؟
0: مطلقا مطلقا.
1: كنت في غيبوبة ولا شك من النشوة.
0: ما هذا الذي تقولينه؟ زينة، أنا أمنعك من هذا الكلام ومن هذه الألفاظ. بأي حق تتفوهين بهذا أنت؟
1: هذا صحيح، لم يعد لي الحق في ذلك بعد أن عرفت الحقيقة.
0: وحقيقتك أنت؟ ها؟ لماذا لا تتحدثين عنها؟ كيف استطعت أن تخرسيني أنا عن الكلام في موضوعك وتشغليني هكذا بتفاهة كهذه لا أصل لها؟ ولكنها براعتك، أين لي أنا مثل هذه البراعة؟ فلنتحدث الآن فيما دعوتك من أجله، لم يبقى وقت نضيعه في شيء آخر.
1: حقا لم يبقى هناك شيء آخر، لقد أطلعتك على ما كان يجب أن أطلعك عليه، وانتهت المهمة التي من أجلها حضرت، والآن لقد انتهى بيننا كل شيء.
0: اجلسي.
1: لا
0: اجلسي، كفى تمويها. طريقة السبق في الهجوم هذه لا تدوم طويلا، إنها لعبة مكشوفة، لن تمنعني من كشف خداعك.
1: خداعي أنا؟
0: نعم، خداعك أنت، خداعك أنت الحقيقي. تفضلي انظري، انظري إلى هذه الصورة الفوتوغرافية، تفضلي انظري.
1: ها؟ ماذا في هذه الصورة؟ ها؟
0: ألا ترين فيها ما يستحق التعليق؟
1: أبدا.
0: وهذا الرجل الذي يضع في معصمك سوارا، هذا العاشق المدلع الذي تمدين إليه ذراعك هكذا.
1: عاشق؟ ها؟
0: ومن يفعل هذا غير عاشق أو أحد العشاق أو خطيب آخر من خلف ظهري على أحسن الفروض؟
1: كنت أحسبك أذكى من ذلك.
0: تنكرين، تنكرين الحقائق الواضحة كالشمس بهذه البساطة. ماذا تسمين إذن الرجل الذي يهدي إليك سوارا ويضعه في معصمك وأنت فتاة لم تتزوجي بعد؟ وأين يفعل هذا؟ في مكان عام.
1: نعم نعم، وفي هذا المطار بالذات. انظر إلى الصورة، إنها نفس الكراسي.
0: بالضبط، اعترفت أخيرا.
1: اعترفت بماذا؟
0: بوجودك في هذا المطار مع رجل يهدي إليك سوارا.
1: إنه لا يهدي إلي سوارا، هذا سواري أنا.
0: سوارك أنت؟
1: نعم، ساعتي ذات السوار كانت مسروقة، وجاء هذا الرجل ليردها إلي. تريد أن تعرف من هذا الرجل؟ إذن فاعلم أنه ضابط مباحث الشرقية.
0: هذا الرجل؟
1: نعم، كان هنا في المطار يوم سفرك بالذات، وبعد أن ودعتك أقبل نحوي ليرد إلي سواري وساعدني على وضعه في معصمي. هذا كل ما في الموضوع. معقول؟
0: معقول، ولكن ليس كل معقول حقيقي. اسمح لي أن أشك.
1: المسألة بسيطة، الرجل موجود، تريد أن تراه؟
0: الرجل موجود؟
1: نعم موجود، تحت طلبك أيضا، في أي وقت تشاء، وتستطيع أن تقارن بينه وبين الرجل الذي في الصورة وتطابق بينهما. تحقيق كل هذا سهل ميسور، أليس كذلك؟
0: ربما.
1: ولكن المرأة التي كنت معها، هل أستطيع التحقق من أمرها؟
0: قلت لك لا أعرفها.
1: أرأيت؟ حالتك ليست مثل حالتي، حالتي أنا واضحة، والتحقق من صحتها في يدك، لأني أنا قلت لك الصدق صدقا للتواء فيه. أما أنت،
0: إني لا أعرف هذه المرأة، أؤكد لك، ولا أعرف أين تكون ولا كيف أجدها.
1: وكيف تريد مني إذن أن أقتنع بحكايتك؟
0: زينة، زينة، أرجوك، أرجوك أن تثقي بي.
1: وهل وثقت بي أنت؟ ألم تقل لي منذ لحظة اسمحي لي أن أشك؟ لماذا لا تسمح لي أنا أن أشك أيضا؟
0: إني أعذرك، أنا أعذرك يا زينة، ولكن كيف أجد هذه المرأة؟ كيف أتيح لك تحقيق هذا الأمر والتثبت من صحة كلامي؟ اسمعي، اسمعي، أخبريني، كيف حصلت أنت على هذه الصورة؟ ومن الذي التقطها؟

0: وما شأنك بهذا؟
1: قد نستطيع من هذا الطريق أن نصل إلى شيء. أخبريني من التقط هذه الصورة.
0: موظف.
1: أي موظف؟
0: موظف في شركة والدي.
1: التابع لوالدك؟
0: نعم.
1: والدك هو الآخر قد استخدم موظفينا؟
0: هو الآخر؟ ماذا تعني؟ تعني أن...
1: نعم، صورتك هي أيضا قد التقطت بنفس الطريقة.
0: موظف والدك؟
1: نعم.
0: عجيب، كيف استطاع هذان الوالدان أن يفكرا نفس التفكير؟
1: لا أدري، نفس العقلية.
0: نعم، كل هذا قد اتضح الآن. نعم، فهمت الآن كيف دبرا الأمور.
1: دبراها مع الأسف على نحو عقد كل شيء وأساء إلى علاقتنا.
0: لحظة، حقا، ولكن يوجد مع ذلك شيء غامض.
1: ما هو؟
0: تلك المرأة، إنها لم تزل لغزا. أدهم، أريد أن أصدقك، ثق بذلك كل الثقة. ليس أحب إلى نفسي الآن من أن تكون صادقا. هذا ما أتمنه حقا، وربما استطعت التحامل على نفسي لأرغمها على تصديق ذلك، ولكن لن يخلو الأمر من بقاء ذرة من شك تظل عالقة في أعماق قلبي. هذا ما أخشاه.
1: حبيبتي زينة، وأنا أيضا لا أرضى بذرة من شك تبقى عالقة في قلبك. يجب أن أثبت لك صدقي إثباتا كاملا دامغا. هذا وعد.
2: المسافرون إلى جنيف يتفضلون بالتوجه إلى الطائرة. المسافرون إلى جنيف يتفضلون بالتوجه إلى الطائرة.
0: طائرتك؟
1: فلتقلع، لن أسافر. سأبقى وسأثبت لك.
3: أدهم يا صديقي، ما لي أراك مهموما؟
1: لا بالعكس، الأمور باتجاهي إلى الوضوح. ولكن يا صديقي، إلى متى ستبقى أسير حياة العزوبية؟ لقد آن الأوان بأن تبحث عن فتاة صالحة تشاركك حياتك وتكون لك سكنا ورفيقة درب.
3: يبدو أنك تتحدث بحماس كبير يا أدهم.
1: وكيف لا؟ لقد أدركت بعد خطوبتي أن الإنسان حين يجد شريكة حياته يشعر بمسؤولية أكبر ويرى المستقبل بصورة أجمل. الزواج يا صديقي استقرار ومودة ورحمة.
3: يسرني أن أراك بهذه السعادة، وأسأل الله أن يتمم لك على خير، وأعدك أن أبدأ بالبحث الجاد عن فتاة تناسبني. فقد أقنعتني بأن للعزوبية نهاية.
1: هذا ما أرجوه لك يا صديقي. لا تتردد، إذا وجدت صاحبة الخلق والدين فالعمر يمضي، وأجمل ما في الإنسان أن يجد من يشاركه أيامه.
3: بالمناسبة يا أدهم، اسمح لي أنا أيضا أن أقدم لك نصيحة.
1: تفضل يا صديقي، النصيحة الصادقة لا تقدر بثمن.
3: أنت الآن خاطب، فإذا كانت الأمور ميسرة فلا تطل فترة الخطوبة، اجعلها مرحلة للاستعداد والتعارف، ثم بادر إلى الزواج، فخير الأمور أوسطها.
1: أوافقك الرأي يا صديقي، سأحرص على ألا تمتد الخطوبة أكثر مما ينبغي، ولكن هنالك أمور يجب أن تتضح أولا.
3: بارك الله لكما وجمع بينكما على خير، ورزق كل شاب وشابة حياة يسودها الحب والرحمة.
1: اللهم آمين، وأسأل الله أن يرزقك أنت أيضا الزوجة الصالحة، وأن أراك قريبا في وش الزوجية
3: إن شاء الله.

0: أبي أبي انظر انظر يا أبي، انظر إلى ثوبي هذا.
1: ها؟
0: ما رأيك؟
1: ما شاء الله ما شاء الله يا زينة، رائع بديع جدا جدا.
0: أنا سعيدة سعيدة جدا
1: وأنا
0: يا أبي.
1: كذلك يا زينة، سعيد جدا.
0: حقا حقا يا أبي، هل تقول هذا لمجرد إرضائي أو لأنك قد اقتنعت أخيرا؟
1: يا زينة يا حبيبتي، ما دمت أنت مقتنعة فهذا هو المهم.
0: إنه بريء يا أبي، لقد ظلمناه.
1: لم نظلمه نحن.
0: مباحثك يا أبي، تصور أنه مكث أسبوعا لا ينام الليل يتحرى ويحقق في موضوع الصورة والمرأة، وأخيرا يتضح أنها صديقة موظف لدى أبي أدهم، دسها عليه لتحصل منه على أخبار خطبتنا.
1: ليس موظفنا نحن على كل حال.
0: هذا صحيح، موظف والدي أدهم.
1: الحمد لله، نعم نحمد الله أنه موظف والده هو. يا لطيف، حتى موظف والده يلجأ إلى امرأة من هذا الصنف. ليس ذنبنا إذن إذا كان أدهم نفسه قد وقع في حبائل والده وموظفه.
0: أرجو ألا يكون في نفسك شيء نحوه يا أبي.
1: نحو أدهم؟ لا لا لا لا لا، ثقي بذلك.
0: إنني مؤمنة الآن كل الإيمان بنقاء نفسه ونبل خلقه. تصور يا أبي أنه أشركني في كل خطوة من خطوات تحقيقه، والألم يحز في قلبه كلما أخفق في إقناعي، إلى أن اجتمع بمخبرهم ليبحث له عن تلك المرأة، وما إن دله عليها حتى أسرع يطلبني، والفرح يكاد يثب من صدره ويقول: وجدناها وجدناها، تعالي حالا لنحقق معا.
1: إني مقتنع يا زينة، إني مقتنع.
0: تصور يا أبي أنه هو لم يطالبني بإثبات، أنا من تلقاء نفسي التي جمعت بينه وبين مخبرنا ليتأكد له أنه هو عين الرجل الموجود في الصورة.
1: يا زينة، لقد سبق أن أخبرتني بكل هذا، لم يعد عندي شك في أنه شاب مهذب، ثقي بذلك. إنه قطعا لا علاقة له بخلق أبيه، هذا يحدث كثيرا، أدهم لا يشابه أباه أبدا.
0: ومع ذلك فإن أباه قد قبل الحضور معه الليلة وبصحبة والدته أيضا.
1: قبل؟ إنه لشرف عظيم قبوله هذا.
0: عفوا عفوا يا أبي، لم أقصد هذا، إنما قصدت أن حضوره إعلان الخطبة هنا الليلة معناه أنه لا يحمل لك سوى المشاعر الطيبة.
1: وكيف عرفت؟
0: ليس هناك ما يدعو إلى افتراض العكس أيضا.
1: حضوره هنا الليلة معناه أن ابنه قد ضغط عليه ضغطا شديدا ليحمله على القيام بهذا الواجب.
0: هذا أمر لا نعرفه بعد.
1: يا زينة، مهما يكن من أمر فإن المهم عندي الآن هو سعادتك أنت.
0: نعم، إني حقا سعيدة سعيدة سعيدة.
1: وأنا أيضا سعيد يا ابنتي، سعادتك هي التي كانت دائما أتمناها.
0: والتي كانت تتمناها هي أيضا ولا شك.
1: أمك لو كانت موجودة بيننا لما زادت على الأمر شيئا، إنها بالذات تحبك أكثر مني.
0: رحمك الله يا أمي، لا عدمتك يا والدي. أبي، لقد حضروا لقد حضروا، سأذهب لاستقبالهم. أهلا أهلا وسهلا، تفضلوا.
2: مرحبا يا ابنتي،
0: أهلا بك.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أمي، أنت أمي منذ الآن، وإني لسعيدة بهذا جدا.
2: يا حبيبتي أنت.
1: وأنا بالطبع سعيد يا سيدتي.
3: معلم ساطي، نحن لا لزوم للتعرف بيننا، أليس كذلك؟
1: أظن ذلك يا معلم جاسر.
0: أبي، هذا خطيبي أدهم، أليس هذا من حسن حظي؟
1: بالتأكيد بالتأكيد يا زينة. مرحبا بك يا بني.
4: أهلا أهلا يا عمي، وهذا من حسن حظي أنا.
2: إنه حسن حظ لنا جميعا، ولي أنا على الأخص. زينة، لقد أحببتك يا ابنتي قبل أن أراك واسألي خطيبك. مجرد وصفه لأخلاقك فتح قلبي لك.
0: وأنا أيضا تفتح قلبي لك قبل أن أراك.
4: هذا الحب المتبادل بينكما سيطغى على نصيبي.
0: لا تخف، نصيبك محفوظ يا أدهم.
4: تسمحين لي بكلمة على انفراد؟
0: بكل سرور، عن إذنكم.
4: عن إذنكم.
1: يا أم أدهم، كنت أود أن تكون زوجتي موجودة لترحب بك هنا يا سيدتي. هذه صورتها يرحمها الله. إني واثق أنها كانت ستسر بمعرفتك.
2: وأنا كذلك، كان يسرني أن أعرفها. يبدو من صورتها أنها كانت ذات فضل ونبل. هذه صورة سيدة طيبة فاضلة. أبا أدهم، انظر، لا يمكن أن تكون مثل هذه كما...
3: نعم نعم نعم، هيا بنا فلنسرع، لدي أعمال هامة. لقد تركت أعمالي وحضرت الليلة قياما بالواجب.
1: أعرف ذلك أعرف ذلك يا أبو أدهم،
3: ولهذا أرجو أن لا يستغرق الأمر وقتا طويلا.
2: لماذا الإسراع؟ هل يبدو عليهم أنهم ضاقوا بنا؟
1: بالعكس بالعكس، سرورنا عظيم بوجودكم هنا يا سيدتي.
3: ووجودي أنا؟
1: ووجودك.
3: مع ذلك نحن لم نتقابل منذ...
1: منذ أعوام طويلة.
3: هذا لا يمنع من أني أسمع بأخبارك.
1: أنا أيضا تبلغني أخبارك،
3: مهما يكن من أمور، المهم هو سعادة أولادنا.
1: فعلا فعلا، هذا هو المهم.
2: إنهما متحابان متفاهمان، كأن أحدهما خلق للآخر، والصفاء يعم قلبيهما النقيين.
3: الفضل لابننا، إنه عاقل ومتزن.
1: أبو أدهم، ولابنتي أيضا، إنها لا تقل عقلا ولا اتزانا.
2: ولابنتك أيضا يا سيدي، بل إني الآن بعد أن عرفتها أستطيع أن أقول إنها أعقل وأجمل وأنبل مما توقعت.
1: شكرا شكرا يا سيدتي.
3: بعد هذا الشكر والثناء ماذا بعد؟
2: هل هناك ما يمنع الآن من أن يعم الصفاء جميع القلوب؟
3: أي قلوب تعنين؟
0: أمي أمي، تعالي لحظة واحدة أرجوك، سنريك شيئا يجب أن تكوني أنت حاضرة معنا فيه.
2: كما تريدين يا ابنتي.
0: هيا هيا.

0: كم الساعة الآن؟ أرجو ألا يطول كل ذلك.
1: أرجو ذلك فعلا.
0: فعلا أنا بشر.
1: حقا؟ الوقت لا يمر.
0: الجو خانق هنا
1: الآن.
0: نعم
1: لم يكن حارا منذ قليل،
0: لكنه الآن.
1: الآن نعم.
0: أرى لديك خزانة كبيرة من الكتب.
1: كما ترى يا أبا أدهم.
0: وتقرأ؟
1: أقرأ، ولماذا لا أقرأ؟
0: وقتك يتسع للقراءة؟
1: بكل تأكيد نعم يتسع، لأني لا أضيعه مع النساء.
0: مع النساء؟
1: مثلا.
0: أتسمح لي أن ألقي نظرة؟
1: تفضل.
0: كتب في الجرائم طبعا.
1: ليس كلها.
0: زراعة الأزهار، القرنفل وأنواعه، زهرة البنفسج. ما هذا؟ هل تهمك الأزهار أنت؟
1: نعم أنا. هل هذا يدهشك؟
0: عجيب.
1: ماذا؟ وما وجه العجب؟
0: أنت تهتم بالأزهار؟
1: جدا.
0: أعترف الآن أن هذا يدهشني. أرجوك لا تؤاخذني.
1: لماذا؟ أهو شيء خارق أن أهتم بالأزهار؟
0: حقيقة كنت أظنك آخر من يهتم بهذه الأشياء الجميلة الراقية.
1: ولم لا؟ هل حرمتني الطبيعة نعمة الإحساس بالرقة والجمال؟
0: أنا أعترف إنها مفاجأة لي على أي حال.
1: ماذا كنت تتوقع إذن؟ أن تراني شيئا آخر؟
0: أتسمح لي أن أتصفح هذا الكتاب؟
1: تفضل.
0: أحدث طبعة مزينة برسوم جديدة. ما أبدع هذا. إنك مهتم حقا غاية الاهتمام.
1: وأنت قل لي بماذا تهتم؟ طبعا تهتم بأشياء أخرى معروفة.
0: لا أظنها معروفة لك بعد.
1: بل معروفة لدي وللجميع أيضا.
0: حقا؟ ما كنت أعلم ذلك. هل أنا مشهور أكثر منك إذن حتى يعرف الجميع هوايتي ولا يعرفون هوايتك؟
1: هوايتك؟ أتسميها كذلك؟
0: نعم هوايتي. لا أعتقد أنها معروفة.
1: وما هي هوايتك إذن؟
0: الأزهار. هل كنت تعرف ذلك؟
1: ماذا تقول؟ الأزهار؟ أنت أيضا؟
0: نعم أنا أيضا، وعلى الأخص البنفسج. كتابك هذا عن زهرة البنفسج رائع جدا صراحة. بدأت أحترمك. أقصد نحن نحب نفس الشيء دون أن نعرف.
1: عندك هنا في هذا الكتاب ستجد كل شيء عن هذا الزهر. إن خير ما في زهر البنفسج ليس اللون وحده، بل الشذا. عندما يزرع في مساحة واسعة فإن موجة من العطر تواجهك في الصباح كلما أشرفت على حديقتك.
0: جميل جدا. عندك حديقة كبيرة؟
1: ليست كبيرة جدا، إنها حول المنزل الذي اشتريته.
0: اشتريت منزلا؟
1: نعم اشتريت منزلا، وقد كلفني كثيرا، لكن كل شيء تم على خير بفضل المرحومة زوجتي.
0: المرحومة؟ كان عندها مال؟
1: لا لا لا لا، ولكنها ساعدتني بتدبيرها إلى حد التقتير على نفسها لتوفر الأقساط. هدمت صحتها وحياتها لتنشئ لنا بيتا وحديقة.
0: كانت إذن امرأة فاضلة.
1: ما من زوجة مثلها في الفضل والنبل.
0: هذه صورتها.
1: كانت تحب الأزهار هي أيضا، وكانت هذه هي أحلامنا معا، أن تكون لنا حديقة نغرسها أزهارا. ولكني مع الأسف سأغرسها أنا وحدي عندما أتقاعد.
0: تتقاعد؟ متى تتقاعد؟ بعد عام؟
1: بعد عام، نعم.
0: مثلي بالضبط. أنا أيضا عولت على أن أشغل نفسي بعد أن أسلم كل أعمالي لابني أدهم بغرس الأزهار والأشجار في مزرعتي. ما رأيك؟ تنصحني إذن بزراعة البنفسج؟
1: إذا كانت حديقة منزلك أو مزرعتك متسعة، فإني أرى أن تغرس فيها شجر المشمش. إنه يا سيدي في الربيع يحمل زهرا أبيض يصبح عند تكاثره وتجمعه كأنه بحر من اللؤلؤ.
0: صدقت، زهر المشمش حقا هذا منظر بهيج يملأ النفس صفاء وجمالا.
1: إني أعرف حقا حبك للجمال، ولكني كنت أظنه جمالا من نوع آخر.
0: من نوع آخر؟ مثل ماذا؟
1: يا أبا أدهم، الكواكب، الكواكب يا أبا أدهم.
0: كواكب السماء؟
1: بل الأرض.
0: هل توجد كواكب على الأرض؟
1: توجد على المسارح.
0: أبا أدهم أتمزح؟
1: ربما، على كل حال.
0: فهمت. أظنك تلمح إلى... نعم، هذه الصورة الملعونة التي التقطوها لي في حفل عام. لقد فضحتني حقا هذه الصورة. لو تعلم مقدار الإلحاح في مثل هذه المواقف، عندما تأتي فرقة غنائية إلى هنا ويصرون على صورة تذكارية معي، بحكم أنني رجل أعمال معروف مثلك، سوء حظي أن أكون متواجدا وهي فرقة راقصة مبتدئة. لم أفطن إلى ذلك إلا بعد أن وجدت نفسي بينهم باسما وضوء آلة التصوير يخطف البصر. استغلها ضد استغلالا سيئا بعض زملائنا المتنافسين علي في سوق الأعمال.
1: لست أنا منهم، ولكني سمعت هذا من بعضهم.
0: وأنا أيضا سمعت من بعضهم أشياء تتعلق بك، لا داعي إلى ذكرها الآن.
1: أشياء تتعلق بي؟ ماذا قالوا؟
0: سخافات. تحقق لي الآن أن كل هذا وأن كل ما قيل سخافات. دعنا من ذلك، دعنا نتحدث فيما هو أهم. ما رأيك في زهرة النرجس؟ إن له مزايا البنفسج، ولكن لونه ربما كان أبهى وأكثر إشراقا، ألا توافقني؟
1: النرجس حقا كما تقول ليس فيه كآبة البنفسج، ولكن أي نوع منه تريد؟ يوجد أكثر من 20 نوعا من النرجس. هناك مثلا نوع من النرجس البري يسمى الكوكر، لونه لون زهره أصفر كله، وله عطر قوي أخاذ. أعتقد أن هذا النوع يصلح لك.
0: ما شاء الله، إنك يا صديقي حجة، تعرف الأنواع كلها.
1: ليس كلها، أعرف الجيد منها. عندك أيضا نوع من النرجس يسمى نرجس الشعراء، لون زهره أبيض كله، ويسمونه في بعض الجهات عشب العذراء. هذا من أجود الأنواع.
0: جاء جميل جميل. اسمع يا صديقي.
1: تفضل.
0: لن أغرس زهرة واحدة بدون وجودك. هل تعدني أن تزورني في مزرعتي وتعاونني في اختيار ما ينبغي زراعته؟
1: أعدك يا سيدي.
0: هذا من دواعي سروري، من دواعي سروري.
1: وأنا أيضا يسعدني أن تكون حاضرا زراعة حديقتي.
0: طبعا سأحضر بكل تأكيد.
1: عندها سأريك نوعا من البنفسج، زهره مزدوج يسمى ماري لويز، لونه أبيض. نعم نعم، بنفسج أبيض اللون، أليس هذا رائعا؟
0: بنفسج وأبيض؟
1: نعم، هنا في كتاب عندي رسم له باللون الطبيعي. لحظة واحدة، لحظة واحدة أرجوك. انظر، انظر إلى هذه الصورة في هذا الكتاب.
0: يا الله، حقا لون رائع، بديع، بنفسج وأبيض اللون.

0: أتمنى لكم يا أبنائي أن تكون حياتكما كلها فرح وسعادة.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ما كل هذا الانهماك؟ فيما كل هذا الاهتمام؟
2: في الأزهار.
1: الأزهار؟
3: نعم نعم. أتدرين اكتشفنا،
2: اكتشف أحدنا الآخر.
3: هذا صحيح.
1: ماذا أسمع؟
3: أرجوكم اتركونا وحدنا قليلا، نحن على خير حال معا، وأمامنا معا أعمال هامة ومشروعات جميلة مشتركة. أليس كذلك أيها الصديق؟
2: فعلا فعلا يا صديقي العزيز فعلا.
1: ما هذا الذي أسمع وأرى؟ قل لي أنها معجزة.
2: معلم صاطي دعك منهم، قل لي هذا البنفسج كيف لنا أن نزرع؟
1: لا لا لا يا عزيزي، لا يا عزيزي أرجوك، أنسيتم أننا هنا من أجل أدهم وزينة، لا من أجلكم أنتم.
3: معذرة معذرة يا سيدتي.
2: هذا الكتاب.
1: أريهم أريهم يا ابنتي الخاتم، أري الخاتم لأبيك أولا.
4: انظر انظر يا أبي، إنه مدهش أليس كذلك؟ لقد جلبه لي أدهم من سويسرا.
3: جميل جميل جدا، الله الله، ألف مبروك.
2: ألف مبروك يا ابنتي ألف مبروك.
4: أليس مدهشا يا عمي؟
2: بلى.
4: أمي انظري، رحمك الله، انظري إلى هذا الخاتم، أليس مدهشا؟ أليس هذا ما كنت تودينه لي؟ انظروا إليها، إنها تبتسم لي في الصورة وتبارك لي أيضا.
5: صحيح، إنها تبارك لنا معا.
4: نعم لنا معا يا حبيبي،
1: لكما معا، لكما معا حياة مديدة سعيدة وذرية صالحة جميلة إن شاء الله.
4: آمين
3: آمين يا رب العالمين.
2: والآن يا معلم صاطي، هيا بنا يا صديقي نتحدث عن أزهارنا.
5: لحظة لحظة واحدة يا أبي أرجوك، سأعلن إليكم الآن مشروعاتنا القادمة. اتفقنا أنا وخطيبتي زينة على عقد القران بعد أسبوع واحد، لنسافر معا بعد ذلك في الحال إلى جنيف.
3: إلى نعم. جنيف مرة واحدة؟
4: نعم يا أبي، سنجاهد معا أنا وأدهم من أجل السلام، وسوف ننجح هذه المرة أليس كذلك؟
5: نعم، لأننا عرفنا كيف يمكن نزع الشوك من هذا الطريق.
4: الحب يتفوق على كل شيء.
3: نعم الحب يتفوق على كل شيء.
1: الحب يتفوق على كل شيء.
2: الحب يتفوق على كل شيء.
4: الحب يتفوق على كل شيء.
6: الحب يتفوق على كل شيء.
3: على كل شيء. الحب يتفوق على كل شيء. على كل شيء.
0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم عبد الكريم القواسبي، حابس حسين، وسام البريحي، أريج دبابني، بشار نجم، ومحدثتكم نجلاء عبد الله.
7: عندما ترفع الستارة

0: إعداد وتقديم حسين الخطيب. التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

شيئا لم أقله أبدا أبدا لن أقول، فحرصي عليك كحرصي.

0: أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. جلالة يعقد لقاء مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، ونبدأ فترتنا الإخبارية من بكين، حيث التقى جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو إلجي. كما عقد جلالته لقاء مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني. تفاصيل أوفى والزميل ليث عكروش.
1: في بكين المحطة الثالثة لزيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، وخلال لقاء جلالته رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاون ليجي، أشار جلالته إلى أن زيارته للصين تشكل فرصة للبناء على العلاقات الدبلوماسية المتينة والمتنامية بين البلدين، لافتا جلالته إلى ما حققته الصين من تطور اقتصادي ومستويات متقدمة في التنمية. وأعرب جلالته عن تطلع الأردن لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة بهدف الارتقاء بالتعاون في مجالات عديدة. من جانبه أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن العلاقات بين البلدين تعمقت في عدة مجالات خلال السنوات الماضية بقيادة جلالة الملك والرئيس الصيني، مشيرا إلى أن المباحثات التي سيعقدها الزعيمان خلال هذه الزيارة ستشكل أفقا جديدا للشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية. وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين، خاصة من خلال توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة، كما تم بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في بكين اليوم لقاء مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني، وأكد جلالته أهمية بناء شراكات وتبادل الخبرات مع هذه الشركات التي تمثل قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة. وتطرق جلالة الملك خلال حديثه إلى الفرص التي يوفرها السوق الأردني أمام الشركات والإمكانات المتاحة لتوسيع أعمالهم وتعزيز حضورهم في المملكة والمنطقة، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة والصناعات التحويلية. من جانبهم أبدى ممثلو الشركات الصينية اهتماما ببحث فرص التعاون مع الأردن بما يوائم الأهداف الاستراتيجية للبلدين.
0: كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في بكين مسؤولين في لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصينية. واستمع جلالته إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة لي جن حول عمل هذه اللجنة الحكومية في إدارة شركات مملوكة للدولة تعمل في قطاعات متنوعة. وأعرب جلالة الملك عن اهتمام الأردن بالتجربة الصينية في تطوير الشركات التابعة للدولة والآليات المتبعة لتعزيز الحوكمة، مشيرا جلالته إلى أهمية التعاون الفاعل وتبادل الخبرات بين البلدين واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات استراتيجية. هذا وعقد وفد وزاري أردني في العاصمة الصينية بكين جلسة حوارية مع ممثلي 7 شركات صينية رائدة في قطاعات استراتيجية. وناقشت الجلسة التي جاءت على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين أولويات التعاون وآليات بناء شراكات بين الأردن والشركات الصينية، لا سيما من خلال التبادل التكنولوجي وبحث فرص الشراكة في مجالات الابتكار والصناعات المتقدمة.

وتعمل هذه الشركات في قطاعات الاستثمار وتمويل البنى التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة الصناعية والنقل الذكي والحوسبة والصحة الرقمية. واطلع الوفد الوزاري على عرض لأبرز التقنيات والآليات التي طورتها هذه الشركات. دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية وجمهورية إندونيسيا والجمهورية اللبنانية وماليزيا والجمهورية الموريتانية وجمهورية باكستان ودولة فلسطين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية الصومال الفيدرالية والجمهورية التركية دانوا بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في شمال غرب سوريا، معتبرين أن هذه الهجمات تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. وأعرب الوزراء في بيان مشترك عن بالغ قلقهم إزاء الاستهداف المستمر لأراضي سوريا وبنيتها التحتية والإضرار بهما، وتنطوي هذه الأعمال بصورة مباشرة على خطر تقويض الجهود التي تبذلها سوريا لاستعادة الأمن وإعادة بناء المؤسسات الوطنية ومعالجة التداعيات الإنسانية الناجمة عن سنوات من الصراع الطويل. كما أعرب وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. وجدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وحذر الوزراء في بيان مشترك من أن مخطط إيوان الاستيطاني يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. هذا ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن طرح عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما يسمى مخطط إيوان في القدس المحتلة، وأكد أن هذا الإجراء يمثل امتدادا لسياسات الاستيطان الاستعماري والضم والتهجير القسري وفرض الأمر الواقع الرامي إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحذر الأمين العام من الخطورة البالغة لهذا المخطط الذي يقوض وحدة الأرض الفلسطينية وكذلك الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين، ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وعلى الجانب الميداني أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين المتطرفين اليهود في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وذكرت الوزارة أن مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل المواطنين في خربة حمروش وأطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه الأهالي ما أدى إلى إصابة الطفل في منطقة الصدر. هذا وأصيب 8 فلسطينيين في اعتداءات نفذها المستوطنون في بلدة شوفاط شمال مدينة القدس المحتلة ومناطق أخرى في الخليل. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بدأت تغير حساباتها بشأن الاتفاق الذي تسعى واشنطن إلى إبرامه معها، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط الاقتصادي لتحقيق أهدافها. وقال فانس إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية ومارست ضغوطا كبيرة على صناعتها العسكرية، مضيفا أن الأسابيع الماضية أظهرت أن الإيرانيين شعروا بوطأة الضغوط أكثر بكثير من الأمريكيين. وأكد أن واشنطن تسعى إلى خلق واقع جديد يضمن عدم محاولة إيران إعادة بناء

0: منشآتها النووية، مشيرا إلى أن استمرار الضغط الاقتصادي سيدفع طهران إلى الاختيار بين إبقاء اقتصادها مختنقا للأبد أو إقامة علاقة أفضل مع الغرب. قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 130 آخرون عندما هاجمت طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في مدينة كريفري في وسط أوكرانيا. وقال حاكم المنطقة التي تقع فيها المدينة إن 6 أطفال كانوا من بين المصابين في الهجوم الذي وقع خلال النهار على مسقط رأس الرئيس فلاديمير زيلنسكي، وأضاف أن 21 شخصا في حالة خطيرة أحدهم طفل. افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مندوبة عن رئيس الوزراء جعفر حسان معرض المنتجات أردن الخير الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد. وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تحدثت لمندوبتنا سهاد المومني حول هذا المعرض.
1: شراكة مع مؤسسة إعمار إربد بدأت مبكرا في مراحل الإعداد لهذا المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والتراثية، حيث أن وزارة التنمية الاجتماعية ساهمت منذ البداية وعقدنا مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة ومع مؤسسة إعمار إربد، واليوم نحن نمتلك 30 يوم من أجل تسويق منتجات الأسر المنتجة والجمعيات في هذا المعرض. بدأنا بهذه 5 أيام بعد افتتاح جلالة الملك المفدى ل هذا المعرض في زيارته الأخيرة للمحافظة. وكما ترى اليوم هذا المعرض الذي أقيم برعاية ودعم من دولة رئيس الوزراء يستهدف بصورة أساسية التركيز على المنتجات التي تقدمها الأسر المنتجة الأردنية، وخاصة النساء والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة وكذلك الجمعيات الخيرية.
0: اختتمت محافظة الزرقاء فعاليات مهرجان صيف الأردن الذي أسدل ستاره على فعالياته بعد أسابيع حافلة بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المجانية. مدير ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي تحدث للزميلة حلا المعيطة عن هذا المهرجان.
2: هذا البرنامج الوطني الذي امتد على مدار شهرين في مختلف محافظات المملكة حمل رسالة واحدة: الثقافة متاحة لكل مواطن ومواطنة، والفرح حق للجميع. خلال هذه الفترة تحولت الساحات والحدائق العامة إلى منصات حيوية استقبلت العائلات والأطفال والشباب، وقدم برنامج ثقافي متكامل مجانا.
0: ومن أخبارنا الرياضية، تأهل فريق الفيصلي إلى نهائي كأس السوبر الأردني لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الوحدات بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على استاد عمان الدولي، بانتظار الفائز من مواجهة الحسين إربد والرمثة والتي تقام مساء اليوم السبت على استاد عمان الدولي. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: جلالة الملك التقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. جلالته يعقد لقاء في بكين مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يعربون عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل هاني السرحان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل محمد شموط من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: من فوق تلة عذية تتراءى عمان أمام العين، تلوح البيوت، الزقاق، أسطح المدينة تحت شمس المساء الذهبية. هنا على هذه التلة يقف الأمير عبد الله، لا يرى المدينة مجرد حجر وطين، بل يرى روحها، قلبها النابض، كأنها حبيبته التي غابت لكنه لم يغفلها يوماً.

0: معذرة مولانا، أراك صامتا. أكاد أسمع ضجيج المدينة كلها في قلبك، أو كأن قلبك مشتاق لشيء لا يدركه الآخرون.
1: إنها أكثر من مجرد مدينة يا مخلد، إنها حبيبتي. كل شارع فيها، كل بيت، كل نافذة كأنها تناديني كلما سهوت عنها. أحيانا أغيب عنها وأشعر بالحرمان كما لو كان أحد الأحبة قد غادر دون وداع.
0: ولعل هذا يا مولانا هو الحب الحقيقي، حين يتجسد المكان ليصبح محبوبا.
1: صدقت يا شيخ مخلد، ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني. قد عشت دهرا على سعد توافقني، أطيعها وهي عندي لا تعاصيني.

هنا يتحول الحب إلى تجربة إنسانية مطلقة، الحب الذي لا يحتاج إلى محبوب واضح، لأن المدينة نفسها تصير حبيباً، والوطن صار مرآة للشغف والصبر والوفاء.

0: هذا الشيخ حمزة قد أتى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني.
1: ومن هي هذه التي لا تواتيك يا سيدي؟ وأنت من أنت؟
0: والله يا شيخ حمزة، لا حبيبة ولا محبوبة، ولكن لا ريب أن بعمان ورباها كثيرا مما يستحق هذا النعت.
1: صدقت يا مولاي،

هنا ربى عمان الساحرة، لا يكتب الملك عن عشيقة بل عن عمان، عن المدينة التي تحتضن أحلامه، عن الوطن الذي صار حبيباً. كل زاوية، كل شارع، كل ضوء أصبح ينبض في قلبه كما لو كان يقابل عيني محبوبته.

0: لو يكمل مولانا.
1: ما للحبيبة أمست لا تواتيني، ومر 5 ليال بعدها دوني. قد عشت دهرا على سعد توافقني، أطيعها وهي عندي لا تعاصيني. قد كنت أعهدها في كل سانحة، تمشي إلي على شوق تحييني. هل حال دون هواها لوم حاسدها، أم الدلال دعاها أن تجافيني؟ أين العهود التي كانت مؤكدة، تمضي الليالي فأرضيها وترضيني؟ يا ساكني السفح من عمان، إن لنا في حبكم رشأ ما زال يسبيني.
0: الله الله الله، هل سمعت يا شيخ حمزة؟ هل سمعت؟
2: نعم سمعت، ووالله لو لم أسمع من مولاي أنه لا يخاطب محبوبة غير عمان لقلت إنه عاشق.
3: هنا يتحول الحب إلى تجربة مطلقة، الحب الذي لا يحتاج إلى محبوب ظاهر، بل إلى مكان يضم كل الأحباب، كل شارع، كل نافذة، كل ضوء ينبض في قلب الملك كما لو كانت عيون الحبيبة نفسها. قد ضقت ذرعاً بدار كنت آلفها، أصبحت بعد هجر الخل تكويني. عن عمان التي تحتضن أحلامه، عن وطن صار حبيباً في قلبه قبل أن يصبح عاصمه.

0: هذا ربيع أكاد اليوم أنفذه، وذا جمادى أراه قد يعييني. هجرت منه محباً غير منحرف عن الصبابة في صد وتمكيني. أقول للصاحب المضمون غايته: أسرج لي المهر عل المهر يغنيني. قد ضقت ذرعاً بدار كنت آلفها، وأصبحت بعد هجر الخل تكويني.
1: هي عمان إذن، هي عمان الحبيبة يا مولانا.
2: نعم يا شيخ مخلد، هنيئا لعمان بعاشق مثلك يا مولانا.

لم تكن ما للحبيبة مجرد قصيدة، بل شهادة على أن الحب حين يكون صادقاً لا يحتاج إلى محبوب مرئي. وعمان التي تبقى حاضرة في الذاكرة مهما طال الغياب هي المعشوقة وهي جذر العشق.

0: عسى أرى الشمل بعد اليوم ملتئماً، وألتقي بالتي أشكو فتشكيني، وبعد عتب رقيق كالهوى سلس تدنو إلي بثغر كان يرويني. أقول في الوقت لا ريث ولا عجل، لعل إنسان عيني ليس يعصيني. فارجع إلى عهدك الماضي نجدده، وأنسني زمناً قد كان يقصيني. يا منية النفس، إن النفس إن بعدت أموت أو حضرت تأتي فتحييني.
1: وعلى هذه التلال السبع تتجلى عمان أمام العين والروح معا، لتبدو للملك كعاشق يشاهد محبوبته. مدينة لم تكن مجرد حجارة وطين، بل قلب ينبض بالحياة، وجه يبتسم للزائر، روح تتنفس على طول الأودية والسهول. عمان ليست مكاناً فقط، بل وعد ووفاء وحب بلا حدود. لتظل عمان المدينة والحبيبة حية في الشعب، في التاريخ، وفي قلب الملك.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

صالحتك وخصمتك تاني.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: الرحلة الأمريكية، الأمير محمد علي باشا، الجزء الرابع والأخير.

0: لم نزل مع رحالتنا الأمير محمد علي باشا في رحلته الأمريكية، وهو ينتقل من مقاطعة إلى أخرى، من بورتلاند إلى سياتل إلى عاصمة ألاسكا وأخواتها، وإلى العاصمة الكندية مونريال وملحقاتها.
1: وفي هذه الحلقة الرابعة والأخيرة من رحلة محمد علي باشا إلى أمريكا، سنحاول التوقف معه حيثما نرى ذلك ضروريا ولازما، وإلا
0: وإلا ماذا؟

0: من بورتلاند تحدث الرحالة الأمير محمد علي باشا عنها وقال:
1: وجدنا منازلها مصنوعة صنعا جميلا من الأخشاب، كلها محاطة بالبساتين، وعلى نهر ويلامت ريفر رأينا 4 جسور وجل سكانها من الألمان، والتجارة فيها منتشرة انتشارا عظيما، خصوصا تجارة الدقيق والأخشاب.
0: من مدينة سياتل والتي وصفها بأنها عظيمة، أعجب ببناء محطة سكة الحديد الجديدة وقال:
1: هي في نظري أجمل محطة رأيتها إلى الآن بعد محطتي شيكاغو ونيويورك. أما المدينة فأخذة في الرقي بسرعة مدهشة، وسياتل محطة بحرية عظيمة، ومستقبل هذه المدينة عظيم جدا بالنسبة لموقعها التجاري والحربي. ومن الأسباب التي دعت إلى ارتقاء هذه المدينة ونمو عمرانها أنه قد كشف عن مناجم كثيرة للذهب في ألاسكا، فأقبلت الشركات لاستخراج هذه الكنوز من بطون الأرض. ولكن في جهات ألاسكا لا يمكن للإنسان أن يتحمل شدة البرد في الشتاء، وقد أقبل العمال وأصحاب الشركات على السكن فيها.
2: على متن الباخرة توجه الأمير إلى ألاسكا، والتي كشفها ربان روسي يدعى فيتوس بهرنج، والذي أنشأ فيها أول

0: مدينة سنة 1784 وسماها سيتكا.
1: هذه الولاية الجديدة أصبحت أغنى ولايات الدنيا، فقد اكتشف فيها منجم للذهب يلزم لاستخراجه حتى ينفد 50,000 عامل يشتغلون فيه مدة 50 سنة، ومثل هذا العدد من السنوات يحتاج أيضا منجم الفحم ومنجم النحاس.
2: أثرت الإعلانات الكثيرة التي انتشرت في جميع بلاد الدنيا تقول إن ألاسكا كلها مناجم ذهب، ومعلوم لهم أن كل من كشف مكان منجم تتساهل الحكومة في بيعه له بشروط خفيفة جدا، فملأ الأمل قلوب المهاجرين وبينهم الأمريكيون أنفسهم، فوفد الناس من كل فج عميق مسرعين إلى هذه الجهات طمعا في الثروة مع ما يلاقونه من شدة البرد وغلاء المعيشة.
0: في مدينة فيكتوريا عاصمة كولومبيا الإنجليزية، وهي واقعة على الشاطئ الجنوبي من جزيرة فانكوفر، شعر الرحالة بمجرد وصوله إليها أنه خرج من الولايات المتحدة، وقد جال في المدينة فرأى الكثير.
2: مشى بنا السائق بجانب شاطئ البحر إلى أن وصلنا إلى منتزه طبيعي لا يخلو من الجمال. في وسطه بحيرة صناعية بها كثير من أنواع الطيور، ثم استمر بنا في شارع عظيم حيث مسكن حاكم كولومبيا العام. رأينا مركز الحكومة ودار الآثار والمكتبة العامة ومركز المحافظة وحي الصينيين، ثم ذهبنا لزيارة المتحف حيث ظهر لنا على صغره مملوءا بصناعات الهنود.
1: أقلعت الباخرة بالرحالة الأمير محمد علي باشا ورفاقه متجهة إلى الشمال، وكان الجو مكفهرا والضباب منتشرا حتى ملأ الفضاء، لكنه قال عما رآه:
2: مع هذا الظلام كنا نشاهد ألوفا من الجزائر الصغيرة بعضها بجانب بعض، وكلها مكسوة بالأشجار العظيمة ومقفرة من السكان. وبعد أن سرنا هنيهة شاهدنا منارا على صخرة قائمة في البحر، فلله در الموكلين بحراسته وما أصبرهم على الإقامة في مكان موحش، فإنهم منقطعون عن العالم.
0: بعد يومين في الباخرة سمع الصفير 3 مرات، وفي ذلك إشارة إلى أنها دخلت في مياه ألاسكا، فماذا حدث؟
2: وتبع ذلك الصفير أن صاحت جموع الأمريكيين صياح السرور هوري، وهم يطلبون السعادة والرقي لوطنهم العزيز. فأعجبني هذا الشعور الصادر من القلوب المخلصة لبلادها، فإن هذا الحب الصحيح تجلى على وجوههم فنطقت به.
1: إلى أحد مناجم الذهب ذهب الأمير محمد علي باشا، فشاهد عملية استخراجه من ألفها إلى يائها، ووصف كل ما رآه، واعترته الدهشة من العذاب الذي يكابده العمال، فحمد الله كثيرا وقال:
2: أحمد الله كثيرا إذ من علينا بما يغنينا عن هذه المعيشة الشاقة.
0: أقلعت الباخرة من جديد إلى مدينة جونو عاصمة ألاسكا الأمريكية المشهورة في تجارة الفراء، ثم إلى بلدة هاينز، ثم إلى دافيدسون غلاسيه، وهي عبارة عن أمكنة ثلوج هائلة.
1: في فانكوفر ذهب الرحالة محمد علي باشا إلى داخل المدينة ليرى أهم شيء فيها برفقة سائق تاكسي، فذهب مع رفاقه إلى الحديقة العامة حيث كانت غاصة بالمتنزهين وقال:
2: تفقدنا هذه الحديقة التي تسمى ستانلي بارك، فإذا هي عظيمة الاتساع. أمضينا فيها ساعة من الزمن بين أشجارها النضرة وزهورها اليانعة وبحيراتها التي صفى ماؤها، خرجنا منها فقصدنا حي الأغنياء، وجدناه خاليا من الزخارف كمنازل الإنجليز العادية. هذا وقد لاحظنا خليطا من هنود آسيا وهنود أمريكا، وعددا كبيرا من الصينيين وغيرهم من ذوي اللون الأسود يشتغلون في المدينة. لما تحركنا في اليوم التالي ونحن في القطار، صرنا نمر على بلاد واسعة آهلة بالسكان، ولكن اتساع أراضي كندا وقلة سكانها بالنسبة لمساحتها العظيمة جعل جزءا منها غير مزروع، ولذا سهلت الحكومة سبيل الهجرة إليها.

0: بعد 4 أيام متوالية توجه الرحالة مع رفاقه إلى تورنتو، فوصفها قائلا:
1: إن مدينة تورنتو كبيرة وشهيرة بكثرة معاملها ومصانعها، وهي واقعة على بحيرة أونتاريو، وبينها وبين بافلو ونياجرا مواصلات، وبها مباني فخمة كمجلسها البلدي ومجلس نوابها وجامعتها الكبيرة ومصنع السفن. رأينا كل مهم في هذه المدينة من منازل جميلة وحوانيت كبيرة، وقد أخبرنا الحوذي أن سكان تورونتو يأملون أن تكون مدينتهم يوما ما عاصمة كندا لتقدمها السريع.
2: في طريقه إلى مونريال في الباخرة الصغيرة، وعند الوصول إلى المجرى السريع المشهور الذي يسمى سونغ سول ترابيد، واجهتهم 3 تيارات اجتازتها الباخرة، وآخرها قبل الوصول إلى مونريال، حيث مكثت السفينة تكافح صدماته الهائلة مدة 20 دقيقة.
1: وصلنا إلى مونريال، وفي الفندق قابلنا مديره وأحسن وفادتنا. تنقلنا في المدينة من شارع إلى شارع، ونحن نسمع سكانها يتكلمون الفرنسية بطريقة غريبة، ومن الصعب علينا فهمها من أول وهلة. مدينة مونتريال شهيرة بتجارتها في أنواع الفراء، وموقعها الجغرافي جعل لها مكانة عظيمة في علاقاتها مع باقي الجهات، وهي مدينة عتيقة وتاريخها قديم.
2: وكانت العودة إلى نيويورك من مونريال على ظهر سفينة راحلة من عالم الدنيا الجديد إلى عالم الدنيا القديمة، وقد ناجاها رحالتنا الأمير محمد علي باشا بكلمة وداع قائلا:
1: سلام على الدنيا الحديثة، سلام عليك يا أمريكا، وعلى أبنائك أولي الجد والعمل، أولي الآمال الواسعة والغايات الشاسعة. سلام عليك ما آتيت أبنائك مفاتيح كنوز أرضك، فجنوا ما على ظهرها وما في بطونها من الخير العظيم. سلام عليك وعلى أبنائك الذين عرفوا أفضل العلم، فأنفقوا المال في إنشاء مدارسك العامرة وجامعاتك الزاهية. وقد عرفت الآن أمريكا، فلأعد إلى ذكر بلادي ولأجعل تلك الكلمة خاتمة رحلتي، فأقول: هل منا من ساح في بلاد الغرب فبحث هناك عن وسائل نهوض تلك الأمم وأسباب رقيها، ثم عاد إلى بلاده فأخذ يوقف أهلها على تلك الأسباب ويحث قومه على التمسك بها؟ هذه نصيحتي قد أخلصتها لكم، وأسأله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يرشدنا إلى طريق النجاح في دنيانا والفوز برضاه ونعيمه في أخرانا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء.

مستمعينا الأكارم، إلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة من برنامجكم أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق.

وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف

الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

نؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا

عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله

إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل

أو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو

أهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان

أهلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها

عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن

وإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله

وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.